بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: شفت السلطه المنتج على البلوطه. لا مش سامعني صوت مرو. قول لي كده مرو كنت فين؟ احكي لي.
1: راكب تاكسي مسطول السو شايف منظر من ذوقي.

0: جوهرة FM.
1: نهار دي السيديس ما بقاش نخاف.

العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج نهزت 11 مليار دينار إلى تاريخ 20 أوت الجارية. وتزامنا مع موجة الحر المرتقبة هذا اليوم، اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء. تفاصيل أخبارنا الآن، حيث نهزت مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعتان 11 مليار دينار إلى غاية تاريخ 20 أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وبلغت المداخل السياحية المتراكمة إلى حدود تاريخ 20 أوت 26 و 2000 نحو 5127.5 مليون دينار مقابل 4885 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرت ب 242.5 مليون دينار وبنسبة تناهز 5%. كما ارتفعت مداخل الشغل المتراكمة التي تتعلق أساسا بتحويلات التونسيين بالخارج إلى 5868.7 مليون دينار مقابل 5568.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، مسجلة زيادة قدرها 300.4 مليون دينار، أي بنسبة تناهز 5.4%. تم تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، وذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إيجابية للنشاط السياحي بالجهة خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. هذا واستهل وزير السياحة سفيان الطقي زيارته إلى القيروان يومي 24 و25 من أوت الجاري بزيارة جمع عقبة بن نافع، حيث واكب بمعية ولي الجهة ذكر البرقاوي الموكب الديني وعددا من الأنشطة والتظاهرات المبرمجة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. كما عاين الطقي خلال الزيارة عددا من الإقامات العائلية بالمدينة العتيقة إلى جانب مشروع مؤسسة حرفية مختصة في صناعة المنتجات الغذائية المحلية، وذلك في سياق دعم الاستثمار وتثمين المنتجات المحلية وربط النشاط الحرفي بالقطاع السياحي. تزامنا مع موجة الحرارة اليوم الأربعاء ويوم غدا الخميس، الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة. والشركة توضح في بلاغ لها أمس أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساء، ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، داعية حرفائه إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. كما دعت الشركة إلى اعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما يساهم في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان، مؤكدة أنها تعمل على ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء ومعولة على تفهم حرفائها وتعاونهم. وتتزامن هذه الدعوة مع توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتسجيل ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة اليوم الأربعاء، إذ من المنتظر أن تفوق درجة الحرارة القصوى 40 درجة بأغلب المناطق وتبلغ 49 درجة بالقيروان و48 درجة بكل من توزر وقبلي ومدنين. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الداخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو اليوم الأربعاء 26 من أوت 26 2000، ويقصد بهذا التاريخ آخر يوم من الأجل القانونية المحدد لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، وبالتالي يمكن إيداع التصريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى، وينصح بذلك تفاديا لازدحام قبضة المالية وتفاديا للضغط على المنظومة الأعلامية.

0: تواصل مشاوراتها داخليا وتقدم ردها قريبا. ذكر بيان مشترك صادر عن سلطنة عمان وإيران أمس أن وزيري خارجية البلدين ناقشا إطارا مرحليا في من شأنه أن يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هارمز. وأضاف البيان أن الإطار تضمن أيضا الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وجاء في البيان كذلك أن الجانبين أكدا أهمية عقد مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار
2: جوهر FM. Music non-stop.

0: controlling me.
1: Zawara FM.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم المبارك والسعيد بإذن الله. الأربعاء 26 أوت 2026 الموافق ل 13 ربيع الأول 1448 للهجرة. إن شاء الله مولدكم مبروك وعيدتوا فالعيد المولد النبوي الشريف هذا عيدتوا بالرغم من ظروف الكل متاع السخانة وقصان الضوء وقصان الماء والبيع المعدني ماهوش موجود. إذا كان حتى مقصوص عليك الماء تحب على الماء الآخر ما تلقاش ماء السبالة ينجم يكون ما يشربش العباد قال الآخر. فبالتالي مولد متاع السنة باش يبقى دون ليزانال معناها باش يبقى في التاريخ. ما نعتقدش هني قال الآخر نسبة شوية 50 سنة التالي نقولوا من اللي أنا صغير 50 سنة نسبة ونذكر ما جيناش مولد بالأجواء هذه عمرها ما صارت. إن شاء الله الله لا يعود علينا هالاحتفالية هذه بهذه الوضعية وإن شاء الله زاد اليوم ربي سبحانه وتعالى يعطينا قد طاقة التحمل متاعنا لأنه اليوم نهير اليوم وغدوة زوزة يامات من أسخن ما فما في الفترة اللي بدأت عندها 3-4 أيام توا هذه موجة الحر الثانية واللي درجات حرارة باش توصل ل 48 درجة ينعم الشهيلي باش يبدأ مصباح أو بدأ بطبيعة الحال ثم بعده طقس باش يكون حار بشكل كبير ونوصله حتى ل 48 درجة ولربما أكثر هذا في الظل بطبيعة الحال ومع حاجة أخرى لرسونتي ما نيش نتحدث عليه لأنه نجم يكون بين 2-3-4-5-6 حتى 8-9 درجات وصل له حتى 10 درجات ثم الليل باش نرتاحه في الليل ونرقد قال آخر درجات الحرارة باش توصل هذه الليلة ل 38 درجة أكثر من القائلة 38 درجة كيني الطقس اللي قاعد نرى فيه ما هوش طقس تونس طقس متاع بلدان خليجية إفريقية ولربما حتى في الخليج وفي إفريقيا في الليل تهدى الأمور. مع هذا الكل زيد مع هذا الكل قصان الضوء ربي توصل إن شاء الله يعدي هالنهيرين على خير واسعوا بالكم استحضروا على رويحاتكم الصغيرات والكبار في العمر واللي عندهم أمراض المزمنة مع درجات الحرارة متاع اليوم حتى مش صغار الكبار في العمر وصغار في العمر حتى الناس الكل تستحفظ على الروح اليوم درجات هي وغدوة راهي نجم نقولوا العلامة حمراء ماهيش حتى صفراء قال الاخر لا لا اليوم ضوء أحمر أمامنا جميعا فمعناها ضرورة الاحتياط والحيطة الكاملة. تو نرجع لهذا بالتفصيل ونجيبوا مختصين باش يقولونا إيش فما ما فماش إيش نعملوا كيفاش نتصرفوا هذا الكل كما العادة باش تقوا في حصتكم. لكن هات نبدأ بدايتنا كما تعرفوها بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي يقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة ورهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا النهار زين. احنا مش متفقين اللي رضاية الوالدين حسن حسين وراهي زاد تحل كل كل كل البيبان المسكرين وكلزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأحسن والأروع أنها ترضي رب العالمين ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين وإن شاء الله رضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن صباح الورد اللي تتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية ننطلق على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة الأنفال بصوت المقرأ الشيخ فارس العباد وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى فالأيمات هذوما أنه باش يلطف بينا وببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، خاصة اليوم بعد عطلة المولد واللي فما البعض اختار أنه يعملها مطولة من نهار الجمعة الفارط، والبعض الآخر اختار أنه نهار تسنين يتحول إلى البلاد باش يعايد مع العائلة، يرجع اليوم في الصباح. إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن. صباح الورد سيدي خليفة، وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، شباب في سوسة، كل المستمعات، كل المستمعين، خاصة اللي شادين الطريق كما قلت حاتم، إن شاء الله يوصلوا سالمين، سيسروا احنا في الطريق وإن شاء الله لاباس.
1: مع السخانة هذية باهي السياق على بكري وما نسوقوش في القائلة بشكل خاص. هي القائلة هي القائلة اليوم
2: بدأت على بكري
1: 24 ساعة ل 24 ساعة، لأنه في الليلة هذية نوصلوا ل 38 درجة ولربما أكثر.
2: إن شاء الله ربي كل شيء يعطيه باللطف،
1: إن شاء الله يعطينا قد طاقة التحمل متاعنا، وإن شاء الله ربي مع ستيك وربي يهديها وربي يجبر لها بخاطرها وإن شاء الله تغزر لنا بعين الرحمة.
2: هي وجهدها هي وجهدها،
1: إن شاء الله يا ربي هبط عليها جهد كبير يا ربي يعطيها ورزقها بالطاقة البديلة والطاقة الرئيسية وتزاير تعطينا والناس الكل يعطيونا. خلينا نعديوا الفترة دي. راهو يا خليفة معناها فما حكاية في الصباح تقول لي نحكيها، أي نحكيها لأني أنا مفجوع ومرعوب منها لليوم. البارحة يقص الضوء في القايلة وقبل التوقيت اللي قانون عليه باش يقص، ايش يصير سيدي خليفة؟
2: يقف لاسانسور.
1: لاسانسور فيه راجل كبير فوق 70 سنة يمكن، ولا 70 سنة ولا أقل شوية، ومعاه ولده، ونحل مانويل خوك وليد كيني مكايفر وانا ما نفهم حتى شيء، نحل مانويل الباب المفتاح الباب متاع البرمير ايتاج يظهر ما فماش كيفاش باش يهبط هكا شباك قد هكا ما نجموش. حلينا هذاك معايا حد حليناه وحطينا هكا محبس لوح باش نبلوكيو الباب باش يقعد نفس ينجموا يتنفسوا. نكلموا الحمايه ما فما حتى حد نتاع الاسانسور ما يجاوبش، لازم عنده برشا مشاكل، وحكى لي اللي عنده برشا مشاكل يحل فيها في وقتها. بالزهر يقول لنا راهو نجم فما امكانيه باش نجم نخرج من الدوزيام ايتاج نطلعوا الدوزيام ايتاج نحلوا. الامكانيه كانت موجوده بكرسي، نجيبوا كرسي يحط الكرسي يطلع فوق الكرسي يخرج هو يخرج ولده، كيف خرج يشاهد واحنا شاهدنا معه
2: في الاسانسور.
1: شنو هي اللعبه هذه في 88؟
2: كان بيهز مع التليفون ولا
1: في 88؟ لا تليفون ما فماش، هو بس سياح شفقنا به يزمر نسمعوا في تزمير والسياح والتزميرة الحمد لله ما نعرفهاش الحكاية انه كيف يقص الضوء تبقى التزميرة تمشي الحمد لله يا ربي.
2: على كل حال نسيسر واحد
1: مع 88,000 سخانة مع ما فماش مش يتنفس، معناها ربي يستر والحمد لله يا ربي، وان شاء الله كل ما يعطينا يعطينا باللطف، وان شاء الله ستيك تغزر لنا بعين الرحمة يا ربي فينا.
2: ان شاء الله
1: يا رب. هيا نعطيك فلوس،
2: هاتنا الفلوس تو تغزر يا بعين الرحمة،
1: خذ الفلوس وباهي تو ورا الشهر. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 21/8 عنا 1,007,000,000 دينار، وهذا مفهوم رو قاعدين نخلصوا على خاطره. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 24 أوت عنا 25,155,000,000 دينار، يظني ما تغيرتش الأمور، بقينا في 98 يوم ريزيرف اون دوفيز. اللي تغير اغزر انه اللي تغير الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 21/8/2026 شوالات 30,000
2: طيب ما قصرتش
1: 30,040,000,000 دينار، مش ما قصرتش قد نزيد عليهم زاد 30,000 سكرتهم 40,000,000 دينار. على كل الدولار بقى طايح وان شاء الله يزيد يطيح ويحوس بش هكا بعض المليمات زوز 3 مليمات ينقصوا نقوه في 2800 توا في 2900 و3 مليم فاصل 4، ان شاء الله يزيد يطيح
2: ان شاء الله.
1: في حين اليورو استغل الفرصة وبدا يخوف، شعمل سي اليورو ولا 3,392,000,8 بالاروندسمون 3,393 مليم يا خليفة، معناها السيد هذايا يزمو الاهداء
2: إن شاء الله الهداء. على عموم احنا في انتظار الهداء متاع السيدة ذاك. مازال الحديث عن الطقس حاتم تقريبا هو الشغل الشاغل للناس كل، هو مجال الحديث متاع الناس كل، واللي نسانا في القضايا الإقليمية والدولية الناس كل تحكي على الحرارة. علاش ضيف البرنامج اليوم شكون؟ الأستاذ الخبير حمدي حشاد. حمدي حشاد نرجو معاه للظاهرة
1: يفسر لنا الظاهرة كيفاش نتعاملوا معها. هل غيرنا ولينا من غير ما نشعر ونسكنوا في الخليج العربي ولا نسكنوا في أدغال إفريقيا؟ حتى في أدغال إفريقيا بعد تصب المطر، تسخن تسخن تسخن وتصب المطر
2: الاستوائية مسخانة ومطر
1: ومطر
2: هكا. علاش باش نشوفوا معاه؟ مازالت متواصلة الموجة هذه متاع الحر، إلى متى ممكن تتواصل؟ لأنه ثم تقديرات تقول باش تدخل معنا بداية سبتمبر.
1: مشتوصل
2: هذا مع الأستاذ الخبير حمدي حشاد.
1: مشتوصل يا مروة النهار 2-3 سبتمبر. قلت لي ماش تحكي حصل العذاب الأليم شفته زاد هي البارحة. وإنسانة وربي يعطيهم الطاقة التحمل والصبر وربي يرحم والديهم، شو تعصد وتنظف الدار وتقوم بالواجب الكل، فك السخانة هذيك الكليماتيزور ما يخدمش الضوء مقصوص، وقامت بكل واجبات المنزلية والعائلية، وحتى هي اللي خرجت قضات تنجم تكون. فبرافو عليهم هكا ولا يا لمانو، فليسيتاسيون يعطيكم الصحة والله، يعطي نهنيوكم التهاني الكبيرة الكل الإنسانة اللي هما في المواقف هذه نلقاهم والحمد لله.
2: إن شاء الله ربي يهديهم. إن شاء الله
1: شو ربي يهديهم؟
2: ديما الهداية به، الدعوة بالهداية به،
1: يعني يهديك أنت عليهم هما. قطي خلينا نمشيو الفاصل قبل ما نرجع مع ليكولور دو جور من خلال أون بريف ناخذوا فيها لايون متاع نشرة الأخبار وأهم العناوين اللي موجودين في الرياضة أيضاً.

0: اسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: يلا صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن، وإن شاء الله عديتم مولدك أحسن ما يكون، مولد مبروك على الجميع. اليوم زاد فما معايدة كالتقاليد الإدارية هذيك،
2: مش ما تصورش في المولد فما معايدة رسمية،
1: فما في العيد الصغير
2: الكبير والصغير
1: هكا، هو
2: هذا هو أنا هكا نعرف
1: المولد ما فيهش معايدة
2: ثم معايدة رسمية. لا
1: ما احنا نعايدوا يا اخوي، احنا نعايدوا على مستمعينا الكل ومشاهدينا الكل، نقول لهم كل عام وانتم حيين مليون الف خير، وربي يحفظكم وربي يفضلكم ويعطيكم صحة البدن باش تطابقوا هالايامات الصعيبة اللي في انتظارنا. نمشيو
2: اعطينا على قد قلوبنا يا رب العالمين ان شاء الله.
1: شنو هذي؟ والله ما نعرف شكون غادي في سوسة ضحك عليه، شنو يعمل دينك؟
2: لا ما هو هكا يقولوا الناس
1: هكا،
2: مش تقولوا ربي يعطينا على قد قلوب.
1: اشرف
3: اهلا استاذ الحاتم، مرحبا.
1: صباح الورد.
3: ضحكت ما شفتش الميكرو محلول، ضحكة جات سبونتانيرة ومش انت المقصود.
1: سبونتاني
3: بالعكس، دعوة كيف تعجبني على الاخر.
1: عجبتك تلمو، عجبتك انت ضحكت، انا قعدت باهت في عجب ربي. شو الدعوة معناها فيها الهكا وهكا، راهي تقرا والقراءتين، عرفت
3: كل واحد يقرا اللي يحب.
1: اللي يحب يقرا على روحه. يلا تي
3: تحتمل
2: والله انا
3: هذاك على ضحكت ديجا.
1: اي وكيف قال على نيتي، انا تاكدت اللي هي مقصود. يا سيدي، لانه خليفه كان قال لك على نيتي بحكم المعرفه به توا الان، مروه معايا ولا لا، كان قال خليفه على نيتي ده هي مقصوده، مقصودة قلت لي ألف مقصودة. أشرف مرحبا بيك، شنو حوالك باباي؟ منورنا سيدي العزيز.
3: الحمد لله.
1: أعطينا شكون ليكيب اللي معاك أولا، وشنو هو الطقس الغالي؟
3: سمية في التعويض لمنال تخيل خرجت كونجي.
1: كونجي منال مش مريضة ولا حاجة، ما كونجي.
3: كونجي الصيف.
2: صحة.
1: إي.
3: وجمال أبو قديدة في الصندار.
1: إن شاء الله ترتاح بالقدا، وإن شاء الله كونجي مطول هكا قاعد تقول أنت هكا.
3: بالضبط هذا هو، حسب قلت سمية ايامات ترجع فيهم فورما، مانيش باش نعلق، قلت كونجي وكا. شورطنا مع منال حاتم.
1: مع منال في القاعة المركزية متاعنا وعنها في الستاندر، شكون اليوم سعاد؟
3: جمال
1: بقديدة نحيوه به. بالنسبة للطقس عندك؟
3: الطقس مازال عاد، مازال صباحك النسمة الباردة شوية، كان شاء الله طب
1: فما نسمة الحمد لله.
3: نسمة الصباح، نسمة الصباح اكل خفيفة على
1: الخير. ما فماش احنا لهنا ما فماش، مش موجودة معنا.
2: فما نسمة خفيفة اليوم بدا بكري الطقس خو،
1: فماش ما عندناش لهنا. مش موجودة في طول عونس العاصمة، الحمد لله ان شاء الله ربي يرحم الناس الكل يا خويا.
3: لا نحكي على السخانة هاي جايتنا بعد شوية، معناها صبرا جميلا.
1: أتوقع
3: اليوم السخانة درجات قياسية،
1: والناس كل تحفظ ربي، أي كل ما يعطينا ربي يعطينا باللطف وعلى قد تقد حمل نتاعنا. توا في تونس باش تاخذ فكرة 27 درجة توا، إلو روسونتي 31 في تونس الكبرى، معناها باش تعرف شنو الدرجات نتاع الحرارة، ومن المفروض اليوم نوصلوا ل 44 45 درجة في تونس الكبرى.
3: أول
1: بالنسبة لسوسة، سوسة 28 توا، لكن الروسونتي أكثر منه 32 درجة
2: من الرطوبة دي.
1: أي من الرطوبة، وتوصل اليوم ل 41 درجة بعد ما كانت البارحة 43 درجة، باش تبقى حتى غدوة في 41، ونهار الجمعة 43 درجة. الانفراج يبدأ من نهار السبت إن شاء الله.
3: إن شاء الله
1: في سوسة، باش تاخذ فكرة معناها اللي شيء كبير نحسوا بها الأيامات هذوما، الرطوبة مرتفعة جدا، نعطيك الرطوبة أكثر من البارحة ب 77% في سوسة تو في الوقت الحالي. 77%
3: الوهج سخون برشا وكان وقايلة
1: صحيح،
3: فماش ليل
1: صحيح، والرطوبة أكثر من تونس، معناها تونس 71% 77% في سوسة. يا اخوي يعطينا ايش عندك وما عندك شو.
3: قبل نمشيو للعناوين انت تو تحكي على السخانه والرطوبه. الحقيقه المواطن بدا نوعا ما يستانس وخلينا نقولوا يطبع شويه مع المساله هذه وذي حاجه ربي، ولكن اللي مازال مش مطبع ومازال مش قابل المواطن التونسي هو نقص الماء المعدني. امبارح في شط مريم واحده من المساحات التجاريه الكبرى يبدو انه جاء الماء في اخر لحظه في الليل، معنا الليل مأخر 10:30 ولا بعد 10:30، وزحمة كبيرة على الماء ما دخل وجود حسب ما عينوه بعد شهود العيان تدخل الأمن باش سهلوا العملية. نقص الماء ولا بشكل كبير في سوسة، وناس حتى نقرأوا حتى في التعليقات على الفيسبوك يعني الأزمة اتعمقت خلال الأيام الأخيرة، على أمل أنه يلقاوا حل المسألة دي نظرا لأنه حياتيا نجم تصبر على كل شيء إلا على الماء في السخانة هذه. وحتى بعض
1: الحوايج
3: في العادة يعطيوك زوز بابس ويقول لك خويا بالله يخلي الناس كل تاخو، حتى زوز بابس هاكو ما عادش خالتين عليهم
1: مع أخويا العزيز حاجة
3: الحانوت.
1: بالضبط مع حاجة أخرى، ريت أزمة المياه المعدنية معها أسي بعض المناطق فيها الماء مقصوص ومعها الضوء مقصوص صباح وليل ولا ما عادش صباح برك، ونجم يكون حتى على 3 مرات صباح قايلة عشية ليل ينجم يكون 3-4 مرات الضوء مقصوص. مع حاجة أخرى معناها الماء ضوء والماء متاع السبالة قال الآخر، وزد على ذلك بعض التجار والمؤسسات اللي يقص عليهم الضوء يقول لك أنا ما عادش خادم تفسد لي الخيل
2: السلعة ما عادش خادم منطقي، ساعات حتى الميزان ما عادش يخدم
1: كله ما عادش يخدم يقول لك أنا ما عادش خادم. فما مساحات تجارية كبرى شفت عمت جروب خليفة وما لو سريكت مينيموم تبقى تمشي فيه وتمنع روح عاملة جروب، لكن الأغلبية الكلهم مش عاملين جروب.
2: لا معظم المحلات وين يقص الضوء تقص المحلات. على كل حال اللي استنتجناه الدنيا معطلة
1: مروقت لي حماس باش يعمل جروب، تبارك الله عليهم الحماس يخدموا في خدمة كبيرة وثانين الركبة يعطيهم الصحة وإن شاء الله ربي يزيدهم. مش بيك يلا تحقر فيه الحماس قد يغادي ربي عينه والناس كله والله هات يوم القسم إن شاء الله يا ربي. سيدي أشرف نبدأ معك
3: في الإطار هذايا ستيك، قالت أنه تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة اليوم يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترة الذروة. حسب ستيك معناها من السبعة من الماضي ساعة إلى الخمسة ومن العشرة إلى ماضي ساعة تاع الليل ستيك دعات إلى التقليص قدر الإمكان في استعمال أجهزة التكييف اللي هي السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء. بلاغ مستفز من نواحي الكل سواء من التوقيت قطع الضوء ولا الدعوة إلى التقليص من استعمال أجهزة التكييف.
1: مش هذا المستفز أكثر. مستفز أكثر تعرفوا شنو أشرف؟ بداية البلاغ كانوا قبل ما عندنا شيء ما صار شيء فمش قصان ودرى شنو، أما اليوم ردوا بالكم يا جماعة يا توانسة راهو فما هكا وهكا وهكا وهكا.
3: لا والمواطنين
1: راهي متواصلة العملية يستيق راهي متواصلة اللي كتب
3: احترام
1: اللي كتب البلاغ
3: معلن عليه يعني قليل
1: اللي كتب البلاغ هي العملية متواصلة. وكما قال أشرف توا راهو فماش احترام لك التوقيت هذاك يقصوا وقت اللي يحبوا هكا ولا ليه أشر؟
3: بالضبط هذا الناس كل تعرفوا معناه ما يخفى على حد. ونرجع لك حتى الموضوع المال يعني ناس ربطوا حتى بزيارة رئيس الجمهورية للقيروان وحدة إنتاج المياه التعليقات حتى على الفيسبوك وين ما يتنقل رئيس الجمهورية إلى مكان ويحاول يلقى حل الأزمة تتعمق بعد الزيارة هيكي ويعني عدة تساؤلات في النقطة هذه يعني سواء تعلق الأمر بالضوء تعلق الأمر بالحليف في وقت من الأوقات المرة هذه تعلق بالماء تنقل كذلك للسد والماء مازال مقصوص. دونك عدة نقاط استفهام مطروحة والمواطن التونسي اليوم في حيرة من أمره.
1: أمري خليفة شريك شنو تعليقك أنت؟
2: تعليقي إذا ثم الماء لذا وصنع الخواخر هو كان عايشوا فيه الوضعية هذه. والمؤلم الأكثر أنه المياه المعدنية مش موجودة لكن تسعيرها عليش السؤال اللي يطرح في التوك. شفنا التسعير من قبل وزارة التجارة وخرجت وعملت الأسعار الجديدة متاع المياه المعدنية كان يعتقد أنه مش تتوفر الأسعار تعملت وقالوا تسقفت هي تزاد لكن في نفس الوقت مش متوفرة بالكل ولا جواب في الموضوع هذا
3: ولا واحد يحترم في التسعيرة كذلك قليل جدا من يحترم التسعيرة ونادر وجوده أصلا.
1: ربي يهدينا على بعض.
3: احنا نحبوش نعطيه موجات سلبية للناس تسمع فينا تو قائمة لصحة.
1: ربي يهدينا على بعضنا.
3: ولكن هذا واقعا قاعدين نتعايش معاه وان شاء الله ازمة وتزول.
1: هو ما قلت لنا حتى موجات سلبية يا صاحبي, وانا ما قلت حتى موجات سلبية. اما الواقع اللي نعيشوه سامحوني, هذا هو واقعنا, ماناش نجيبوا فيه من عندنا, هذا اللي نشاهدوا فيه وعايشينه يوميا. وربي مع التوانسة ويعطينا على قد طاقة التحمل نتاعنا. اي سيدي اش
3: الفنوس, كيف كل واحد على قد قلبه. وزارة الفلاحة دعات كافة الفلاحة والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة للالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوية مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة للحيوانات. نمشي الموضوع آخر في علاقة بالسياحة ومدينة القيروان اللي احتفلت على غرار باقي ولايات الجمهورية بالمولد النبوي للشريف وزيارة وزير السياحة اللي امتدت على مدى يومين في القيروان, وتم الإعلان على تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1,162,000 لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار. وحسب توقعات وزارة السياحة والسلطات المعنية بلغ امبارح عدد الحاضرين على العرض الضوئي في مدينة القيروان 80,000 متابع حسب بلاغ صادر عن وزارة السياحة. وزارة التربية نشرت امبارح كذلك تفاصيل قائمة الكراسات المدرسية المطلوبة بكل من المرحلة الابتدائية والإعدادية للسنة الدراسية بمختلف المستويات, ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل عبر موقعنا jawrafm.net. وأكيد آخر أخبار العالمية بعد شوية إن شاء الله في أخبار السبعة. تقريبا هذه هي المعطيات إلى حد اللحظة.
1: هاتك صح,
2: شكرا الفيروز.
1: مزروف عرفت نمشيو نمشيو إلى صوتي وخليكم مع رأي عم الروائية اللي ننطلقوا بها في اللونشينمون. نعملوهم متاول هكا ولا لا إلى حدود 7 غدرجين ولا للسبع للسبع حتى نياجع أشرف بن عبد السلام يقدم لنا نشرة أخبار السابعة صباحا. اللونشينمون متاول الانطلاقة بصوتها. أترككم في بدايته مع رائعة من روائعها, وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي, طريق سلامة للجميع, إن شاء الله مولدكم مبروك وكل عام وأنتم حيين مليون ألف خير وعودة ميمونة لتونس العاصمة وأيضا للمقرات العمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية.

0: الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. وبداية بالعالم، أستاك تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء بسبب موجة الحرارة المرتقبة اليوم. وزارة التربية تنشر قائمة الكراسات المطلوبة بالابتدائي والإعدادي. وقطر تؤكد استمرار اتصالاتها مع الأطراف المعنية بهدف إعادة المفاوضات بين واشنطن وطهران. في تفاصيل أخبارنا، تعلم شركة تونسية الكهرباء والغاز أنه تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من اليوم الأربعاء يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، خاصة خلال فترات ذروة الطلب المحددة من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء، ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. ودعت أستاك إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف التي هي السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترات الذروة، واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان. أستاك أكدت أيضا أنها تعمل على ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء وتعول على تفهم الحرفاء وتعاونهم. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. وستشهد درجات الحرارة وفق النشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية ارتفاعا ملحوظا اليوم، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و 48 درجة. وزارة الفلاحة نبهت أيضا في إطار الحرص على سلامة الأشخاص وحماية الثروة الحيوانية والغراسات والأشجار المثمرة، دعت الفلاحين والمربين إلى تفادي نقل الحيوانات أو القيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة قدر الإمكان، وأحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة للري مع متابعة حاجيات الغراسات المائية. الوزارة دعت أيضا البحارة إلى متابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية وكافة المتدخلين في القطاع الفلاحي والبحري إلى مزيد من اليقظة والتوقي. تم تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1,162,000 لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، وذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إيجابية للنشاط السياحي بالجهة خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. الوزير وزير السياحة استهل زيارته إلى القيروان بزيارة جامع عقبة بن نافع، حيث واكب بمعية والي الجهة الموكب الديني وعدد من الأنشطة والتظاهرات المبرمجة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وعاين عددا من الإقامات العائلية بالمدينة العتيقة إلى جانب مشروع مؤسسة حرفية مختصة في صناعة المنتجات الغذائية المحلية في سياق دعم الاستثمار وتثمين المنتجات المحلية وربط النشاط الحرفي بالقطاع السياحي. ووفق بلاغ صدر مساء أمس يعكس حوالي بلا وصل عدد متابعي الأضواء 80,000 متابع، بما يعكس حجم الإقبال على التظاهرات الثقافية والدينية التي تنظم في القيروان. في أخبارنا العالمية، أكدت دولة قطر استمرار اتصالاتها مع الأطراف المعنية بهدف إعادة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. ختاما، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عددا من نظرائه في الدول الحليفة بأن واشنطن لا تتوقع في الوقت الراهن تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز بدلا من ذلك على العقوبات والحصار البحري وفق تقارير إخبارية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل المستعملية، طريق اللي ندلل عليهم ونستسمحهم أنهم ينقصوا فينا السرعة، ينقصوا من السرعة من السرعة من السرعة. نعاود السرعة راهي ولات قاتلة بأتم معنى الكلمة. ويمكن كان نعملوا الاستاتيستيك وإحنا نخدموا على الاستاتيستيك نقاو السرعة هي الأولانية في عدد القتلى في تونس، يمكن أكثر من الإرهاب وأكثر من اللي صار فينا في العشرية هذيك كل اللي قال الآخر عشنا فيها الرعب متاع قتلان أولادنا وبناتنا. فالطرقات ولات إرهاب بأتم معنى الكلمة، وعلى خاطر احنا نحبوكم رانا شدين صحيح باش نرافقوكم كل سنين وربع وجمعة مع تأمينات كتما اللي عندها سنوات تشتغل على هالمساج الوقائي في نطاق مسؤوليتها المجتمعية، وحتى على رسوة مازال مظهرش وهي تخدم على هذا. يشتركوا جوهرة FM وتأمينات كتما في حاجة مهمة جدا، نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: الإحصائيات الاستاتيستيك هذوكم تقول منذ بعض السنوات اللي ثلاثة ولايات حائزة على 30% من الحوادث. أي نعم، ثلاثة ولايات فقط تستأثر بما يقارب 30% من الحوادث، وأكثر زادة من 20% من الوفيات، وأكثر كذلك من 30% من الجرح. معناها ثلاثة ولايات على 24 ولاية عندها وحدها هي 30% من الحوادث، في حين القاو ثلاثة ولايات أخرين ما تتجاوز مساهمتها من الحوادث ب4% فقط. بالطبيعة هذا راجع للكثافة السكانية للولايات.

يخليونا نتوجه كان لقينا بطبيعة الحال خبراء في الوقاية من حوادث الطرقات عارفين ودارسين كل منطقة، نتصلوا بهم ويمكنونا من نظرتهم ومقربتهم للوقاية حسب الخصوصية متاع المنطقة. على خاطر نحبوكم ما نقتصدوا حتى مجهود في مرافقتكم وفي المحافظة على سلامتكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن. باش رحب بالخليفة من جديد قبل ما نمشي أنا وياه للأفراح من جديد.
2: هذا هو حاتم، صباح الورد كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سالمين.
1: أمين.
2: حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين. الله ورضاية الوالدين
1: أحسن ما قلت خوي العزيز. مباشرة بالمدخل هذا نمشي مباشرة للأفراح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 26 أوت، ونستقبل المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزاز عليهم واللي يبعثونا قاعدين برشا اسمسات، فشكرا ليهم على تفاعلهم. اسمس على 85990 من طرف كما قلت العزاز عليهم اللي يحبوا يعملوا سوربريز للي يحتفل بعيد ميلاده. راهو سهل العملية، اسمس على 85990 اكتبنا الاسم واللقب متاع العزيز عليك اللي يحتفل بعيد ميلاده ورقم تليفون متاعه، وخلي الباقي علينا نفيقوه شاركوه معنا ونعملوا له سوربريز هدية جوهرة اليومية منجلة رائعة من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع لفافاني بوكيب، نقولك صباح الوردة لفافاني.
4: صباح النور اخويا حاتم، صباح الخير.
1: لا استقبلك الخليفة متاعنا فافاني، وما أدراك نستقبلك أنا وحدي، ما معايا الخليفة يا فافاني. طيب بطاقة التعريف كيف نخوها متاع حضرتك مكتوب فيها فافاني.
4: صباح الخير أنت والموجودين الكل في
1: حياتي، ربي يحفظك لينا وربي يخليك. بطاقة التعريف متاع حضرتك وبطاقة الولادة مكتوب فيها فافاني هكا؟
4: فافاني بوكي ده
1: في بطاقة تعريف وفي الولادة فافاني. شكون يسميك فافاني؟
4: بابا.
1: شكون سميك؟ ربي يحفظه اذا كانوا موجود، ربي يحفظه اذا كانوا موجود ويطول في عمره. محلاه الاسم، محلاه اللقب شنو؟
4: بوكيد.
1: بوكيد
2: بوكيد. مرحبا. منين تكلم فينا لفافاني؟
4: انا من البوره، شي القلعه الكبيره.
2: مرحبا بكل مستمعينا في البوره وفي القلعه الكبيره.
1: نحبهم برشا جماعة القلعة الكل، لأنهم والله دائما وابدا يوميا معانا، وهذا شرف راولينا لله العزيزة ونحييهم واحد واحد.
2: هاي اللي فافاني كداش عملت اليوم؟
4: انا ايش عملت؟
1: كداش عملت عمر راو؟
2: اي عمر عيد ميلادك كداش؟
4: 5 سنين.
1: اكهو 5 سنوات بعد 60 هذا ما؟
2: لا مستحيل.
4: 5 سنين.
1: 50 يطبق النضج ان شاء الله، 50 اخرين ان شاء الله في المية، والصحة هي هي وقوية يا فافاني
2: ان شاء الله. اي لله. شكون بعث لنا الاسماس وقال افرحوا بها؟
4: شكون؟ عندي صاحبتي بسم الله وما شاء الله عليها، اذا كان انا مني شغالتها صاحبتي مقربة لي ما تنساش بالكل وما تنسى حتى شيء، هي يمكن سامية العذاري، مش يمكن، متأكدة
2: متأكدة متأكدة.
4: الله ما شاء الله، هي صاحبتي مقربة أكيد ما تنساش هذه، كان عرفها
1: بيه. خلينا نشوفوا
2: الجواب صحيح.
1: سامية
2: سامية العذاري هي اللي بعثت لسماس وقالت هنيوها بعيد.

0: ميلاد. حاب نشكرها شكر جزيل سامية اللي مكنتنا أنه جمال بوقديدة يتصل بفافاني عديها ونهنيوها أحنا بعيد ميلادها ونقولوا لها كل عام وانت حية مليون ألف خير. للا شرفتنا ونورتنا يا عزيزة يا غالية. يلا نواصل
1: ويزاد نقدم لها تحية ونقولها عايشك يا سامي وربي يخليلك بنياتك ويرحم بوك على شخص
0: ربي يخليك لله.
2: مشي ولا حنان الطبوبي نقولك صباح الوردة لحنان.
3: ألو صباح النور.
2: كل عام وانت حي بخير.
3: ربي فضلك عايشك.
2: طيارة هذه.
3: نعم
0: كربة طيارة فيش في الطيارة
2: في الطيارة
3: ولا تثنية تثنية ماشي نحضر
0: ربي عينك. لطبوبي عائلة الطبوبي عائلة كبيرة أصحابي برشا في بيجة هكا ولا ليه ولا أنا غلط؟
3: أي بيجية
0: ممتازة رائعة مرحبا بك لله حنان.
2: منين تكلم فينا لحنان؟
3: نعم
2: منين تكلم فينا لله منين تكلم فينا؟
3: أنا حاليا فلك وماشية الخدمة.
0: ربي عينك
2: هاي
3: ربي يفضلك يا عايشة.
0: ما في تونس معناها تخدم في تونس ومستقرة في تونس.
2: مستقرة في تونس
3: اي مستقرة في تونس اي.
2: مرحبا بك. لا قديش عملت اليوم؟
3: عملت 35
0: ريت كيف تقولها هكا اون فرونسي تظهر 35 كاينه 25 سنة نحس بها هكي معناها. اما كيف تقولها 35 تظهر لي برشا فهمت بها هكا
3: 25
0: ان شاء الله بطول العمر وصحة البدن وتنبك الشباب توا لله راك في تنبك الشباب.
2: هاي لله شكون عطانا وقال لنا اطلبوا هاي
0: لسماس شكون بعثوا هذايا؟ والله نتأكد
3: 100% انه خويا عزيز عزيز طبوبي
0: ربي يحفظ
3: لحق هو ياسر يتفكرني برشا في عيد ميلادي ويبعث في لسماس وكل شيء.
0: خلينا نشوف
2: الجواب صحيح. خوها عزيز خوها عزيز
0: عزيز عزيز هذا عزيز لعزيز هذا ربي فضله ربي فضلك
3: اليوم
0: وان شاء الله ديما فرحانه وشكرا لعزيز الطبوب اللي مكننا باش نهنيوك بعيد ميلادك.
3: ربي يخليك يا غالي ربي فضلك وليكيب الكل ربي يخليكم. ميرسي بوكو سي حاتم.
0: شكرا لك عزيزة نورتنا وشرفتنا.
2: سارة قروش الوردانيين اصحابها في العمل نجاة فاتن أميرة سندا واسلام ووفاء يقولوا لها كل عام وانت حي بخير.
0: كينو كونتر جور عندي انا هكا ثبت معها شنو النمبر اللي رقم
2: اثنين
0: رقم اثنين شكون؟
2: حنان طبوبي.
0: حنان طبوبي اللي تحصل على الموجلة رائعة من اهداء سيتي ووتش. احنا لحظات وراجعين معكم في الاريال بلوم موضوع مهم جدا ماشيين السوسة هاي ابقوا معنا.
4: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: عندك أورانج. على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تيليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
2: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نرجع لسوسة ونبقاو شوية في سوسة اليوم، على أساس فما صور دارت برشا وعدة تعليق، معناها فما اللي عجبته الفازة واللي ينقد فيها والآخر يقول وين وصلنا عمرها ما صارت لنا، عدة أشياء قالت في هذه الصور اللي كانت في سوسة، واللي توزيع الماء راهو نشوفه في أصلق قاعدين يعبيه في الماء ويوزعوا فيهم على المتساكنين باعتبار المنطقة قص عليها الماء فترة طويلة مع السخانة متاع البارح. هذه صارت البارح جو بونس ولا
3: هذا صار البارح، ولكن الحقيقة صائفة صعبة وصعبة جدا حي. في سوسة في المهدية
2: نحب نواصل لهنا وبعد نرجع لك خود سوسة والمهدية وزاد أيضا مستير. لهنا أنا شو نقول؟ نقول ريتك البنية الصغيرة وكالمرأة الكبيرة يا أخويا وزع علي الماء باللي تحب أنت، والطريقة حتى كان عمرنا ما شفناها، تعطيني ماء، اعطيني شربة ماء واعطيني ماء نبرد به روحي، وإلا راي بالنار هذه اللي تشعل فيا وفي حولي الآخر شكون باش يعاوني وشكون باش يعطيني هالشربة ماء؟ أنا أقول يا سيدي مبادرة، حتى كان البعض ما عجبتهمش راهي قامت بخدمة إنسانية ولا اجتماعية. سيدي خليفة تفضل.
3: هذا معقول أنه الخدمة كانت إنسانية واجتماعية، ولكن زاد السؤال يستمر حاتم إلى متى؟ وهلش ما حضرناش رواحنا؟ يعني الحقيقة طال الأمد، يعني الفترة ماهيش مقبول ومش منطقيا ويستمر إلى كل هذه الصائفة. ثم معاناة عاشوها الناس في منطقة ساحل تقريبا من أكثر مناطق كثافة السكانية، سواء كان بالسكان اللي مقيمين فيها سواء كان السكان الوافدين بمناسبة السياحة وتغيير الأجواء هناك.
2: نمشي
3: هاك علاش باش نمشي وناخذ الموضوع هذا اليوم مع النائب عن الجهة هالة جبل
2: لاريير بلون.
3: Arrière-plan. كما قلنا للتعليق على الظاهرة متاع المياه وانقطاعها المتكرر في جهة سوسة، باش تكون معنا السيدة النائب هالة جبالة. نقول لك صباح الورد.
4: صباح النور، مرحبا بكم.
3: يقول القائل الصائفة كانت صعبة وهذا الكل تابعناها لهالة، ولكن علاش ما حضرناش أنفسنا باش نجابه مثل هكذا أوضاع؟
2: هلا بربي هلا جبلة، إذا كنت أسمع فيها الماء عندك يمشي في الدار مش مقصوص عليك أنت يا
4: تسأل مو عاملين ليني خاصة بيها الساعة مقصوص الماء في الدار والضوء يقص كما يقص على المواطنين، ودونك الوضعية دي توضع لي رابعة صائفة نعيش فيها، لكن الصيف هذايا كان أصعب صيف تعد علينا ومعناه فريمون المواطنين تعبوا برشا، ولات معاناة يوميا نعيشوا فيها ماء والضوء مع بعضهم والماء المعلب، دونك معناها تخيو توا اللي نعيشوا فيها ياسر صعيب.
2: لما السبالة للمياه المعدنية ولا المعلبة هذيك ما هي موجودة، هذه هي برا نشربوا من البحر، شنو نعملوا نشربوا من البحر؟
4: عنا مشكلة كتير.
2: حتى البحر حتى البحر عكس ما حبش يشربنا يا هلا أختي. البحر ليت والبحر خلي البحر خلي مش لا ما هوش السيد متاع رئيس المشروع اللي خرج وقال لنا الأمور جاهزة 100% وهي باش تبدا قالها تصريح.
4: والله الحقيقة في وعلي ديما بدا كيف موضوع محطة تحليه المياه سيدي عبد الحميد، ديجا ديما بون انا اخر مره قلت اوغوزمون ولا فينالمون فما شكون خرج وتكلم وعطانا حتى معلومه، فهمت؟ حتى احنا عندنا مده كبيره نقوموا بمراسلات ونتكلموا ونسالوا مباشره حتى المكلفين بالموضوع والسيد الوزير وسيد وزير التخطيط وكل ما لقينا حتى معناها اجابه واضحه. مؤخرا اخرجنا معناها دي معناها حوار إعلاني للسيد مدير المشروع، وإن شاء الله اللي يقولوا فيه

0: نفسي ما قبل
1: عمل معناها كيف قال لنا سيد مدير المشروع كل شيء حاضر 100% وانت حضرتك نائب على الجهة، بما معنى انه ساعات ايامات قليلة وتنطلق هذه المحطة متاع تحلية المياه خاصة في هذه الوضعية الصعبة الان. ما
0: موضوع المحطة بالذات فيه تضارب كبير برشا في أقوالهم، على خاطر في نقاو حبرا على ورقة في كتاب مخطط التنمية مكتوب اللي هي باش تدخل حيز معناها النشاط في آخر 26، وكي تتصل بهم يقول لك راهو كنا باش معناها نبداو نخدموا على أشرة، لكن صارت الحادثة نتاع اللي جات ولوفتت الماء هذية. وكي تسمع مدير المشروع يقول لك سيئها و 100%، وكي نسمع أخبار أخرين يقولوا عنا مشاكل أصلا في الأشغال متاع الجيني سيفيل، واللي هي ما زالت لا تحبها برشا وقت باش يتم المصادقة عليها وتكمل، كل واحد شو يقول الحقيقة الأمور اللي جاتني شوارك.
2: هي ما توا هذه التعليق كاين بتاع اي واحد مواطن عادي هكا يتابع في الاحداث او ما عندوش الماء ولا تقص عليه الضوء، على المستوى الجهوي كيفاش تتفاعلوا مع المجلس الجهوي مع المسؤولين المحليين الجهويين مع وزارة الفلاحة اللي هي المعنية الاول بموضوع المياه؟
0: للأسف
2: خاطر ما عشناش الأزمة هذه سنوات وقت الأمطار أقل مما هي عليه السنة الماضية.
0: للأسف سي خليفة عنا أزمة اتصالية كبيرة كوشسوا على مستوى جهوي أو على مستوى مركزي، فما غياب تام للمعلومة، فما غياب تام للتواصل، التواصل حتى اللي قاعد توا موجود ولينا معناها نتاع لتا دو كريز، معناها صارت مشكلة في البلاصة هذيك طول القصاد الماء في البلاصة هذيك، فما معناها انترفونسيون منها فهمت، لكن اللي فما معناها لدينا جلسة ولا قبل زاد دعيت له اللي نورمالمون في ايتا دو كريز من هكا تصير حتى معناها جلسة لإدارة الأزمة هذيا فهمت، على مستوى جهوي على قليلة نقوموا نمسوا كل المصالح المختصة، معناها ليك حتى هو معناها حتى المسؤولين جلسنا نقوموا معناها بالتليفونات وباتصالات وهنا لازم نعرفوا عنا في الولاية نتاعنا.
1: تعليقك انت سيدة النائبة هالة، تعليقك انت كنائبة على الصور اللي وقعت تداولها البارحة في زاوية سوسة جو بونس هكا زاوية سوسة وفي منطقة أخرى
0: في معتمديك
1: سريات
0: هي راهو للتوضيح معناها الصورة مشابهة وإلا الحل هذايا صار قبل في سوسة وصار في الصائفة هذية في عدة ولايات أخرين واتخذ فيها الجيش الوطني البارح تدخل البارح الأولى هو كان نداء لها والبارح صار صار مع الحماية المدنية وبلدية سوسة دخلت وبعض المواطنين اللي عندهم الماء ولا كيف وصلوا داسي تاخر صورة مؤلمة جدا معناها للوضعية اللي وصلناها، منطقة يفوت معنا يقع فيها الماء مقصوص عدة أيامات، وكما صاير في مواطن ديت سوسة رياض معناها الناس وصلوا بالأسبوع كامل ما عندهمش ماء، نتلجوا حلول وقتية حلول متاع إتام كما قلت لك دو كريز عنا أزمة باش يتصرفوا بالطريقة هذية. الخايب اللي هي تمت معناها تداول الصور هذه صراحة وخاصة ما شفناها في وسائل معناها إعلام مرئية وسمعية معناها حتى أجنبية وكل معناها تضر ياسر بصورة تونس، صورة مهينة للمواطن التونسي يعني توا معناها الأعوام الأخيرة قعدنا ديما المواطن التونسي عنده سبب بيجري في جرته، هاو مرة ما عناش معناها المواد الأولية الأساسية حليب سكر قهوة زيت ماء ضوء، الحقيقة ياسر معناها الصورة دي تلخص المعاناة اللي قاعدين عايشينها السنوات هذه وين وصلت بينا النتيجة.
2: لكن نعم. على مستوى المجلس وانت النائبة في مجلس نواب الشعب ووقع التناول أكثر مرة المشكل هذا وقالوا ثم تحفيزات في علاقة بالتجربة الماجل، ثم تحفيزات في علاقة بحفر الأبار، هذا كله نصل سيدنا
0: القانون المالية فيه الفصول بتاع التحفيز على الماجل معناها دجا وجددناه في زوز مناسبات قوانين مالية مختلفة لسنتين ما كانش اقبال كبير عليه حتى التحفيز
2: علاش ما افضل كان عنده ماجل ولا يقعدوا يجيبوا لهم في الماء يعبي في بيدون شوف قداش شد البيدون
0: فما شروط الملكيه الارض ملكيه المساحه المنزل المساحه نتاعو وين باش يعملوا راهو مش في البلايص كل معناها حتى البارح نحكيو مثل الوضعية متاع البارح، جاء المنطقة شعبية ذات كثافة سكانية، منطقة نصها ما فيهاش تهيئة معناها عمرانية، ما فيناش سكريبتور ولا البنية التحتية اللي موجودة في المنطقة دي ما تسمحش العباد، لازم يكون موظف عمومي باش ياخذ قرض باش يبني. راهو الدولة مش هي تتكفل بالمجال الكل معناها، حتى في قانون المالية
1: هي مش فما منحة تعطيها الدولة، مش فما منحة تعطيها وامتيازات تعطيها الدولة،
0: فما منحة وبعض الامتيازات لكن ما تكفيش المواطن باش ينجم يعمل مجال.
1: هلا بربي باش نخدم معاك بحويشة، باش نخدم معاك بحويشة. الناشط رياض ابراهيم هبط الصور هذه وحتى في مواقع اخرى هبطت في زاويه سوسه حريق، النجم توريني الفيديو اذا كان فما مروه، حريق بالمنطقه السقويه اتى على عشرات اصول الزيتون. شب مساء الثلاثاء 25 اوت بالمنطقه السقويه التابعه لزاويه سوسه وتحديدا بالمكان المعروف باسم الولجه قرب الوادي، مما اسفر على احتراق مساحات واسعه وتضرر عشرات اصول اشجار الزيتون. وقد تدخلت وحدات الحمايه المدنيه وتمكنت بعد جهود استغرقت ساعات من تطويق الحريق والسيطرة عليه وإغماده والحيلولة دون مزيد امتداده إلى المناطق المجاورة، وتم فتح بحث في الغرض. عندك فكرة عليه وإلا لا الحريق هذا سيدة هال؟
0: الحقيقة سمعت به كيفك على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الحقيقة في الوضعية المناخية هذه وفي السخانة المرتفعة جدا درجة الحرارة مع مع بعض الانقطاعات الكهربائية، وكما تعرف الضوء يعمل مشاكل وكل شيء مع السخانة هذه، دونك مش مستغرب اللي باش بتاتر يصير حرائق كيما هكا. ومازلنا معناها بون نسمعون
1: نشوفوا
0: شنو السبب الرئيسي
1: للبحث. شوفوا سبب البحث ان شاء الله يخرج بسرعه البحث التحقيقي. هذا الفيديو هاو نشاهدوا فيه. وسيده هاله شبله النائب بمجلس نواب الشعب تؤكد انه عنده علم بهذا الموضوع، والحمد لله انه وقع السيطره عليه وما خلاوش يزيد يتوسع خليفه، وبالتالي منعنا لانه زيتونات غاديك راهو مهمين برشا، مش مصدر عايش. زاد الاقتصاد الوطني متاعنا مبني على زيت الزيتون وعلى الزيتون، ونستحفظوا على هذا ان شاء الله. شكرا لك استاذه هاله جبله على كل هذه المعطيات. 7:31 هنا على الدنيا وما فيها.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك
4: ميكرو جوهرة.
3: مع ميكرو جوهرة فاش فوتك.

0: 70 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
1: برعاية
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
2: صباح النور، صباح الورد، عودة من جديد لمباراة الكلاسيكو في الجولة الافتتاحية للبطولة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي لحد الفرد. الترجي كان رأس الإدارة الوطنية للتحكيم مطالب بفتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ضربة جزاء في ظل عدم اللجوء إلى تقنية الفار لمزيد التثبت من القرار. النجم الساحلي يرد على بلاغ الترجي الرياضي، والنجم أكد في البلاغ أنه تابع باستغراب كبير البلاغ الصادر عن الترجي بخصوص القرارات التحكيمية. بلاغ النجم أضاف أنه النجم كان المتضرر الأكبر والأول من الأخطاء التحكيمية في مباراة الترجي. تغاضي طاقم التحكيم عن إشهار إنذار ثاني مما يعني الإقصاء في حق أحد لاعبي الترجي عند احتساب وتأكيد ضربة الجزاء، عدم احتساب الوقت بدل الضائع الناجم عن التوقفات المتكررة للعب وتعمد ملتقيتي الكرة إخفاء الكرات بتصرف الصبياني. الناجم أضاف أنه بكل مسؤولية اختار عدم الدخول منذ الجولة الأولى في دوامة البلاغات الجوفاء والتأثير المباشر على عمل الإدارة الوطنية للتحكيم نأيا بالمسابقة عن أي تشنج أو توتر. النجم اختم بلاغه أنه سيظل مدافع شرس عن حقوقه المشروعة بكل الوسائل القانونية والرياضية، ويجدد موقفه الثابت والرافض لأي استهداف أو ضغط من شأنه توجيه بوصلة البطولة أو التأثير في نزاهة المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص. بعد المشاركة المخيبة للأمال في كأس العالم، المنتخب التونسي لكرة القدم يرجع للنشاط بمدرب جديد معين الشعباني، والبداية تكون بتصفيات التأهل كأس إفريقيا للأمم 2027، أولى مقابلات المنتخب الخميس 24 سبتمبر 8 متاع الليل ضد أوغندا في ملعب حمد العقربي بإرادس، الجولة الثانية 3-29 سبتمبر 8 بتوقيت تونس ضد بوتسوانا في بوتسوانا. نبقاو مع المنتخب التونسي، واليوم أول ندوة صحفية للناخب الوطني الجديد معين الشعباني لحداش متاع الصباح بأحد نزل القمرت لتقديم برنامج العمل والأهداف في الفترة القادمة. بداية شهر سبتمبر انطلاق المسابقات الإفريقية، الترجي معفى في الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. ممثل كرة القدم الثاني النادي الإفريقي يواجه جوليبال المالي يوم 5 سبتمبر في رادس بإدارة طاقم تحكيم من التوغو. الإياب في باماكو يوم 12 سبتمبر بإدارة طاقم تحكيم إيفواري. في مسابقة كأس الكاف ديما أول سبتمبر، الترجي جرجيس يواجه ديم بارس السنغالي يوم 4 سبتمبر. المباراة بشدور في الطيب المهيري بما أنه ملعب جرجيس غير مهيئ قريا، مباراة باش يحكمها طاقم تحكيم توغولي. نادي رياضي صفاقس ديما في مسابقة كأس الكاف يواجه شوبينغ ستارز النيجيري يوم 5 سبتمبر في نيجيريا بإدارة طاقم تحكيم الكاميرون.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة تيفي.
2: ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وأشرف الزواوي يهدي تونس الميدالية الذهبية الثانية في منافسات الكرة الحديدية المقيدة بعد فوزه في الدور النهائي على منافسه الإيطالي 11-9، وهي الميدالية الذهبية الثانية بعد ميدالية فراس القطوسي في التايكواندو. بعد منافسات اليوم الخامس، تونس تصعد للمرتبة التاسعة 12 ميدالية ذهبيتان فضيتان وثمانية ميداليات برونزية. كما قلت تونس كانت في المرتبة العاشرة تصعد للمرتبة التاسعة. هون نعطيكم ترتيب إيطاليا في طريق مفتوح تبتعد عن الكل تقريبا باش تفوز بالمرتبة الأولى. حاليا إيطاليا في المرتبة الأولى بمجموع 81 ميدالية 29 ذهبية 29 فضية و 23 برونزية. تركيا المرتبة الثانية 17 ذهبية، اليونان المرتبة الثالثة 9 ذهبية. كي نشوفوا شكون قبل تونس من البلدان العربية نلقاو مصر في المرتبة الخامسة مش بعيدة برشا على تونس بخمسة ذهبية. نواصل مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط. منتخب الأوسط لكرة اليد فاز البارح على قبرص 34-27. منتخب الأوسط يواجه غدوة المنتخب الجزائري في الجولة الثالثة في الدور الأول من أجل التأهل للدور النصف النهائي. منتخب الأولمبي لكرة القدم أقل من 21 سنة يواجه اليوم منتخب تركيا من أجل المرتبة الأولى. مباراة تبدأ 9:30 متاع الصباح كما قلت من أجل التأهل للدور النصف النهائي. تونس وتركيا في المرتبة الأولى، كل منتخب في رصيده 4 نقاط بعد تعادل وانتصار. التعادل يعني زوز منتخبات تونس وتركيا يتأهلوا للدور النصف النهائي، بما أنه المغرب ومقدونيا في رصيد كل منتخب نقطة واحدة. وآخر ميدالية تحصلت عليها تونس كانت برونزية بفضل المصارعة زينب الصغير في منافسات المصارعة النسائية وزن 68 كيلوغرام.
3: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهرة فنتي.
2: بطولة إسبانيا تتواصل الليلة بداية من 8، ريال مدريد يواجه ريال سوسيداد. الجولة الثالثة من الدوري السعودي، الاتفاق يخسر ضد النصر السعودي 3-2. الاتفاق تقريبا الصحف العالمية نسيت نتيجة المباراة وكان التركيز كامل وتام على رونالدو. الاتفاق كان أنهى الشوط الأول متقدم عن النصر 2-0. مدرب النصر أكيد باش يقوم بتغييرات بما أنه فريقه منهزم 2-0. القرار الأول كان إخراج قائد النصر رونالدو. رونالدو استغرب من قرار مدربه، تقريبا الكاميرات الكل كانت متجهة لوجه رونالدو، خرج غاضب ما فهمش علاش مدربه قرر باش يغيره. رونالدو حسب تقارير صحفية غادر الملعب بعد نهاية الشوط الأول، ما كملش المباراة في لا على بنك الاحتياط لا في الملعب بعد قرار تغييره في الأخير. المدرب كان على حق بما أنه النصر سجل 3 أهداف في غياب رونالدو، والنصر أنهى مباراته متفوق 3-0. وليد الجزائري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
4: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في.

0: publicité. Femmabox 5G ou Femmabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرنشيها منا كونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 كوتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
2: جوهره اف ام
0: بوبليسيتي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملية طريق. اليوم نحب نتوجه بنصيحة للناس اللي تسمع فيها توا ويتفرجوا فينا زادة توا، اللي ناويين يمشوا للعمرة ولا يبعثوا والديهم ولا واحد من العائلة للعمرة. أول حاجة وأهم حاجة حسب رأيي الشخصي، لازم تختار وكالة معروفة وعندها اسمها في مجال العمرة وعندها الخبرة. علاش؟ على خاطر العمرة راهي رحلة منظمة، رحلة لازمها برشا تحضير وبرشا مراحل تسبق عملية باش نركب في الطيارة ونشد ثنية. من اللي يسجل المعتمر لين تحضر تأشيرته، لين تحضر تذكرته، لين يحضر السكن متاعه، لين تحضر الكار متاعه، لين تحضر المزارات متاعه إلى آخره. يعني بالحق ما هو سهل وما هيش عملية بسيطة اركب في الطيارة وامشي للسعودية. لذا لازم تختار وكالة تعرف وتفهم وتتقن الجزئيات هذه ومتمكنة منهم ومسيطر على التفاصيل هذه الكل. حاجة أخرى مهمة برشا زادة حسب رأي، أنه لازمكم تختاروا وكالة أسفار معتمدة ومرخص لها من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار ومن الديوان الوطني للسياحة ومن وزارة السياحة بيدها، باش تضمنوا حقوقكم الكل وتمشيوا محمين وسوري وأموركم منظمة. ما تعطيوش باسبوراتكم للي يجي يكلمكم في التليفون ولا يكلمكم من باش فيسبوك مجهولة ويقولكم هاوسومي أقل إجاو معايا، ردوا بالنا ونوعيوا بعضنا على خاطرها رحلة العمر كما يقول، مش كل يوم واحد باش يمشي العمرة. هذاك علاش كيف ما قلت لكم لازمكم تمشيوا مع وكالة معتمدة منظمة عندها الخبرة وعندها مرافقين متعودين ومتمرسين وعندهم الكفاءة اللازمة باش يخدموكم ويعطيوكم حقكم وتروحوا فرحانين. ان تري بون بلان وواحدة من بين أفضل الوكالات في تونس من حيث جودة الخدمات ومن حيث جودة الفنادق ومن حيث الخبرة، واللي ننصحوا بها وعلى ضمانتنا هي براءة فواياج. وبالتجربة ادخلوا للصفحة وشوفوا بعينيكم واسمعوا بودنيكم الناس اللي جربت شنو قاعدة تحكي.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: اللي يمشي مع براءة سناء عنده برشا هدايا وبرشا مفاجآت تستنى فيها. أول حاجة عنده زوز فليجات من نوع الرفيع وفيها جارانتي عامين هدية من عند براءة. انساء عنده مظلة من النوع الرفيع زادة بلون موحد باش تحميهم من الشمس وحرارة الطقس، وكنا نعرفوا غادي كيفاش الطقس. عندكم زادة فطور الصباح تيلة الإقامة في المدينة المنورة. عندكم زادة مزارات جديدة وعندكم 3 ولا 4 مرافقين في كل رحلة على ذمتكم نساء ورجال من خيرة المرافقين باش تلهاو بكم في كل كبيرة وصغيرة. يظلي ما أكثرش من هكا وما نتصورش تلقاو خير من هكا. حاجة واحدة نحب نقول لكم عليها، راهي البقاع محدودة، يعني الرحلة اللي تتعبى ما يزيدوش عليها، راهو بقايا يتعداو للرحلة اللي بعدها. ونذكر أنه الرحلة القادمة باش تكون نهار 24 أكتوبر بإذن الله، والإقامة في فنادق فخمة من الطراز الممتاز، وتنجموا تدخلوا للصفحة وتتفرجوا بعينيكم في الوتلة هذوما مع طبعا الرفقة الآمنة والمرافقين الطيبين خلقين. يا خويا محلاهم اكل عباد بالحق، ان شاء الله ربي يبارك لهم على الخدمه اللي قاعدين يخدموا فيها. اكثر معلومات الارقام تعرفوها 70 550 020، نعاود 70 550 020، 21 8 8 1 8 8 2، معناها 21 881 882. نقلبوا من بعد 3 الاعداد الاخرانيين ردوهم هما بعد الفانتيان، معناها 21 8 8 1 المره هذه 8 8 2، 21 881 882. وعندك نزيد نذكر راهو عندك 21 8 8 2 8 8 1 21 882 881. الارقام هذو ما تلقاهم من فوق على صفحة الفيسبوك باش نسهلوا عليكم عملية التواصل والاتصال. براءة فواياج، براءة للأسفار، عمرة ميمونة برفقة آمنة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباحكم كل ورد بإذن الله وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله ترافقكم اليوم وكل يوم كان السلام، وإن شاء الله نحطوا ربي في بالنا ساعة أمامنا، وربي سبحانه وتعالى قال ما ترميوش رواحكم إلى تهلك، ونحطوا ما بينات عينينا وليداتنا صغيراتنا عائلاتنا أمهاتنا أبانا اللي نحبوا نروحوا لهم، نحبوا نروحوا لهم سلامات. وراهو النجم تقول لي لي صعيبة السياق، صحيح صعيبة ما نقولوش سهلة السياق، لكن فما ناس نجمت وعطاتنا ليكزومبل الرائع، المثال الرائع، الناس هذوما عندها 5 سنوات أو أكثر ما تثبت في حتى حادث، والنجم نقول لك اللي فما دي ريكور لقيناهم سنة 54 سنة، مش واحد 2 عملوا ريكور متاع 54 سنة دون ما يتسبوا في حتى حادث. احنا سعداء بهم، فرحانين نستقبلوهم ونكرمولهم، وكان لازم نعملو لهم السوربريز. اليوم باش يكون معنا سي انور عابدي، هو اسوري في لاجونس سنترال متاع جات اسورونس اللي هي في تونس بلفيدير. نمشيو لي سي انور بكل محبه وبكل فرحه، ونستقبلو واحد من لي سوبر كونديكتور دو جات اسورونس.
2: جات اسورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي أنور منورنا يا أنور، والاسم على مسماي. سي أنور، سي أنور العابدي، مرحبا بيك سي أنور. ما نعرفش نعاودوا الاتصال بسي أنور إذا كان فما الإمكانية، باعتبار كما قلنا سي أنور هو اللي اخترته القرعة، راهي العملية تقولوا لي كيف السير. إذا كانك أنت أسوري في جات أسورونس وعندك 5 سنوات أو أكثر ما تسببت في حتى حادث، تصير كل عام هي عملية تيراج وسور يشرف عليها عدل المنفذ، وجينا حاضرة بالتقرير متاع العدل المنفذ، يختاروا من شاك أجونس متاع جات أسورونس من الكل، يختاروا ناس متوجة، نصافحوهم ونقولوا لهم ميرسي ونفرحوا بهم كيما سي أنور عابدي هاو موجود معي. سي أنور مرحبا بيك. لا للمرة الثانية. ألو سي أنور، سي أنور لا ماهوش معايا، سي أنور ماهوش معايا، وأنا شد صحيح باش ناخذ سي أنور ونكرم خونا أنور العابدي. معناها نستنى به، ننتظر نعود نجد الاتصال به، تليفون عملها فينا ما نشي عارفش به، معايا تليفون عنده مشكلة، السخانة عملت فيه كما عملها فينا. لا صفا فما حل به، خليني نثبت أنا مع سي أنور ونشوفه. أنا شد صحيح كما قلت باش ناخذه سي أنور واللي كنت معه بالتليفون، معناها ولا أنجوانيا بالعلق يا أنور خويا، نحب نتحصلوا عليك ونفرحوا. فما مكالمة أخرى مشغول بها أنور، نعود ونشوفه ونتابعه إذا كان جاهز. أنور ترى ثبت أنور عابدي، أهلا وسهلا، والله شدينا صحيح، عملها تليفون يمكن بالسخانة ولا عنده عملها فينا، لكن شدينا صحيح. أنور عابدي تشرفنا، مرحبا بيك ومنورنا، وإذا ربي يخليك. إذا كان نسأل بعض الأسئلة باش نعرفوا قداش عندك أنت يا سوري في لاجون سنترال تونس بلفيدير دو جات أسورونس.
3: عندي فوق 5 سنين، قربت 10 سنين، 10 سنين، 10 سنين.
1: بارك الله، 10 سنين. بارك الله، باه بركل بي. قداش عندك انت ملي ماخذ البرمي؟
3: فوق 20 سنة.
1: باه قداش عندك انت يا نور ما تسببت في حتى حادث، انت ماكش فوتيف، معناه قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: انا مانيش فوتيف، فوق العشر سنين.
1: اللهم صل على النبي، ان شاء الله 100 سنة اخرى يا انور. باه انور اون بو نجمو هكا ولا لا انه نبقاو 10 سنين واكثر، وفما ناس وصلت حتى ل 40 54 سنة ما تسبوا في حتى حادث، لكن كل واحد يظل عنده مقاربه، عنده طريقه، شنو هي الطريقه اللي استعملها انت والمقاربه اللي استعملتها انت يا نور؟
3: انا ديما معناتها جوفي اتونسيون ونحسب معناتها العباد اللي يغزروا لي اللي معايا في الكياس كاين وما يعرفوش يسوقوا وانا اللي ناخذ حتى البريكوسيون تاعي وتاعهم.
1: برافو عليك، برافو برافو، باهي ذكي يا خويا. الكلهم نحطهم يعرفوش يسوقوا، ناخذ الحيطه والاحتياط من انا ساعه أي. ومنهم هما زاد وسين اعتبر الناس الكل ما تعرفش تسوق
3: وبالطبيعه معناتها يغسبكت لوكود دو لا روت نتاعو معناتها هذاك الكل.
1: نجم نستعمل التليفون وقت نبدا نسوق هكا باش نعمل؟
3: لا هذا لا ممنوع التليفون.
1: هو ممنوع لي داكور، اما راهو كارثه وقاعد يركز مع التليفون يرجع يرقل الكهرباء ما عادش يتحكم فيها.
3: أي. حتى في الاوبرلور تبدا حاطط الاوبرلور زاد ما يضيع راهو الكونسنتراسيون.
1: صحيح، لانه تركز مع المعلومات ومع الحديث اللي صاير مع المكالمه الهاتفيه. حاب نشكر كنور عابدي ونقول لك اللي فما ان كادو في بالك انت، فما كادو قالوا لك ما قالوا لكش؟ عندك فكره ولا ما عندكش؟ خويا العزيز احنا نحييو لي كونديكتور دو جات اسيرونس ونكرموهم ونقدموا لهم الهديه. الهديه متمثله هديه في 500 دينار 500 دينار اسونس في كارت اجيليس من عاجيل انرجي مهدات من جات اسيرونس للسوبر كونديكتور دو جور دو جات اسيرونس انور عابدي اجون سنترال تونس بالفدر. مبروك الخويا انور،
3: يعطيكم الصحه جات اسيرونس.
1: ربي يخليك
3: الكادو هذا،
1: ربي يخليك انت تستاهل هذا واكثر.
3: يمرسي ربي خلي تاكل شويه.
1: تستاهل هذا واكثر يا انور، برافو عليك وربي يطولي في عمرك وربي يحفظك وربي يخليك وان شاء الله ديما متالق في المحافظه على سلامتك وسلامه غيرك. ميرسي بوكو لو سوبر كوندكتور دو جور دو جات اسيرونس.
0: موج مع الموجة
4: جوهرة بيبليسيتي. على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك وإلا أطلب إتوال 181 دياز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
5: مع أورانج بوستي الغنطري بالأفروات،
6: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
5: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالفروات. عندك اورانج
7: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالافاريات لكل المناسبات وهالايامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتري من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات.
0: مونوبري ديما معك.
4: جوهره اف ام بيبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
8: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. نمشيو للميتيو دي جور 26 أوت 2026 اليوم الأربعاء، باش تكون درجات حرارة هاو تشوفوا محمرة أحمرت بالضبط. منجي الناصري نستعير منه كلمة أحمرت، أحمرت بأتم معنى الكلمة، معناها بشكل يفجع، بشكل يخلينا نقول لكم ونزيدوا نطلبوا من ربي سبحانه وتعالى أنه يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا ومستاق أنها تعاوننا. يرحم والديكم يا ستاق والناس اللي تخدم في ستاق تعاوننا شوية، لأنه فما عباد راهي ما تحملش هالسخانة الكبيرة ولابد لها من الأكسجين، لابد لها من الكليماتيزور، لابد لها من بلاصة مروحة. طقس اليوم صعيب برشا لأنه باش يتواصل طقس حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالشمال الشرقي. ريحنا باش تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر هذا اليوم قرب السواحل الشمالية وبالمرتفعات. بحرنا متموج بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشهيدي. والشهيدي يظل باش يبداها مصباح، ها ماهوش باش يقعد يستنى للقائلة ولليلة. نعم الشهيدي موجود توا على كل ولايات الجمهورية باستثناء ولاية وحيدة هي نابل. لكن نابل عاتين 34 ويقولوا لهنا اليقظة برتقالية وجارية في هذه المنطقة التحيين بطبيعة الحال. وهذه اليقظة تقريبا البرتقالية موجودة على كل ولايات الجمهورية باعتبار أنه من الفترة الصباحية عندنا الشهيدي ودرجة حرارة أقل الدرجات هي 36 درجة اللي موجودة في الكيف ومعها الشهيدي الكل معنا قلت فيهم الشهيدي باستثناء نابل. 36 زادة في بنزرت، 36 في تونس الكبرى، 36 في المستير والمهدية، 37 في سوسة هي وزغوان، قلت لكم 34 في نابل، ثم 30 وين قام 35 في صفاقس، 36 في جابس، و 39 هذا الصباح في مدنين، 38 في باجة، 37 راهم مع اليقظة برتقالية ومع الشهيدي في كل الولايات اللي نحكي عليهم توا. ثم الكيف أيضا 36، بقية 38 عندنا في القصرين، و 39 هذا الصباح في سيدي بوزيد والقيروان، وأيضا 39 في قفصة، البقية بشكون 40، 41 في سليانة اليقظة برتقالية والشيلي موجود، 39 في قفصة والشيلي موجود هي ومدنين واليقظة برتقالية، 36 في جابس اليقظة برتقالية والشيلي موجود، 41 في تطاوين هذا الصباح، و 39 في برج الخضرة، و40 في قبلي، و41 في توزر. توزر وتطاوين أقصى درجات هذا الصباح ومعهم سليانة أيضا 41 درجة. بعد ظهر هذا اليوم زعما هكا فماشي تنفيس؟ لا، فما كان الطقس في كل ولايات الجمهورية العلامة البارزة طقس حار في كل ولايات الجمهورية أقل 40، زاد الطقس 40، فماش أقل من 42 درجة من شي قاعد نشوف. 42 هي أقل الدرجات اللي باش نقاوها في بنزرت، في زغوان 42 وطقس حار جدا، و 42 في جابس هي أقل الدرجات. أقصى درجات باش تكون 48 درجة في توزر وفي قبلي وأيضا في مدنين، ثم 49 هي أكثر الدرجات في القيروان وطقس حار جدا، وجندوبة 49 على شريط الساحلي النجم نقولوا مسحبة نسبيا، 42 بنزرت، 43 تونس الكبرى، 40 نابل، 44 سوسة، 43 المنسير، 40 المادية، 45 صفاقس، 42 جابس، و 48 في مدنين. 45 قلنا تطاوين درجات حرارة نتاع اليوم، واحد ما يزموش يخرج في القائلة. هذا من نجم نقوله عليه، نشدوا الدوار على بكري.

اي 48 ها نهار الخميس سنه نهار الاربعاء عملنا 49 ولا ما عملناش والله شيء نسيني نساني نهار الخميس عملنا نهار الاربعاء عملنا 49 وزاد نهار الخميس رانا باش نعملوا 49 درجه معناها تقريبا نفس الدرجات باش تكون نهار الخميس معناها غدوه مع ارتفاع في بعض الولايات معناها كنشوفوا سوسة نقاوة 47 وطقس حار جدا غدوة و 45 مسير وطقس حار جدا و 44 المهدية 45 تونس الكبرى وطقس حار جدا 43 في بنزرت وطقس حار جدا غدوة 49 جندوبة وطقس حار جدا و 47 الكل وطقس حار جدا معناها في كل ولاية الجمهورية في باجة نوصلوا زادة في الجنوب 47 جابس 47 مدنين 45 في تطاوين 47 قبلي و 48 توزر يا رب يا رب اعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا هذه النشرة وهذه الدرجات وغيرها من المعطيات توا نفهمها ونفهم التعامل معها مع ضيف الدنيا وما فيها حمدي حشاد اللي باش نستقبلوه مباشرة بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الورد منذ تقريبا الأسبوع الفرد على برمجنا مع الأستاذ حمدي حشيت. عارفينها باش تشعل الدنيا، عارفين السخانه هذه باش تصير، عارفين وسي باش نتعذبوا شويه وان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقه التحمل نتاعنا. قلنا هات نفهموا اش عندنا وما عندناش في البريود هذه، ثم وقتاش باش نتنفسوا، وقتاش فما مطر تبردنا هكايا ونرجعوا نتنفسوا. البعض يتحدث على خطوره كبيره على الناس اللي عندها الامراض المزمنه من طرف السخانه هذه، ولربما يوصل للمستشفى، ولربما يوصل لما لا يحكم عقبه. وقتها باش تشوف ما نجموش نشدوا رانا بدوناتنا مش

0: متعود على هذا. يمكن الخليج استانسوا باللي تولد هو صغير استانس بهذا, في الافريق وسي خليفه استانس بهذا بسخان تعود لادابتاسيون صار. احنا لا, احنا الرطوبه المرتفعه برشا ما نجموهاش, وسخانه هذه ما نجموهاش. ان شاء الله ربي يعطينا لقد طاقه التحمل نتاعنا خاصه في النهارين هذوما, وضيف الدنيا وما فيها باش يسلط الضوء على كل صغيره وكبيره متعلقه بهذه الحاله من الناحيه العلميه بطبيعه الحال مع الاستاذ حمدي حشاد.
1: ضيف الدنيا وما فيها,
0: حمدي صعب اصبح الورد
2: صباح النور
0: دخلت مباشره صعبت الامور حمدي وتعقدت وزاد التين بلة كما يقول استك, والسناد اللي يقص في بعض المناطق الماء ولا بعض المناطق اللي كان فيها مشكل مازال متواصل كما الساحل التونسي, معناها نقاو سوسة المستير المهدي
2: أزمة مركبة وكهرباء, فماش الماء الشرب ناقص, درجة الحرارة مرتفعة, انقطاعات الكهرباء ومعناها تخلي الأزمة تتحس بكامل بطول ديمونسيون بتاعها كما نقوله, معناها دونك هذا اللي قاعد يصير توا, معناها درجات حرارة مرتفعة نسبيا, انقطاعات الكهرباء, معناها فك الوقت اللي ممكن محتاجين فيه للتكييف على الأقل للتخفيف نوعا ما ومحاولة التعايش مع درجة الحرارة هذيك المرتفعة, طبيعي جدا معناها مش تكون الأزمة تتحس كاملة معناها بضغطها وبثقلها الكل كما قاعدين نشوفه تو.
0: ربي بالناحية العلمية ونس الخليفة وسي حمدي وسي يقولوا البعض الأمراض المزمنة اللي نعرفها كما ضغط الدم مثلا, وعند ناس متقدمة شوية في السن, معناها مش كبار برش متقدمة شوية في السن, مع السخانة هذية ريت نجم توصل للمستشفى وللكلينيك وتوصل لي ما لا يحمد عقبه, هل هذا صحيح ولا لا؟ عندكم معطيات هكا ولا لا؟
2: هذا غادي من صحيح صحات معناها مؤكد وعنده سنوات من اللي تأكد, معناها راهو دراسات علمية دير أوراق بحثية حطها على جوجل, معناها أربط معناها اللي هي ويفز إفكت مثلا أو تأثيرات موجة الحر الصحية وتشوف معناها باش تنهمر عليك مئات كان مش ألوف الأوراق البحثية في المجال الطبي في المجال البيولوجي الفيزيولوجي التأثيرات معناها عن الحوامل كذلك, معناها الأمراض المزمنة, أمراض السكر, أمراض القلب,
0: مزمن السكر,
2: الأمراض التنفسية,
0: النساء الحوامل,
2: الأمراض التنفسية, أي
0: كما حاشا مني حاشاك وحاشا معناها لطف على اللي يسمع كل الفد او سي هذيك تدخل في العمليه
2: كله طبعا, انا مؤكد هذا مش معناه مازلنا بعيد عليه,
0: وانا قاعد نقول للعباد اقعدوا في الدار ما تخرجوش بين العاشرة وحتى الستة متاع العشية, ما هو ولا ربما حتى أكثر ما تخرج
2: إن أمكن
0: طبعا. لكن كيف يقعد في الدار ويقص الضوء وما عندوش تكييف زاد نعرضوا رواحنا للخطورة هذه الصحية ولا لا؟
2: أبرد ديما تكون الدار أقل على الأقل أبرد على الأقل كي ظللها مصباح على الأقل نعرف الكهرباء ولات كونفورت اللي معناها ولات رفاهية باش توفر عنا 24 على 24 ساعة, معناها شو سخرية الأقدار شو ولينا المواضيع
0: اللي هي حاجة ضرورية حياتية ما عادش نحكيو عليها
2: في الظروف هذه هذه معناها ممكن كقصد في الشتاء معناها مش باش تكون نفس التأثيرات اللي نحكيو عليها توا, نظرا لحاجتنا للتكييف لدرجات الحرارة هذه نوعا ما باتت خلينا نقولوا قوية ومعناها وصعبة نوعا ما بالنسبة للناس اللي عندها أمراض مزمنة, حتى الناس ما عندهاش أمراض مزمنة درجات الحرارة هذه تعتبر خطيرة نوعا ما في التصنيفات العلمية نتاع المنظمات الأممية الكل, عندما تتجاوز درجة الحرارة 35 درجة العتبة هذيك اعتمادا عندها معناها تولي معناها ممارسة نشاط في الهواء الطلق دون اعتماد وسائل الحماية ابتداء من درجة الحرارة ذيك تولي فما ممكن تصير مضاعفات صحية, هذا معنى تعريفات أممية معنى تلقى UNDRR ولا تلقى منظمة الصحة الدولية معنى تعتمد الرقم هذا أو العتبة العلمية هذه في تفسيرات معنى اعتمادا على تبدأ بالنسبة لهم درجات الحرارة أو موجات الحر معناها علميا في العتبة العلمية.
0: المهندس البيري والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد جاوبني لهنا بكل وضوح والمستمعين والمشاهدين يبحثوا على هذه الإجابة, هل الطقس متاعنا تبدل ولا طقس ما نعرفش خليجي يمكن غلطوا فينا مانيش في الخليج والله لنا في الخليج في شمال افريقيا او طقس متاع ادغال افريقيا هل تبدل لانه صارت لنا موجة اولى واللي عادة ما نعرفوهاش احنا تاريخيا ما نثبتش عليها وكان تثبت عليها بربي يصلح لي هذا نعرفوا تجي سخانة نهاية نهارين ثلاث على أقصى تقدير أربع أيام وتطيح ونتنفسوا, أما العشر أيام والأحداش والأثناشن يوم ما كناش نسمعوا بها, توا دخلنا لها مش مرة الأولانية متاع جويلي هذه مرة ثانية
3: ما عادش موجة
0: متعود كأنه باش نتعايش أو باش نعيش مع هذه الظاهرة
2: اعلاميا ممكن نحكيوا هذه الموجه الثالثه، معناها خاطر كانت فما الموجه
0: الثالثه.
2: انا باش نفسر لك، كان نعتمدوا الموجه الثانيه كموجه كتعريف للموجه. الموجه الاولى اللي كانت في جويلية هذيك واللي حكينا فيها واللي كانت الاطول والاعنف في تقديري نظرا لعدد الايامات،
0: هذيك عام 12 ولا 13؟
2: هذيك 19 يوم تقريبا، 19 يوم معناها درجات الحراره فوق ال 35 درجه. بليز مو نهار نحكيو، معناها اقل شويه، اقل شويه من ثلاثة اسابيع كما قلت انت، ايامات معتدين، ايامات نعرفوا ايامات يجونا، لكن مش تجي ثلاثة اسابيع ولا اقل شويه.
0: صعيبه برشا ما نذكرهاش،
2: صعيبه شويه. عشناها في 2023 على فكره حاجه كيما كيكا، لكن الوطأه نتاعها كانت اقل. اول اول اوت كانت فما ايامات قليله مع بعضهم، ثلاثة ايامات ما عرفتش ممكن نعتبروها اي ما ذاك علاش قلت لك نعتبروها موجه او لا. وتو معناها نحكيو ممكن موجه في كان مش نحكيو بالطول،
0: بالطول
2: هذه الثانيه وما كان مش
0: ما بيناتهم وحيدا ترينوا فيها
2: هذيك هذه معناها صحتهم
0: هذه حتى وقتاش باش تبقى وقتاش باش ربي سبحانه وتعالى.
2: واضح عنا اللي واضح توا معناها نشوفوا فيها حتى نهار 2-3 سبتمبر باش تتواصل درجة
0: 2-3 سبتمبر
2: حتى تتواصل مع درجة الحرارة نوعا ما بنسق مرتفع فوق ما زلت أكثر من أسبوع، أكثر من أسبوع
0: 28-29-30-31 واحد اثنين ثلاثة
2: النهارين هذوما ذروة على فكرة سي حاتم، هذوما 18 و19 جويليا نتاع الموجة الأولى اللي شدنا الذروة. أي معناها توا الفترة هذه معناها أنت اليوم وغدوة وبعد غدوة زاد عندهم يقول في روحه معناها عندهم
0: يكور معناها تيتولير
2: أي معناها عندهم يقول
0: في روحه
2: اللي معناها تقريبا ما زالت الواحد. خليني نحكي لك ثلاثة معطيات سي حاتم
0: نجيبهم من المعطيات وربي لحظة خلينا نثبت، كان عندي فاصل مروة نجم نخرج فاصل الآن وفما ثلاثة معطيات نشدهم عنا سيدي خليفة باش يثبتهم معناها وباش يحكي لنا عليهم حمدي حشاد ويعطينا هالمعطيات هذه المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي.

0: C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Mall of Sousse et MAC Manzacin. Sublimez votre été avec MAC.
1: Femmebox 5G ou Femmebox 5G, élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: تروبيكو
3: كوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون، بلاي 5، تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي.
6: تسمعوا من الاثنين للجمعة
7: الساعة 9
6: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
9: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وطريق سلامة للجميع. نرجع مع الأستاذ حمدي حشاد المهندس البيئي والخبير في شأن المناخي. ثلاثة معطيات حبيت توصلهم للمستمعين والمشاهدين حمدي.
10: سياسي حاتم، أنا قلت لك معناها اللي خلينا نعملوا التحليل الكمي والكيفي معناها للموجة هذه، الموجتين على الأقل الكبار اللي عشناهم، معناها ممكن رأوا الموجة الأولى معناها اللي كانت معناها درجة الحرارة مرتفعة فوق حاجز 35، معناها كنا 19 يوم بليزو نهار معناها تقريبا. عدد الليالي الاستوائية بعد الغروب بساعتين وبعد تنفصلوا، المصطلح هذا نقصدوا به واللي تقل درجة الحرارة فوق 30 درجة كانوا في حدود 9 ليالي في الموجة الأولى. الموجة الثانية اللي توا نحن في وسطها معناها مازالت ما وفاتش، اللي بدأت من يوم الخميس الفارط معناها تقريبا عنا أسبوع تقنيا معناها في وسط الموجة ذي. من المنتظر معناها درجة الحرارة باش تجاوز 35 أو في العتبة معناها تكون مرفوقة بدرجة رطوبة مرتفعة باش تكون في 11 يوم، والليالي الاستوائية عددهم باش يكون في حدود 9 ليالي. معناها كان نجمع المعطيات هذه كل مع بعضها عشان باش نلقى اللي نظريا باش نحكيو على 30 يوم درجات الحرارة في الصيف هذا كانت فوق المستويات العادية وفي درجات حرارة نوعا ما مقلقة صحين. عدد الليالي الاستوائية تقريبا يوصلوا بنهاية أوت حدود 20 ليلة، معنى 3 أسابيع.
9: الليالي الاستوائية
10: همش نفسرهم هذا المصطلح،
9: فسرنا شنية الليالي الاستوائية.
10: هو هذا المعطى مهم انت حكيت عليه، انت ديجا عطيت التفسير قبل شوية وقت تحكي عليه، اللي هو معنى خلينا نقوله بالغرغور الليل.
9: غرغور الليلي، ماش غرغور القيل.
10: لا ماش غرغور القيل.
9: أبارتير من 35 ولا ما قداش وانا يتحدث على غرغور الليل.
10: 30 درجة بعد الغروب بساعة إلى ساعتين ما تنخفض درجات الحرارة تكون في مستوى 30 فما فوق، نحكيه على مفهوم الليالي الاستوائية.
9: معناها الليلة هذية ليلة استوائية بأتم معنى الكلمة. من 32 أقل درجة لنوصل ل 38 درجة في 3 أو 4 ولايات.
10: تكون مرفوقة برطوبة، معناها شنو يصير هو في العادة معناها في الليل. الجسم الإنسان ياخو هدنة حرارية، درجة الحرارة ذيك معناها تنخفض فما يكارتيب فما انخفاض يوصل حتى 15 درجة فارق ما بين ساعات الذروة في النهار حتى يكش لليل. هذيك الفترة ذيك اللي بدنا ياخذ فيها هدنة ياخذ فيها راحة معناها بيولوجية يرتاح البدن شوية، لكن عندما تتواصل درجة الحرارة. وعلى فكرة معناها الانقطاعات الكهرباء معناها جزء منها كالانقطاعات شدناها في جويليا كانت الظاهرة هذه سبب واحدة من الأسباب نقولها، خاطر فما أسباب متعلقة بالبنية التحتية وعدم التوسعة وغيره معناها، لكن في الأسباب المناخية على الأقل المسؤولة معناها الليالي الاستوائية هذه.
9: وين درجة كيما الليلة
10: معناها
9: كيما الليلة هذه
10: معناها فما بلايص معناها ما تسحقش، كنت قبل ما تسحقش باش تخدم الكليماتيزور ولا التكييف، الكهرباء ما يكونش عليها طلب كبير في الليل. لكن أنت لهنا لما تكون فما بيك في القايلة، ذروة استهلاك في القايلة وذروة استهلاك في الليل، شنو هي عندك معناها؟ والشبكة نتاعك انت ما طورتش وما كبرتش فيها وما وسعتش فيها، تولي الانقطاعات هذيك معناها.
9: وقاعدين نلاحظوا الانقطاعات علاش في الليل وتو فسرنا حملي، هي الطلب الكثير على الكليماتيزور، كان نقصه شوية ونحطه في 26 ونجم نخفه من حدة القطاعات هذه. فما تحيين قام به المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص الخريطة، تحيين لأنه إيش يعطينا؟ يعطينا أمطار. الأمطار هذه باش تكون في بنزرة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم، 41 درجة، 43 في تونس بعد ظهر هذا اليوم، وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة زاد تونس الكبرى نتحدث عليها، نابل كيف كيف نفس الشيء، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 40 درجة، 45 درجة في القيروان، وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية الولايات باش تعرف الشيلي وطقس حار جدا جدا جدا، معناها الشيلي في سوسة وفي القصرين سوسة 40 والقصرين 43، وطقس حار حتى المستير اللي عادة تكون مروحة 33 درجة فيها، وطقس حار جدا ما فهمتهاش.
10: رطوبة يكون مقرون بالرطوبة، تنجم تكون معناها 44-45 معناها تكون الرطوبة منخفضة في حدود 20%، راهي ما تتحسش كيما عندك 32 والرطوبة تبدا في 60-70%.
2: ارتفاع النسبة دي في الرطوبة شنو هو مرده؟
10: تخلي السخانة المحسوسة تكون أكثر معناها.
2: هي معليش هي
10: مثلا
2: فعل ماذا الرطوبة قاعد تطلع؟
10: تباخر تاع البحر طبيعي جدا مع درجة الحرارة السابقة ذيك، فما من حساب تاع الرطوبة موجود غادي
9: يظهر لي هاي تحيين نعمل فيه
10: في قليبة وصلت 51 درجة الحرارة المحسوسة ومعنى 34 درجة معنى على البر
9: تحيين نعمل فيه، لا معنى مستير 44 درجة و45 في المهدية، لا قاعدين يحينوا توا اسمع اون طون ريال، انا قاعد نعمل هكا
10: 34 ممتاز،
9: 34 ممتاز الى حد اي يوم باش نعرفوا هالسخانة هذية. قلت لي 3 سبتمبر وهل من بعدها مباشرة ندخلوا في الخريف يزي ما عاش عاشنا بالصيف والله يقولوا له بسلام.
10: مازال الانحدار تاع المنحنى الحراري تحب له شوية وقت، معناه مش فجأة
2: معناه خريف سخون
10: خريف سخون هذا معناه الاجماع، فما اجماع من المنظمات البحثية الكل معناه اللي تنشط في المجال التغيرات المناخية واصدار الدراسات التغيرات المناخية على مستوى الكوكب مش تونس فقط. تونس جزء بسيط من الكوكب بيت فوسط حومة معناه، بالتالي معناه اللي قاعدين نشوفه فيه كل معناه اللي الخريف متوقع باش تتوصل درجة الحرارة نوعا ما أعلى من المستويات العادية. ممكن رتوتينا رفترات من 31-30-32 نعتبرهم
9: روعة
10: طبعا اي
9: اما لا 30-30 سخونة
10: نفرحوا شوية العبيد ممكن ان شاء الله خاطر هذا الموجة الحرارية الثانية هذه توقعنا ايامات قصيرة ما توقعنا باش تصير موجة بالطول لهذا معناه اللي ممكن راهو بعد هذه معناه سي بون تكون معناه طقس سخون شوية اسخن من العادة اما ان شاء الله ما تتعودش خاطر المرة الأولى فما امكانية بسيطة لك موجودة
9: وقتاش
10: لا معناها في وسط سبتمبر في وسط امكانيه سبتمبر. بسيطه ما نقولوش باش تصير امكانيه بسيطه ما زالت ممكن ما
9: نسبتها قد 10-20-30-40-50%
10: هكاك حاجه بسيطه معناها في الحدود 20% مش حاجه نجم نعتمدوها معناها ما نقولوش اللي هي موجوده لكن حتى
9: خريفنا كيف باش يكون حمد
10: خريفنا فما ممكن متوقع معناها تساقطات مطريه تكون قويه في وقت وجيز معناها مع ارتفاع تواصل ارتفاع درجه الحراره
9: وقتاش تبرد الدنيا أو ترجع للمعدلات العادية
10: المؤكد سبتمبر لا
9: أكتوبر نخلطش
10: ممكن خلينا نقولوا ممكن المنحنى الحراري على الأقل يبدأ الانخفاض متاعه بداية من الأسبوع الثاني من
9: النسق التنازلي يبدأ بداية من الأسبوع الثاني من أكتوبر
10: الأكثر تبدأ وقتها معناها فما يصير تبدأ معناها الانحدار درجات الحرارة فما حاجة أخرى سي حاتم لازم نحكي عليها اللي النهار قاعد يقصر القيلة قاعدة تتقلص درجة الحرارة في الليل ديما أقل بالتالي معناها درجة الحرارة ماشي للانخفاض بالطبع معناها كل يوم راهو قاعدين توا نخسروا في أقل شوية من درجة ضوء معناها الدرجة هذاك راهو على حساب القيلة قاعد يصير
9: وباهي هذاك يساعدنا
10: بالطبيعة تنقص الاستهلاك معناها تولي المغرب أنت يقرب الخمسة ولا ستة تاع العشية درجة الحرارة معناها تكون في 27-28 طبعا تكون معناها ممتازة
2: أي سيدي التسمية العلمية للظاهرة هذه ماهيش النينيو اللي حكينا عليها
10: لا مازال
2: خاطر هو الناس كل خايفة منه
10: مازال نينيو مازال تأثيراته
9: مشدك
10: اي لا مازال
9: والله نسخايب النينو ولا شو اسمه
10: هذا الدور الثالث معناها نتاع الحراره مازلنا نتاع
9: هذا التسخين معناه
10: النينيو
9: شوف مو هذا
10: النينيو ماهيش في مصنا راهو مباشره باش نكونوا واضحين نحن تداعيات ثانويه راهو ماناش في المنطقه الجغرافيه اللي يشتملها التداعيات المباشره للنينيو اللي نحكيو عليه معناها تاثيرات ثانويه ممكن تتفاعل معناها اللي باش تكون فما تساقطات مطريه ولا موجات حر معناها في
2: الظاهره هذه تو علمين شنو
10: قبه حراريه
2: هذه القبة الحرارية.
10: هذه مصطلح إعلامي راه مش
2: جغرافيا كيفاش ممتدة بالضبط؟
10: قبة فوق تونس وضواحي تونس. كتشوفها معناها
9: علميا شو تسمى؟
10: قبة الحرارية.
9: علميا.
10: مرتفعة جوي معناها. بلوكاج أنتيسيك.
2: على تونس وجزء من
10: الشرق الجزائري والغرب الليبي معناها دونك مرتكزة فوقنا معناها دونك هذاك علاش درجة الحرارة معناها اللي قاعدة وهذا اللي يمنع معناها التقلبات الجوية الباردة ممكن الهواء البارد اللي ما يخليهوش يدخل عندنا معناها تتركز الحرارة. وتكون معناها يسخن اكثر الهواء وزيد ممكن علاش الظاهره ممكن قاعده تتحس اكثر اللي كان فما التربه ممكن كانت رطبه نوعا ما جفت معناها في الموجات الاولى معناها تاع الحراره اللي تعديت هذا يخلي كان عمليات التكييف ما تصير التكييف الطبيعي على الاقل تاع رطوبه التربه البحر نفس الشيء وصل لمستويات غير طبيعيه له
2: هذا السؤال لان انت خبير به يعني انعكاساتها على البحر
10: الخمسة أوت 2026 كان يوم مفصلي في البحر الأبيض المتوسط معناه فما البوي دونجيسمون الطوافة متاع اللي تسجل معطيات المناخية دراغونيرا قبل سواحل جزر الباليار في إسبانيا أول مرة في تاريخ البحر الأبيض المتوسط أو في التاريخ الحديث نسجلوا 33 درجة
9: 33
10: في البحر الرأي معناه المفروض قداش 25 تكون في تلك المنطقة
9: جوية في عشرينية معناه هي قولك
10: 8 درجات فرق 8 درجات
9: عشرينية زي ما تكون في
10: البحر 25 ما بين 21 و 25 معناها سخانة وتكون شوية 27 من قبل السواحل المصرية معناها اللي سجلناه نحن توا 8 درجات على من المعتاد
9: 33 درجة
10: هذا 5
9: عنده انعكاس هذا من بعد
10: بالطبيعة بالطبيعة السخانة هذيك مش تمشي راهي بعيد مازالت قاعدة
9: معناها شنو الرطوبة؟
10: شنو ولا شنو يصير حاسي حتى معناها عندك وصفة مناخية الظواهر المناخية المتطرفة لازمها ديزانجريديون كيما انت باش تحضر ماكلة طيبة لازمك تحط قدامك المكونات شنو يصير هنا المكونات تاع الظاهرة المناخية المتطرفة الكل تصير بزوز عناصر لما تكون عندك جبهة باردة او هواء بارد معناها ما يكون من المصدر اوروبا باش تلتقي بحر دافي وسخون معناها مباشرة شنو باش ينتج عليه معناها باش تكون منخفض الجوي هذاك ممكن يتطور لاحقا للمشاهد اللي شاهدناها في جانفي وفيفري في تونس اللي تعدي التقلبات التساقطات المطرية كبيرة
2: تساقطات كبيرة
10: مش أي تساقطات
2: اللي عاشتها فرنسا اليومين هذوما مثلا
10: حاجة تشبه لكيك معناها لو نجموا كيما عملناها سجلنا معناها راهو 72 ساعة و 48 ساعة سجلنا تساقطات 9 أشهر اللي صاب في 9 أشهر يصب في 10 شهر
2: يعني متوقع هذا في الخريف
10: جدا وهو هذا المتوقع مش هذا المتوقع
2: يعني تكون أمطار قوية
10: عشرات قوية جدا معناها باش تكون تساقطات مطرية مش مشكلة هي تصب نحبوها تصب بالعكس ومشتاقين معناها للمطر لكن لما تصب بكميات كبيرة في وقت وجيز هذا المشكل لا القدرة تاع الطاقة الأرض معناها على الامتصاص
2: انعكاسات الحرارة هذه مثلا على مخزون المياه في على مستوى السدود
10: والله هو المشكل ماش عندنا تحيين معناها باش نشاهدوا الكلمة لازم واحد مسؤول من الوزارة
2: يعني سبب التبخر نتاعو التبخر
10: باش يكون كبير معناها عندك معناها أرقام توصل فوق المليون متر مكعب كل يوم رأ. أقل شوية أكثر شوية معناها في الحدود هذيك معناها المشكل ماش كانت عندنا على الأقل معناها معطيات محينة تتنشر كل يوم للأسف توليها ما عادش فما تساقط بالطبع معنى درجة الحرارة هذيك ما توقعهاش ما مر مرور الكرام معنى حاجة طبيعية باش تصير
2: علميا توا احنا في العادة مناخنا متوسطي مش ممكن نوصفوه الآن هكا علاش قلت لك هو التوصيف العلمي لمناخنا هو المناخ المتوسطي الآن قاعدين ننحو ناحية مناخ
10: طقس مداري
2: مداري انعكاساته مستقبليا على مثلا التوازنات الإيكولوجية في بلادنا على النبات على الأشجار على غير اللي هي معروفة هذه كلها فلاحة متوسطة نقول احنا تعيش دخلنا شجر الزيتون لأنه متوسطي
10: والله نشوف في تجارب أنا تاع زراعة المانجا واللي تناشع في تونس الجوجوبا المورينجا نشوف في برشا حاجات الأفوكادو قاعد نتفاجأ
2: يعني
10: الأناناس اللي قاعد جزء منه يتباع في الأسواق التونسية راهو التونسي
2: هذا كله راهو منتوج متوسطي ومداري
10: هذا الاناناس جزء منه
2: استوائي
10: ومداري الاناناس نشوفه جزء منه توا معناها نقل التكتاج نتاعو انتج في تونس منتج تونسي نعرفش منين الحق ما مكانيش نطلع على المعلومه ولا نعرف شكون قاعد يزرع فيه اما باش نفهم وراء المشهد نتاع المنتجات الفلاحيه نتاعنا في ذو المناخ الجديد قاعد يتغير تدريجيا وهذه حاجه لازم نفهمها فما منتجات ممكن نسالكوا فيها تو ما عادش باش نراو بنفس الوفره اللي اعتدناها قبل باش تكون موجوده امل مش نفس الوفره ونحضروا روحنا باش نشاهدوا مشاهد تاع خضر وغلال جديده باش اللي تتزرع في بلادنا مستقبلا.
9: باهي هل نجمش نقول الان يلزمنا نتهيأ نعمل لادابتاسيون نبداو نحضروا في روحنا على جميع المستويات، ويلزم توجه معناها متاع البلاد ككل نحو تغيير جذري في الطقس اللي تعودنا عليه، خريفنا خريف وشتانا شتاء وربيعنا ربيع وصيفنا صيف. لا، فما تطرف في هذه الفصول، ربما حتى المزج ما بينها صيف باش يمتد وياكل الخريف مثلا وينطلق على بكري ياكل شويه من الربيع، والشتاء باش يولي ياكل شويه زاد هو من الخريف والربيع.
10: هذا هو قاعد يصير سي حاتم، انا اللي قاعدين تو شنو فما تقلص لفصل الخريف ولينا مباشرة نونشينيو، معنا لونشينمون يصير من الصيف للشتاء مباشرة، معنا كيما عملناه معنا تقريبا 2 أو 3 نوفمبر كان نرجع معنا الأسبوع في أكتوبر الأسبوع الأخير معنا كان درجة الحرارة 32-33 درجة، أسبوع الويكاند اللي بعده معنا كان في نوفمبر درجة الحرارة تنخفض لمستوى 14 في أسبوع 21 درجة كاملة تحت.
2: لا لا نعيش في الفصول في
10: أسبوع الويكاند اللي قبلها معناها مصيف الويكاند اللي بعد بلوزون معناها بالحق هذا اللي صار عمناه معناها في الويكاند الأولى تاع نوفمبر. شنو اللي هنا معناها اللي الجهوزية معناها سي حاتم الجهوزية الأولى اللي فهمنا اللي نحن الفم للأسف مفهوم اسمه void governance معناها أو الفراغ الحوكمي. الفراغ الحوكمي هذايا معناها فما ما فماش توازن ما بين القرار السيادي السياسي اللي معناه اللي توجه للمعنى نقول نقول السياسات المناخية وما بين شنو اللي قاعد يصير على الأرض الواقع معناه اللي فما تسارع للظواهر المناخية ذي بشكل يتجاوز سرعة القرارات الترتيبية في المجالات الإدارية مثلا في مجال الطاقة في مجال المياه في مجال الفلاحة في مجال الصحة في مجال البنية التحتية. راهو معناه هذا كله لازم يتغير، راهو بنينا بنية تحتية المناخ مش هذا اللي ما جاي معناها درجات الحراره اللي معناها انت وليت عندك تنجم تكون في تحت الشمس بعيد عن الظل توصل 55 معناها درجه معناها في الشمس مش في الظل، اي معناها البنيه التحتيه نتاعنا خلينا حسابنا معناها بالمعايير هذيك المناخيه الجديده هذيك
2: فجاه العالم
10: توصل 200 ملم او 400 ملم في وهذا شهدناه في المنستير معناها عمناه في وقت وجيز البنيه التحتيه نتاعك معناها قادر تتصرف او تتعامل مع الظرف مفاجئ ويجم يتكرر توا 3 سنين ورا بعضهم ولا عامين ورا بعضهم معناها نسبة التساقطات في المنستير فوق 100%. منستير الأمطار زاد أكثر من العادة مثلا استفادت بكمية الأمطار اللي صبت أكثر من 100%، فما مناطق أخرى قاعد تنقص من قاعد الخريطة المناخية قاعدة تتقلب عملنا شاهدنا 160-170% التساقطات مطارية في المنستير مثلا منستير استفادت
9: حوجة نختم بها. هل في البنات القادمة متاعنا لا شيتكتور متاعنا نحن في بناتنا إذا ما تتغير والبلار
10: ضروري جدا ضروري
9: والبلار هذا يزم
10: أنا من رأيي مش يتنحى خاطر البنية تبنيت منش مش نقوله نحيوها، لكن الرخص جديدة ما عادش لازمنا نسمحوا بك الفيتراج الكبير البلار الكبير. راهو بلادنا بلاد شمس هذاك ستيل سكوندينافي معناتها الدول اللي عندها 3-4 ساعات ضوء في الشتاء بناو بالطريقه هذيك، اما دوله كيما تونس عندنا صيف وشتاء موجوده الشمس معناها موش ملائم لينا على الاقل تو فما ممكن اصلاحات معناتها لي زارشيتيكت يسمعوا فيها اكيد عندهم تصورات عندهم ويبدا يتعدي قدام البنيه هذيك ويغزر لها فما لي زيكزوز كوليت دونك اكسترن معناها اللي يتحطوا فوق البنايه على الاقل تولي فما عمليه تظليل شيدينغ هذا معناه التظليل هذاك راه باش يخفض من درجات الحراره كي انت معناه البنايات باش تعمل لها تعديلات معناه في ممكن هما ادرى مني معناه اهل الميدان في الموضوع هذايا لكن الهدف الان التظليل خاطر تو تعدى مثلا في سونتر بان نور الصباح مثلا فما بنايات كلها بلار هذاك قد البلار هذاك قد انت لازم تصرف طاقه
9: حتى في لك طاقه هذيك باش تصرفها
10: باش تبرد بنايات غير ملائمه لطقس تونس مستقبلا.
9: حمدي حاشتنا نبقاو معك في المتابعة وشكرا لك انك تواصلك ونكون على ذمة المستمعين والمشاهدين برافو عليك يعطيك الف صحة نورتنا شرفتنا سيدي العزيز. نمشي مباشرة لضيفة الدنيا ما فيها ساعة في كليب متاحة وبعد راهو باش نعلنوا على اختتام المهرجان تينا مع شكون باش يكون مع ضيفتنا وبنتنا اللي هي بنت الحصة وذلك علاش استضفناها خصيصا لكم انتم باش تعطينا برنامجها في هذا الاختتام.
5: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام.
7: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
11: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
12: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيليكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
13: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونسير قريبة مني.
4: جوهرة
14: بوبليسيتي مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي والي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مالا فاش تستناو؟ ريزيرفيو من توا على gnv.com.
15: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
16: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
17: مع أورانج بوستي الغانتري باللوفروات،
18: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
17: لا فاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري باللوفروات. عندك أورانج.
4: جوهرة
14: بوبليسيتي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نستقبلوا صاحبة الكليب هذايا الفيديو كليب اللي نحبها برشا الغناية راح حسين خليفة الأولانية أنها تحيي بنات المعمل بناتنا ونسانا الريعين واللي معناها تعب كبير قاعدين يقوموا به ونضال كبير في قطاع التكستيل بشكل خاص, لكن نتوسع تراو القطاعات الأخرين تقع بنات المعمل, برافو اللي فكرت فيهم. ثم بنتنا اللي موجودة في مهرجان سناء اختتام مهرجان تينا, وهذا يسعدنا ويشرفنا. خرطفناها لأن في بروفة اليوم في تونس وترجع راه غدوة لسفاق الاختتام مهرجان تينا. مرحبا بيك صح رمزي.
2: أهلا وسهلا بيكم, صباح الفل والياسمين والعنبر. فرحانة برشا اني جيت وحدك وعاود شفتكم وشفت وجهكم النيرة.
1: شرفتنا بنتنا السعداء بالنجاح رمضان. فما مهرجان يعمل الكيف رمضاني ومشاركة رائعة, ثم الصيف مشيت المهرجان تينا لخصوصية كبيرة عندي أنا وجمهور رائع, لكن حيون استدعوه الكل باش يكون حاضر نهار الجمعة هذي
2: 28
1: اختتام مهرجان تينا مع سحر مزيد. حضرت لهم في تينا يقول
2: ساعنا فرحانة برشا ونشكر ياسر ثقتهم الكبيرة, خاطر ريت ان نسمى رجعت المهرجان تينا. كيف رجعت خنفصل العبيد ما تعرفيش راه المعلومة هذي باش نقولها اول مرة. انا امي مديرة جمعية فنون الحياة تينا ومديرة مهرجان قعد 7 دورات اللي هو متاع تينا. عملنا 7 سنين مهرجان تينا, وهي اللي كانت شدته المديرة متاعو. دونك احنا انا بديت راو رحلتي الفنية في تينا, معناها ريت ناس تينا وصغار تينا الكل بديت معهم يعرفوني. فحاجة تفرحني برشا انه اول مهرجان صيفي باش يكون لي هو تينا اختتام. حاجة يسر تعني لي, معناها عملنا كورال, عملنا تمثيل, عملنا مسرح, وبابا كان المخرج الحاجة. انت شوف الحمد لله انا بنت عائلة فنية بلغة انه كعبارة كما ديما نحكي, معناها العمدة, معناها اللي تتك على حاجة صحيحة, فهمتي؟ حاجة زادة تزيدك بلوس, فيعرفوا اسمي فاعطوا ثقة فيا. أي سحر أرجع لنا توا بعرضك اللي هو عرض طيار. فرحانة برشا
1: اسمه العرض
2: طيار. طيار
1: طيار عاملة طيارة.
2: طيار معناها طيار, كيقول لك هزك التيار آخر.
1: فهمت؟ صخيب طيارة أنا.
2: لا مش طيارة, طيار
1: كورين. الطيار هذا شو مش نقاو فيه وش نقاو فيه الطيارات الكل؟
2: والله شو عملت فيها, فما حاجة جديدة معناها عرض فرجوي غنائي وتمثيلي الثلاثة موجودين. فرجة بلغة الشو, وانا ياسر نحب الشو ونتحرك شخصين ونحس روحي غادي في مكاني صحيح كي نبدأ في مسرح, معناها في ركح وفيه معناتها غنيات متاعي بخلف غنيات متاعي. فما غنيات خذيناهم من قاع الخابية شوية خطرها مقدم, كما باش نغني لصالحة تابعة مسرحية كحت لهذيب اللي عملناها عرض. دونك حبيت نختار غنية منهم ونغنيها ونعود نحيها الغنية ذيك, نكرم الفنانين منهم نعمة, منهم سعاد محاسن, منهم غنيات لصالح الخميسي زيدا كيف صالح الخميسي. فما حاجات فكاهية فيها تمثيل, فيها ركح, فيها بابا تركي في كبر مثلا وفيها تمثيل. باش نتقمص شخصيات, معناتها انا نعمل في العرض باش نتقمص شخصيات اللي حاجة يسر تعبر عليا كي تلقاني نمثل ونغني ونتحرك. وباش نجيب زادة معايا اكتور من تونس خصيصا اللي معايا في مسرحية كحت لهذيب, انا بروبوزيت عليه حبيت يكونوا معايا وباش يتقمص ادوار معايا باش يجي سبيسيالمون اللي هو فارس. دونك
1: فارس نحييو سبكتاكل كامل هذا متكامل معناها.
2: اي معايا ليكيب نتاعي للباند, تحيه ليهم الكل. اي باش نحاولوا ننوع وباش نحاولوا نخرجوا حاجه جديده, نعملوا هدف جديد ماهوش جست باش تتفرج على واحده تغني واقفه. لا فما حركه, فما عبد عنده ما يتفرج باش يشوف تمثيل, باش يشوف انسان يتحرك سخسين, باش يشوف حاجات ما تسمعهمش قبل بوتيت, معناها كيما غنيت اللي حتميتهم لك باش نكرموهم عبيد ما تعرفهمش كيما اغاني
1: نعمل.
2: وغنيتي انا اغنيتي انا منهم ما شاء الله عندي 8 ولا 9 باش يحاولوا
1: بتفدليك ولا 8 ولا 9
2: والله هكي كذلك مش اكثر زيدة والله خاطر انا بديت من 2023 من اول غنية خليني نتنفس الى اخر غنية اعذار.
1: حاولوا تو نشوفوا اعذار الكليب الاخراني
2: اخر غنية
1: شنو حوالو ماشي على اليوتيوب ولا
2: يوتيوب تعب برشا تو بيريود هذه مش مش بيريود هذه كل عام يصعب اكثر اليوتيوب ما عادش الناس تسمع ما عادش الناس تدخل اصلا ولا تيك توك انستغرام اكثر بكثر الاي اي ما انت فما برشا ريت كيبدا فما برشا حاجات تهبط تهبط في النهار يمكن الاف من حاجه تهبط يوتيوب ماشي دز
1: التيك توك نعرف عندك كونت به مازال تخدم عليه ولا لا
2: لازم ديما تشد ثنيت يعني سيبلاج العباد لازمك ديما تهبط لهم وما تبعدش عليهم ذا مش مره تمثل مره صغار مره كبار لازمك تشد حاجه باش تتعرف فيك الحاجه ثنيه باش بعد يدز معاك هيك هيك كيفاش الالغوريتم تاع السوشيال ميديا ماشي راه احكي لك على الالغوريتم
3: العمل ككل من اعداد شكو اعدادك انت
2: لا اعداد قصدك في الاخراج الركحية
1: اخراج ركحية نور
2: والكتابة الركحية تحية البابا سفيان مزيد ساخر ويعطيني افكار مسرحية هو مخرج مسرحي فأنا نمشي له ونقول له اه يبقى الغنيات اللي اخترناهم كان نقعد مع جروب متاعي الغنيات شنو ما نشوفه في الموزيكا شنو اللي لازم يمشي
1: امك تطلع معك سورسين كيما انت تطلع معها سورسين في العروض متاعها
2: انا خممت نقولها تطلع معني بعد ما نعمل عرضي الموسيقي سي بون ديجا نحبها تطلع بيان سور باش نكرمو ماما خاطرها شدت 7 سنين من ارجنتينا ونحبها تحكي حكايه زيدة ماذا بيا كان نعملو هكا حتى نتاع ربع ساعه ماذا بيا انا مازلت ما فما شيخ هو عرض تبع تيار عرض تيار فرجة هذيك فهمت
1: يوفا تيار تنجم تعمل
2: اي خاطر هو اختتام الاختتام خاطر قالوا لي فما تكريم فما برشا حاجات يصيروا في النهار هذيك كمان
1: التكريم والاختتام هذا في مهرجانتينا ليابناتينا ليابنا صفاقس معناها باش تستمتعوا بان سبيكتاكل اوريجينال مخدوم برشا عاتي فيه برشا من وقتها من تعبها من اغانيها من انتاجها من عائلتها اللي هي معها سحر مزيد اللي نورتنا اليوم بهذا الحضور الانيق واللي نحاول باش نربح شويه وقت انا باش ناخذ اغنيتك الاخرانيه ناخذ منها اعذار شويه باش نختموا بها حصتنا حب نشكرك نقول لك الميكروفون محلول باش تقول لهم غادي وللتوانسة الكل باش يجيوك نهار الجمعة هذه معناها راهو بعد غدوة
2: نفرح برشا كان بقدومكم وتحية كبيرة لأهالي تينا باش نعود نشوفهم الكل خاطر نتخيل ينتظروا انهم يعاودوا يراو سحر بعد مدة كبيرة ملي احنا صغار مع بعضنا
1: في كورال
2: سمحهم تراجع المكان اللي بديت بيه لا انا مش تينية اما احنا عاملين مسرح غادي فن الثامن تينا البرودكسيون ديجا اللي قاعدة تعاون فيها في انتاجي معناتها هي تابعة بابا فهمت فن الثامن تينا موجود غادي اللوكال دونك علاش قلت لك تينا تعني لي برشا من
1: تينا وبديت منها بديت غادي
2: كورال تمثيل عملنا برشا حاجات
1: وترجع لها الان
2: بعرضي
1: بعرضك الخاص وهذه فرحه لاهالي تينا وليك انت وسي بنتهم شوفوا
2: اللي هو الدوره الثالثه للمهرجان هذا
1: مهرجان صغير ولكن قاعد يخدم في خدمه به يعرف يختار
2: انا ما يعني ليش
1: السبكتاكل نتاعو
2: ما يعني نيش صغير ولا كبير يعني اللي انا باش نعمل حاجه باهيه نوصل للبيبليك
1: صغير كبير لازمك تخدمه كمان
2: كما هو كما يلزم صحيح وتصور وتوثق وتهبط وكله مع بعضه
1: اي مهرجان لكن مهرجان تينا راهو صغير في العمر 3 دورات ولكن كبير بناسه بجمهوره بعباده بدينته الكل يلا في انتظارك احنا في تينا والله كان جات هنا خطو تينا ننجز لك اما ندعو الناس الكل يمشيوا يساندوا بنتهم وبنتنا سحر مزيد اللي اليوم عندها بروفا غدوه راهي باش تكون غادي في سبكتاكل
2: كملوا تحذيراتنا وكملوا
1: سبكتاكل روعه باتم معنى الكلمه سميته طيار لكن شوفوا احنا كليبها الاخراني اللي
2: سميته عذار
1: من سيلل

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الورد. تو هي ناقصة يا خليفة بربي وتجيني بالخبر هذايا تقول لي نفوق برشا دجاج في المهدية.
2: مهدية ملولش حاتم، نفوق أكثر من 4000 دجاج، هذا هو الخبر اللي يقول في جهة ملولش. طبعا جهة
1: هذا فيديو شوفوا فيه بالمهدية مروة.
2: قالش
1: شوفوا الدجاج النافق هذايا لموه
2: فعل الحرارة هذا مؤكد مع السي محمد علي حلواس كتب عام نقابة الفلاحين بالجيحة. صباح الورد سي محمد.
1: سي محمد مرحبا بيك. حلواس وينك صاحبي؟ التليفون عامل عنده مشكل مع هذا يجمع فيه من
2: أخير. كانت معنا قبيلة عبر
1: هاو اللي صاير لهنا. شوفوا هذا النفوق متاع حوالي 4000 ولا ربما أكثر. السبب ماهوش معروف، السخانة مبدئيا في قراءة أولى، لكن القراءة العميقة هي بعد التحاليل وبعد الأمور خلنا ناخذه ونعرفه جيدا وقتها شنية الأسباب باش ما تعاودش هذه الأسباب، لأنه جات السلطة المختصة أكيد البيطرية باش تشوف شنية العملية. العملية إن شاء الله تقف هذاك حد الباس
2: 4000 في علاقة بالحرارة
1: وإن شاء الله ربي يعاود أكثر من 4000. تقول لي راس معناها متاع الجيش في المهدية
2: ملولش.
1: شكرا ليك خليفة، هذا هو الخبر اللي يوجع القلب بطبيعة الحال، لأنه هذيك ماكلتنا
2: ويعيشتو زاد الفلاح
1: والفلاح شونه. فاصل ونختم الحسن.

0: حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
1: صباح الورد لو بون بلون تاع المرادي. المرادي تعرف عشرته مع التوانسة عشرة طويلة, ولي بون بلون تاعو تكاد تكون كل أسبوع في شعار سنة. صيفك على كيفك, وهنا كيف نقولوا صيفك على كيفك, تقولوا لي صيفوا في وين وفي شكون اللي قال هاكم تشوفوا في درجات الحرارة, ويمكن حتى لسبتمبر باش تكون السخونة ومن بعد, ومازال الجو ومازالت الشتوت تستنى فيكم. وأعز حاجة, أعز حاجة في الدنيا هي كل لحظات اللي تعديوها مع العائلة في فترة استراحة واستراحة, وفي فترة على بيدون لو وفي البيسين وفي الأجواء هذه. في نزل المرادي كلوب القنطاوي الأمبيونس موجودة, وصنعوا جو سي لكم انتوما باش تكون أحلى الذكريات العائلية تبقى لكم في الألبوم متاعكم. أنيماسيون للكبار والصغار طوال اليوم, بيسينات, سهرات عائلية تعمل الكيف, تفرهيدة راحة وضمان لعطلة ما تتنساش. ومع هذا الكل رقم تفضلوا فلوس. كيفاش؟ سهلة برشا العملية, لأنه عندك 30% تخفيض على الإقامة متاعكم, و 35% تخفيض إذا كان الإقامة متاعك 5 ليالي ولا أكثر. وخاطر العطلة العائلية يلزمها إدلال خاص, الطفل الأولاني أقل من 12 سنة مجانا في نفس الغرفة مع معناها لي بارون متاعه, والطفل الثاني يتمتع ب 50% تخفيض. توا امشي واحجز على 96 377 777, نعود لك 96 377 777, ولا زوروا موقع المرادي www.المرادي.com www.المرادي.com. المرادي سيفك على كيفك, وسيف مازال متواصل, وريزيرفي قبل أو إلى حدود نهار 27 أوت 2026, وتمتع بالهدايا هذوما اللي قدمهم لك المرادي. يلا 96 377 777 على ذمتكم جميعا. مرسي المرادي, مرسي لكم انتم على المتابعة والاهتمام. ساعدوا لي على روحكم من هير صعيب, نتلقاو غدوة زاد هو هير صعيب على مستوى سخانة. ساعدوا على روحكم, استحفظوا على روحكم انتم رسمي البلاد هذية. باي وتحية تونس.
0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة, عدن الموجة على 105 على 105. جوهرة اف ام بوبليسيتي. فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا, فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل, وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج, مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج, باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة, أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج. جوهرة
2: آخر الأخبار, آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم. نشرت وزارة التربية مساء أمس تفاصيل قائمة الكراسات المدرسية المطلوبة بكل من المرحلة الابتدائية والإعدادية للسنة الدراسية ومختلف المستويات الدراسية, ويمكنكم مستمعين الاطلاع على التفاصيل عبر موقعنا جوهر.net. أعلنت الإدارة العامة للعمل الثقافي التابعة لوزارة الشؤون الثقافية عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية للمشاركة في برنامج الفضاءات الإبداعية من خلال تقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة. ويهدف البرنامج إلى تثمين الأفكار والمواهب الثقافية وتحويلها إلى مشاريع ثقافية مبتكرة وتشاركية ومستدامة تستجيب لخصوصيات مختلف الجهات وتسهم في أحداث أثر ثقافي وتنموي ملموس على المستوى المحلي. ودعت الإدارة العامة للعمل الثقافي في بلاغ لها المؤسسات الثقافية المعنية إلى تقديم ملفات ترشحها في أجل أقصاه 10 سبتمبر القادم, مؤكدة أن وثائق الترشح وكافة التفاصيل المتعلقة بالمشاركة متاحة عبر الرابط الإلكتروني المخصص للبرنامج. في أخبارنا العالمية, أعرب وزير الخارجية العماني عن أمله في الإعلان قريبا عن ممر مؤقت عبر

0: مضيق هورموس وعن ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة بالمضيق. أفادت مصادر عسكرية باكستانية ومصادر أمنية إيرانية بأن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران قد تم الاتفاق عليها، ويتضمن بندا أساسيا ينص على حرية الملاحة في مضيق هورموس. وختاما، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسته الشهرية بشأن القضية الفلسطينية، تتبعها مشاورات مغلقة، وسيقدم كل من المنسق الخاص بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل السامي لقطاع غزة إحاطات إلى مجلس الأمن الدولي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: لفتة كريمة من بلدية سوسة شارع الدولي. لفتة كريمة الله يخليكم بلغ صوتك.
2: رفين من أحب قدم بليغ فنسيت الساكن بتاعي في تاكسي في الطفيل مع حتى نتاع الواجد
3: ما نعرف كيفيت كنت أسمي عن نمرو هذا
4: بالله رفين بالله يكفون الحل في 5 سامر مما زو مقصوص كل يوم كل يوم عيب راه
5: عسامة جورة فهم النداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز يهديكم ربي يهديكم ربي يهديكم ربي التنوير العمومي اعملوا لامبة قبوا 5 لامبات وضربوا لامبات مئات الالاف لامبات تنوير عمومي نربحوا بورشة ضو ومنقصوش على الحياة السكنية فما ناس فما عطريات فريق عندها ياغورت وعندها سلعة راس ماله كله 3-4 عمليه يفلت يدخل الحبس فما ناس تعمل ماكينات اكسجين تموت يهديكم ربي التنوير العمومي مش لازمنا برش لامبة على 5 لامبات 4 لامبات في بيت برش بريق خارق راس منقصوش الضوء على الديار يهديكم ربي سلام
6: بحنور جوهر أستاذ أنا كمواطنة ونفر من الشعب التونسي باش نسأل ونقول يا أخي كيفاش يحطوا ماء الصباح في اللي جروسير فاس وفي الحوانت تجي العباد بالعشرة وخمستاشر ستيكة يهزوها ويمشوا ما يخليوش حتى دبوزة لك اللي ما عندوش الزوالي اللي يشري بالدبوزة وبالسنينة كيفاش واحد يجيب فلوسه وبكرهبه وبكميونته المال يتحط يعود يتهز يرجع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله وين النظام والتنظيم وين المؤسسات متاع الدولة وين هذا كل وين بجاه رب
7: كل مرة المواطن محروم يلجلج من تركينة لتركينة على السكر على السرين عابد على الحليب على السميد وبعد جاتوا على المياه وبأنواع حقيقة عندهمش المسؤولين بتاعنا برنامج مشروع اقتراح للهواء اللي نستفسوه زايدة وما شيء بهد.
8: السلام عليكم. بالله لفت نظر البيت جي بتاع استاد بتاع قيم المقيم من نهارة اللي يقص الضوء نهارة بده يقص الضوء علاش المقيم شاد زون واحد يقص فيها علاش ما يبدلش بلاي سخرين يعني جاري وراي هاي عنده زون وكل شيء يمشي واحنا قدام عناش هو بدل زون زعما كان الزون هذه شادينها ولك تعرفها انتم بعد اشترق الفهلات وش البحجر غادي وكل حسابات ولم توصل فهمون علاش الزون هذه برك علاش يتبدلوش من زون البلاس وشكرا
9: عسلامة جارة فهم الناس الكل سيدي عبدت أوتارها على حرارة الصيف بالنسبة للعام هذايا وخاصة المعهد الوطني للرسم الجوي لكن انساو الصيف اللي هو معناه للذكرى صيف 1980 1980 جاء حر من هكا جاءت فيه حرارة قاسية برشا وخاصة في شهر رمضان هو جاء نهار 17 جويلية ذاك الوقت ذاك وكان ذاك الوقت ذاك في تونس العاصمة درس الحرارة ما هبطش تحت 40 مدة تقريب شهر جويلية كامل ومخلاف هاك الحرارة هذيك كنت جات في جيوتها في 1981 أمطار غزيرة وأمطار ثلجية أمطار ثلجية وصلت حتى للساحل سلام

جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: سمعونا في المهدية على 91.6 جوهرة اف ام.
1: ليسن اب،
0: الدنيا وما فيها
2: جوهرة اف ام.
3: بوبليسيتي مع اورانج، بوستي الرونتري بالفروات.
4: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام، وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفروات. عندك اورانج.
2: جوهره اف ام
3: بوبليسيتي.

0: بين 24 3000
1: 29 100 100 وإلا 73 24 3000
2: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. Fiha Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. وفيها زيد Turbo Gaming للمغرومين باللعب en ligne. كان جو gaming, streaming ولا scrolling مع الماكسبوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوك 5G Orange حاجة أخرى. عندك Orange.
3: جوهرة FM.
2: Publicité.

0: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
1: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
0: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
2: جوهرة أفلام.
3: Publicité.

0: بزنس نيوز.
1: في أخبارنا الاقتصادية، ذكرت الإدارة العامة للأداءات أنه آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص اللي حققوا أرباح للاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو اليوم الأربعاء، ويقصد بالتاريخ هذا آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، وبالتالي يمكن إيداع التصاريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى، وينصح بذلك تفاديا لازدحام قبضات المالية وتفاديا للضغط على المنظومة الإعلامية. وأضافت إدارة العامة الأداءات أنه إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا. دعت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال جميع أصحاب أفكار المشاريع إلى المشاركة في برنامج وعد 2 يوم السبت 5 سبتمبر القادم بمدينة صفاقس، ويهدف اللقاء هذا إلى تبادل الأفكار مع أصحاب المشاريع والخبراء وتوضيح وتنقيح أفكارهم وتنظيم وبناء مشروعهم خطوة بخطوة، إلى جانب إيجاد أفضل السبل لتحويل الفكرة إلى فرصة حقيقية على أرض الواقع. وتعد تظاهر هذه نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار حسب مرحلة تقدم مشروعهم المخصص لمتسكني مناطق الجنوب. ويستهدف البرنامج جميع خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات في إطار توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدم. وتتضمن المبادرة هذه حصص تكوينية تطبيقية في ريادة الأعمال، في التصرف والتسويق والمالية، ومرافقة وإرشاد من طرف رواد الأعمال والخبراء، وصولا إلى المساعدة في تطوير المشروع وتوفير فرص التمويل مع الجهات المعنية. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمع 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت الحالي، وسجلت بذلك ارتفاع مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وبلغت المداخيل السياحية المتراكمة إلى حدود 20 أوت حوالي 5127 مليون دينار فاصل 5 مقابل 4885 مليون دينار في الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 242 مليون دينار فاصل 5 وبنسبة نهز 5%. منظم بلدية سيدي بوسعيد يوم الاثنين 31 أوت الحالي بداية من الساعة 10 صباحا بإقاعة الاجتماعات بمقر بلدية سيدي بوسعيد يوم إعلامي حول مشروع لزمة المنطقة الزرقاء بسيدي بوسعيد، ويضم جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين قصد استجلاء مدى اهتمام السوق والمستثمرين بالمشروع هذا والتعرف على تصوراتهم بخصوصه. وأفادت بلدية سيدي بوسعيد أنه تعتزم الإعلان عن طلب عروض خاص بلزمة تهيئة وصيانة واستغلال المأوى البلدي وبعض الأنهج والشوارع وعملية رفع وتكبيل العربات المخالفة لأحكام مجلة الطرقات وترتيب البلدية في إطار تقنية المنطقة الزرقاء. ويمكن لكل الراغبين في المشاركة إبداء إعلام كتابي بالمشاركة في أجل أقصى يوم 27 أوت الحالي، يودع بمكتب الضبط بالبلدية أو عبر البريد الإلكتروني الخاص. حساب الجاري للخزينة بتاريخ 24 أوت الحالي في حدود 2027 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ 24 أوت الحالي بلغت 25155 مليون دينار، أي ما يعادل 98 يوم توريد. بلغت أسعار النفط اليوم 84 دولار للبرميل. أسعار الذهب في تراجع وبلغت اليوم 4628 دولار للأوقية. العادة بسوق الصرف لورو 3392 مليم، الدولار الأمريكي 2903 مليم. بزنس نيوز.
2: جوهرة اف ام توندونس توندونس برعاية مع أريدو. سافر لفرنسا وانت مطمئن على المكالمات والانترنت، اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
3: أريدو، طور عالمك.
0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على حاجة الناس الكل قاعدة تحكي عليها لكن عمرنا ما دخلنا في التفاصيل نتاعها. كي تشري تليفون جديد وإلا كاميرا جديدة يقول لك هذه IP67 هذه IP69. اش معناها IP وش معناها 67 وإلا 68؟ شو ما هالأرقام هذوما وشنو الكلاسيفيكاسيون هذه؟ نحكيه على أجهزة إلكترونية اللي تنجم تتعرض للماء سواء بسبب الأمطار وإلا العرق تو مع الدنيا سخونة، نجم يتيح التليفون في البيسين. هذاك علاش نلقاو الشركات تعتمد على التصنيف سميته IP باش توضح مستوى حماية الجهاز من حاجتين اللي هي الغبار والمياه. IP شو معناها؟ معناها Ingress Protection، يعني الحماية من التسلل. هو نظام حطته لجنة كهرو تقنية دولية اسمها IEC، والسيستم هذا مش جديد، راهو كان موجود من عام 1976، والهدف منه هو تحديد مدى حماية هيكل الأجهزة من الأجسام الصلبة من جهة ومن السوائل من جهة أخرى. توا التصنيف هذا ولا يستخدم مع مجموعة واسعة من الأجهزة كما التليفونات، المناقل الذكية، سماعات البلوتوث، الكاميرا، وحتى من الطيارات المسيرة يعني الدرون، وحتى من الباور بانك، ونزيدوا عليهم الألواح الشمسية كل سيلول هذوكم متاع الفوتو فولتايك. دونك التصنيف هذا يتكون عادة من زوز أرقام اللي كل واحد منهم عنده معنى مختلف ومحتوى مختلف. الرقم الأولاني هو يحدد مستوى حماية الجهاز من الغبار والأجسام الصلبة، والرقم الثاني هو يحدد مستوى حماية الجهاز من المياه. وبشكل عام كلما يرتفع الرقم يزيد مستوى الحماية. هذاك علاش إذا كان نلقاو وجود الرقم 9 في الخانة الثانية يعني هو أعلى مستوى من الحماية ضد المياه، ويوصل أعلى تصنيف كلي النجم يحصل عليه جهاز IP69K، ويعتبر هال IP69K أعلى تصنيف في الفئة هذه. كي نحكيو IP6 دونك هي 69، 6 هي حماية كاملة من الغبار، وال9K هي قدرة على تحمل نفاثات المياه ذات الضغط والحرارة المرتفعة، وهذا في ظل ظروف التنظيف مثلا بالبخار وإلا غيره. والتصنيف يستهدف بشكل خاص المعدات اللي تحتاج إلى تنظيف شديد كما مثلا بعض المعدات المستخدمة في صناعة الأغذية والمشروبات، وما نلقاوهش موجود في الهواتف الذكية. دونك إذا كان عندنا تليفون IP68 ولا IP69 راهو تليفوننا محمي ضد الغبار وضد المياه. مش معناها باش نمشي نغطسوا في البيسين وإلا باش نغسلوا تحت السبالة. دونك لهنا يزمنا نردوا بالنا، ولو عنا أحسن IP لكن كمام يزمنا نردوا بالنا على ليزاباري إلكترونيك متاعنا. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
3: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
3: اس ام اس على 85 990.
4: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Et vive la musique.

0: أعلام الشرقية على جوهر اف ام. تسمعوا كيلولو مع سنن هن على جوهر اف ام.
1: عشرة وحدشن دقيقة على جوهر اف ام. صباح النور، صباح الخيرات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد من بيدون لو على جوهر اف ام. تاريخ اليوم الاربعاء 26 اوت 2026، يوم مميز جدا اليوم باش يكون في تونس نتيجة الارتفاع الملحوظ جدا والارقام القياسية المنتظرة بالنسبة لدرجات الحرارة. هذيك علاش مساجنا من الاول باش نقول لكم سيسوا رواحكم، يعيشكم، استهلاو في رواحكم، الخروج للضرورة القصوى، الخروج خليوها للحاجة اللي ما تتأجلش. يعني بالفعل من الأفضل أنه نحمي ورواحنا تحمي

سامحوني في الكلمة بالكو، أما يلزم نذكركم مستمعينا ونقول لكم استهلاو في رواحكم وإن شاء الله ما يعطينا ربي يكون قد جهودنا وقد طاقتنا. ليكيب الكل تسلم عليكم، سعاد العدويني ترافقنا اليوم في التنسيق العام، جمال بوقديدة في التنسيق العام نوجه له تحية، ياسمين جديدي في الديجيتال أهلا وسهلا، جيهان رحومة في الإخراج التقني مرحبا جيهان، وسنام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. خليونا ننسيو شوية ونركزوا في مود هكايا نتاع موسيقى تنجم تكون تنسينا، تنجم تكون تهزنا المود آخر، ميسيرش خلي تنسينا سخانة شوية. ريان حكي عينيك بعد شوية، مروان الخوري على جوهرة فيم، ونرجع لكم مع أولى الفقرات والمتابعات، مرحبا بكم.

0: تسمعوا بيدو لو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: قفه الصيفيه كالعاده اولى الفقرات اللي تلقاوها معنا في بيدون لو. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم وجدتنا باش تكون المهديه مع زميلنا ومراسلنا سامي الهيني اللي باش يعطينا كل التفاصيل وان شاء الله فما تطمينات في علاقه بالاسعار اليوم. صباح النور يا سامي. اهلا وسهلا.
2: صباح النور يا سناء. صباح النور.
1: لا يا سامي حد صباح النور يا سامي. قص عليك التليفون يظهر لي يا سامي. نرجع لك بعد شوية يا سامي الهيني. ما فما حتى مشكل. خلينا نأمنوا الجولة هذية اللي من خلالها مستمعينا يعرفوا رواحهم على شنو قادمين بيان سور في نهير سخون كيما اليوم. تنجم تكون وجهتهم الأسواق بيان سور باش يتزودوا. نعرفوا أنه موسم الأفراح والعروسات زادوا وفما تزود كبير برشا بالمواد الغذائية الأساسية. ربي يكون في عون كل العائلات الحقيقة اللي عندهم فرح الأيام هذوما. نقول لهم إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما زاهية وعندكم الدنيا. أما الحقيقة سخانة كبيرة وكبيرة برشا. ويقول لك ما هو العرسين أنت والعرقوب متاعهم. عرايس عرقوبهم بالمطر، عرايس عرقوبهم بالسخانة. وريهم لي العرايس اللي باش يعرسوا الفترة هذية اللي عرقوبهم بالسخانة. خلينا نفرحوا بهم ونهنيهم على جوهرة فام. بعد لحظات يلتحق بنا سامي الهيني. أكيد نخليكم في بوز جديدة مع الموسيقى على جوهرة فام. ولا قبل ما ندخلوا لتفاصيل الأسعار نحب نوجه تحية كبيرة برشا لصابر الغضاب اللي كل نهار أربعة يأمن لنا بورصة الأسعار اليوم من السوق الأسبوعي بالمكنين. شكرا ليك يا صابر، يعطيك الصحة. الطماطم في المكنين اليوم على دينار، القرص 6 دينارات، الكرنب دينار و5، والمعذرة مستمعينا راهو فما موندو جديد واحدة من الناس عايشة فيه اللي هو موندو الجريب. دونك إن شاء الله سلامات للناس الكل. الفلفل على 2 دينارات، البطاطا 2200، البصل على دينار. بالنسبة للغلة يقول لي الخوخ ب 3500، التفاح 3 كيلو ب 5000، عبية هذه 3 كيلو ب 5000، العنب 6 دينارات، الخوخ بوتبقايا 2 كيلو ب 5000، ولد القمرة ب 2000. وإن شاء الله نهارك زين يا صابر. شكرا ليك. نمشي لسامي الهيني للمهدية. مرحبا سامي.
2: مرحبا بك يا سناء. مرحبا بكافة المستمعين أين ما كانوا في تونس وخارجها. بطبيعة موجودين في ولاية المهدية ركاب صغيرة، المياه المعدنية مفقودة، الزجاجات في ولاد الشامخ على غرار انقطاع طيار كهربائي على 5 معتمديات جمة بير ولاد الشامخ شربان وسواسي، نظرا ليعني اندلاع النيران في المحول الكهربائي اللي موجود في الجم والتصليحات قائمة إن شاء الله. اشترجع كذلك القطاع مياه الشرب بهمت مياه الحنفيات نظرا للإصلاحات اللي يقوموا بها في بومرداس. يعني كما نقولوا فما عديدة النقائص. هنا نشوفوا ازدحام على الخبز، ازدحام على الماء، ازدحام على برشا حاجات. المفروض اللي فما احتياطات تاخذ المناطق السياحية والترفيه في الكميات كما نتاو الماء فما كمية محدودة إذا قاها نورمال موك فهمني في بريود الصيف اللي هي تقريبا أي ولاية ساحلية تقول يعني في وطر وعد السكان نتاعها سواء في استهلاك الخبز نورمال ترفيه في مادة الفرينة فهمني يعني في ضخ المادة الكميات كذلك في المياه. يعني في عديد الحاجات نورمالمون فما اجراءات تتخذ مسبقا.
1: ما فماش اجراءات وقاعدين نعيشوا الازمه كل نهار ونهار وكل نهار نهار نلوجوا على الماء، نهار متقلقين من قصان الضوء، نهار نعيشوا على وقع زاد ليسانس واللي صار ديرنييرمون. دونك كل نهار ونهار وكهو براي سامي. ما فماش استراتيجيه، ما فماش تفادي للازمات، ما فماش حلول بديله وهذاك الواقع ويزي مزينا.
2: نمشي للمرشي اليوم باش نبداو بود البحر. عندنا السردينه 6 دينارات، السبار فما 5 دينارات، 7 دينارات، 10 دينارات، 12 دينار، الطن فما 10 دينارات، 12 دينار و 18 دينار، المجي 10 دينارات، 15 دينار، التبرير 14 دينار، المرجان 15 دينار، السكمري من 7 دينارات ب 15 دينار، المنكوش 10800، الروجيات 42 دينار 800، السول 10 دينارات، ورات مربية 23 دينار، القربو 24 دينار، المسلة 20 دينار، لمبوكة 22 دينار، الصفراي 25 دينار، طاروس 43 دينار، بالنسبة للشيفلات 20 دينار و 22 دينار، روزي 28 دينار 32 دينار، الكريفات من 14 دينار حتى ل 38 دينار، الشوابي 27 دينار، كراميل من 10 دينارات 32 دينار، القراب 58 دينار، الجغالي فما 55 دينار 75 دينار، المنامي 50 دينار و 65 دينار، والسومون 65 دينار. بالنسبة للخضر والجبال عندنا الفلفل من 3500 ل 5500، الطماطم 1800، البصل 1480، البطاطا 2500، ود القمر 3500، القرع الاحمر 2500، نجيل 2500، الورقيه سلق ومعدن 700، البسباس 700، البندلق 4 قطات 5 دينارات، بالنسبه للغذاء العنب من 6 دينارات 9 دينارات، الخوخ من 6 دينارات 9 دينارات، الهندي 2500، الكرموس من 12 دينار 18 دينار، العوينه من 4 دينارات حتى 9 دينارات، البطيخ ب 2500، الدلاع 1200، التفاح من 3500 6500، والعناب من 7 دينارات ل 10 دينارات. بالنسبه للحوم البيضاء واللي هي شفناها قليله ولكن غاليه زاد، بيزدان 12700، بيز الدجاج 13800، سكالوب داند 20800، سكالوب الدجاج 20 دينار و900، ستيك 22 دينار، الدجاج باك 8500، الدجاج الحي 5990، العظم من 1200 1350، واللرنب 13 دينار و500. بالنسبة للحوم الحمراء المحافظة على أسعارها، العلوش 55 دينار، البقري هبرة 47 دينار، كتلات 46 دينار، فيليه 55 دينار، جمانة 46 دينار، الصدر 42 دينار، كرش مخلط 7 دينارات، كرش صافي 10 دينارات، حمر راس 20 دينار، كبد وقلب 50 دينار، والمرقاز من 30 دينار ل 40 دينار.
1: غالي يا سامي هكا ولا اني غلطه؟
2: غالي غالي، لا غالي غالي
1: غاليه، كل المواد غاليه. ما نعرفش الموفمون كيفاش، العباد تقضي ما تقضيش، تتفرج بعينيها،
2: فما اقبال لما كل قدره وقدره، يعني من الثلاث ياخو في كيلو ياخو فرطين. يعني كل قدير وقدره،
1: كل قدير وقدره، ربي يكون في عون الناس الكل ان شاء الله. يا ربي القضيه تكون خفيفه على جيب المواطن التونسي اللي ماهوش خالط الفتره هذه. بما انه قد استيكه الماء يا سامي شريتها مؤخرا، انت عندك فكره؟
2: 6 دينارات
1: 6 دينارات به، ومتاع زوز اترات ولا متاع لتر ونص؟
2: لتر ونص،
1: تاع لتر ونص ب 6 دينارات، غيرك شريها ب 7 دينارات و 500 ملي. باهي يا سامي، دونك شكرا ليك على المتابعه هذه يا سامي، والخط مفتوح ليك ولكل زملائنا المراسلين اذا فما اي تطورات في علاقه بالاوضاع ميدانيا، في علاقه بوجود الماء، في علاقه بقصان الضوء، واي اخبار اخرى ديما الخط مفتوح ليكم في بيدون لو. مشكور جدا سامي الهاني، يعطيك الصحه على المتابعه هذه لبورصه الاسعار اليوم. ديما نقول في الختام ان شاء الله الناس الكل تروح فرحانه، ان شاء الله القضيه خفيفه على جيب الناس الكل اللي جيب المواطن الفترة هذية في مواجهة لعديد ما نحبش نقول الأزمات، لا يلزمني نختار كلمة أخرى، في عديد المراحل الجاية بما فيها العودة المدرسية، بما فيها الاشتراكات متاع النقل المدرسي، بما فيها الكراء بالنسبة للطلبة، بما فيها الأدوات المدرسية، وبرشة برشة متطلبات أخرى نحكي فيها بعد شوية في بيدون لو. مرحبا بكم الناس الكل.

0: لازالوا على جوهرة فم. وصلنا للعشرة وستة واربعين دقيقة في بيدون لو المتابعات والأخبار. بشهزنا القلب لأكتواليتي على وقع ارتفاع كبير وكبير جدا في درجات الحرارة. وزارة الصحة بيانسيغ تنصح التوينس الكل بالإكثار من شرب الماء. إذا قيتوه الماء ميسالش ودونا وجيبولنا نشربوا معاكم ونتقاسموا هي إيترا نقسموها الناس الكل مع بعضنا. احنا باش نحكيوا على موضوع الماء وتسويت على الأزمة اللي ما زالت متواصلة وقاعدين نعيشوا على وقعها نهار بعد نهار. الحقيقة هي مجموعة من التساؤلات باش نتوجه بها لضيفنا وتسويت اللي هو سي لسعد مزاح رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المياه المعلبة. باش يكون ضيفنا في بيدون لول نقول له صباح النور. أهلا وسهلا سي لسعد.
1: صباح النور عايشكم مرحبا بكم مستمعين جوهرة فم.
0: مرحبا بك يا سيدي شكرا على تلبية الدعوة. التوانسة ما زالوا يتسألوا على السبب الرئيسي لأزمة المياه المعلبة في تونس. وخليني نبدأ معاك بالنقطة بالنقطة من المفارقات ممكن. وانت نحبك تعلق على النقطة هذه انه على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي المجال الوحيد تقريبا اللي التوانسة قاعدة تتنفس فيه وتعبر فيه على راحتها وتنقد فيه زادة في الأوضاع. اليوم التوانسة احنا اليوم 26 أوت عادي جدا تلقى روحك تكونسومي في ماء معلب بتاريخ 20 أوت وإلا 21 أوت. بما أنكم ما عندكم علم بكل الأجواء في علاقة بإنتاج المياه المعلبة كيفاش يتفسر هذايا؟
1: والله يتفسر باللي توا معناها اللي ننجو فيه قاعدين نبيعوا فيه معناها في الإبان معناها الإنتاج قاعد يوصل في اليوم ثمان هارين يقعدوا خطر معناها يقع تثبيت الجودة متاع الماء بدون تقريب 48 ساعة وبعد يقع ترويج المياه اللي قاعدة تنتج. معناها كل يوم قاعدين نزودوا السوق بالإنتاج اللي قاعدين نقوم به في الوحدات.
0: معناها هو ديجا هذه ديجا معلومه بتيتخ ما كناش نعرفوها انه الماء بعد ما يتعبى في الدبيبس يقعد نهارين يستنى كما نقولوا تتسمى تثبيت الجوده هكا.
1: اي ديما هذه ما عندك كل حليب كل ماء يقع تثبيت الجوده نهارين ومن بعد يقع ترويجه. هذا باش المستهلك ديما يبدا الماء اللي يقتنيه يكون معناها مقابل المواصفات المواصفات نتاع
0: المطلوبة. به النقطة الثانية سي لسعد واللي يتسألوا عليها التوانسة الكل. اليوم عندنا في تونس أكثر من 31 شركة منتجة للمياه المعلبة. رغم هذايا نلقاو أنه الماء مفقود وخصوصا أنه التوزع الجغرافي لوحدات تعليب المياه تقريبا عادل يعني حسب الخريطة نتاع تونس. يعني نلقاو بيجة بنزرت قفصة سيدي بوزيد القصرين تطاوين مدنين القيروان سوسة زغوان نابل بنزرت وسليانة. ورغم هذايا فما الأزمة كما نقولوا غير عادلة وغير متكافئة في توفر المياه المعلبة. برشا توينسا يقول لك في الوسط الشرقي والساحل الماء مفقود أكثر من الشمال والشمال الغربي وإلى الجنوب. النقطة هذه شو تعليقكم عليها؟
1: أول حاجة اللي قلته هذايا كان بين حاجة اللي هو قطاع تنافسي. وأنا نجم نأكد لك اللي ما ثماش وحدة ولا مجموعة وحدات تنتمي لمجموعة وحدة عندها أكثر من 25% من السوق. وأعي ما أقول أكثر من 25% من السوق. ما ثماش وحدات مهيمنة على السوق وهي تتحكم في الإنتاج وفي التوزيع. هذا معناها تجب تقول مكسب التونس لأنه هذا قطاع
0: جستمون معناها فماش مونوبول
1: أيوة استلجب معناها الاستثمارات وهذا ما ثماش مونوبول وما ثماش حد يحكم في السوق. وإحنا قاعدين نقوم كغرفة باجتماع دوري أو دائمة مع وزارة التجارة ومع ديوان المياه المعدنية باش نوزعوا بصفة عادلة المنتوج متاعنا. إحنا قاعدين كمنتجين نطبقوا في التعليمات اللي جينا من وزارة التجارة اللي هي عيون لا تنام وقاعدين حارسين كل الحرص باش يقع تزويد كل المناطق بالكميات اللازمة فهمت. وإحنا على الطلب وما عندناش حتى مخزن المنتجين الكل ما عندهم حتى مخزن فيه مخزون. حاجة نحب نقولها اللي هو ما عنده حتى منطق اقتصادي اللي خزن توا الماء باش يخسر لأنه هذه فرصة توا الماء باش يتباع في سعر محدد. توا نفكروا بعضنا في غضون بعض الأسابيع الماء يولي يقع ترويجه بصفة موجود ويقع حتى انخفاض في السعر بالنسبة لحتى الأسعار اللي حددتها وزارة التجارة.
0: وشنو اللي بيبدل الوضع؟
1: ما ثماش داعي اليوم اللي يعمل في المضاربه باش يخسر فلوس، لانه المخزون اللي يعمل فيه من بعد مش يتمكن من بيعه.
0: به هذه في علاقة بالتخزين، لكن ما جاوبتنيش على النقطة هذه. شنو هو الإشكال إذا التوزع الجغرافي لوحدات تعليب المياه موجود من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، وفما مناطق تعيش الأزمة أقوى من مناطق أخرى؟ يعني من الأخر سي لسعد، مواطن تونسي مثال في المستير ولا في في في بوحجر ولا في القلعة الكبيرة ولا القلعة الصغيرة باش يشري الماء يتعب على الأخر، ما فماش ماء، ويقولوا له المزودين أو تجار الجملة يقولوا ابعد شوية ابعد شوية على الجهة وتلقى بتدخل الماء. شنو هو الإشكال فيها؟ فما إشكال في مسألة التوزيع؟
1: مناطق تشكو أكثر من مناطق أخرى. وزارة التجارة قاعدة حارسة باش يقع معناها الموازنة بين المناطق. نجم يصير في نهار ولا اثنين مثلا، خاطر احنا قاعدين نتبعوا كما قلت لك تعليمات وزارة التجارة اللي قاعدة تتبع في الخلالات هذوما باش نزودوا السوق.
0: شنو هي التعليمات الأخيرة اللي عندكم من وزارة التجارة؟
1: نتبعوا على بعضنا والله، نقارنوا رواحنا، راهي في تونس معناها نقارنوا رواحنا ببلدان أخرى، رانا معناها وضعيتنا معناها ماشي ما تكتسيش معناها خطورة ولا واحد معناها تم شوية وسع بال نهائيين ثلاثة تنخفض درجة الحرارة ويرجع التزويد عادي والناس كل تاخذ الحاجيات نتاعها.
0: كلامك وقت اللي تجبد على البلدان الأخرى ومقارنة بالبلدان الأخرى، والله لا دخلنا فيها احنا المقارنة في البلدان الأخرى من البلدان الأخرى، ولا تضحك علينا راهو على الأزمة نتاع الماء اللي عايشينها، وأنت أكيد تتبع في الأكتواليتي، وإذا ما تتفرجش برشا راك تتفرج شوية وتشوف ايش قاعدين يحكيوا على تونس. باهي، شنو هي آخر التعليمات اللي عندكم من عند وزارة التجارة في علاقة بمسالك التوزيع؟ شنو هي التوصيات اللي عندكم؟
1: توصيات اللي هم قاعدين نتبعوا التعليمات نتاعهم، توصيات باش يقع التوزيع على حسب التعليمات اللي جينا من الناس هذوما التجار الجملة اللي ياخذوا الواحد، باش يقع تأثيرهم باش يقع تأثيرهم هما بيدهم باش يوزعوا في الأماكن اللي لازمهم يوزعوا فيها. معناها توزيع الماء باش يقع معناها متابعة لصيقة نتاعو، مش ثقة التوزيع بصفة عادلة ومتوازنة. حاطين معناها ناس سارة وناس تعبة من وزارة التجارة، الهاجس نتاعهم الوحيد هو تلبيه طلب المستهلكين باش ما يقعش حتى اضطراب في تلبية الطلب
0: المرتفع جدا على المياه. هل صحيح، ونقطة أخيرة هذه نختم بها سي لسعد لو تسمح، هل صحيح أنه المشكلة مش في نقص الإنتاج ولا في خلل في العيون اللي قاعدين ننجو منهم ونعبيو منهم في الماء؟ الخلل صار في منظومة التخزين والتوزيع في حد ذاتها، أنه سنة التجار اللي كانوا يخزنوا ويوزعوا ما عملوش ستوك استراتيجيك ولا ستوك دو غيزيرف كما مستنسين في الشتاء، على خاطر فما إشكال كبير جدا مع قانون الشيكات والمعاملات أصبحت ضرورة تكون نقدا. هذا صحيح ولا غلط؟
1: والله يوقع معناه صحيح، قانون الشيكات خلى شوية معناه اضطراب، لأن المنتجين ما عندهمش أماكن تخزين معناه كافية باش يخزنوا الفائض متاع الإنتاج متاعهم في الشتاء، معناه يلزمهم يستعملوا تجار الجملة باش يخزنوا عندهم المياه،
0: وتجار الجملة في العادة يشريوا من عندكم بالشيكات.
1: ثم معناها قبل كانوا معناها ياخذوا، والله معناها هذه النقطة ما تنجمش تقول ساهمت شوية، ما مش هي النقطة الأساسية، لأنه وقع تكوين المخزون الاستراتيجي. أما المشكلة المخزون الاستراتيجي هذه تآكل مع ذروة الاستهلاك وانخفاض الانتاج في شهر جويلية على أثر القطاع متاع التيار الكهربي. أما رأوا معناها نجم نأكد اللي مع بالتنسيق مع وزارة التجارة ومع ديوان المياه المعدنية وقعت اجتماعات باش يقع تكوين المخزون الاستراتيجي. ممكن المخزون الاستراتيجي كان النجم يكون أكثر من اللي معناها كنا عملناه، لأنه معناها ما كناش نتصوروا باش الاستهلاك ارتفع بالصفة اللي شاهدناها.
0: هو الاستهلاك مش ارتفع، الناس اللي تشرب في دبوسة قاعدة تشرب في دبوسة، يعني الكمية تقريبا هي نفسها، لكن الطلب زاد على خاطر فما النقص اللي صار دون لوطون وحكينا عليه وانت كنت معانا في الانتاج والكل. يعني اليوم تجار الجملة هل نجم قولوا خافوا من خلق مخزون استراتيجي خوفا من تهمة الاحتكار زادا؟
1: والله هي وزارة التجارة الحقيقة معناها ثم قانون الاحتكار هذاك والعباد محتاطين منه، لكن اللي ياخذ معناها يعمل التدابير وثم إجراءات يسمى يقوم بها التاجر الجملة باش يصرح بالمخزون نتاعو في الإبان وقت اللي يعملوا معناها ما ثم حتى مشكلة. وأنا ما نجموش نقولوا اللي معناها وزارة التجارة مش تردع في الناس اللي تخزن وقت اللي يقع التخزين بصفة قانونية،
0: والتخزين بصفة قانونية يتطلب شراء من وحدات قانونية.
1: ثم إجراءات قانونية يجب يتبعها التاجر الجملة باش معناها المخزون هذاك ما يبقاش اعتباره كمخزون نتاع مضاربة.
0: واضح جدا، مشكور سي لسعد مزاح، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذية اللي قدمتها لنا. ما نعرفش لو كان فما بصيص أمل تنجم تقدموا المستمعين الاستيماسيون متاعكم حسب اللي فهمتوهم على التوصيات متاع وزارة التجارة والكل، وقتاش نرجع للنسق العادي في كل شيء في الماء المعلب تحديدا؟ وقتاش؟
1: والله وقت اللي ظروف المناخية تعاوننا شوية باش ما عادش يقع القطاع التيار الكهربائي، وما يقعش حتى مع القطاع التيار الكهربائي. راهو كما تلاحظ ثم قطاع حتى في التزويت نتاع المياه الصالحة للشرب، لأنه ثم مضخات تعمل بالتيار الكهربائي تقف على العمل، دونك وقتها زاد ثم انقطاع نتاع الماء الصالح للشرب. وقال كله مربوط ببعض، ما ثماش ماء صالح للشرب يوليو العباد يستعملوا المياه المعلبة. يعني نتصور كل شيء مرتبط بانخفاض درجات الحرارة ومعناها الرجوع هذوما للمدارس والعمل العادي. معناها نتصور معناها في غضون أسبوعين تجم الحالة ترجع بصفة عادية
0: إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا ليك سي لسعد مزاح، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه. نورتنا اليوم في بيدون لو على جوهر فام، متابعتنا مازالت متواصلة. التوقيت 10:58 زوج دقائق بالضبط، ويلتحقوا بنا زملائنا من قسم الأخبار باش يقدمونا موجز الحداش.

0: انت قدوة ومثال، انت كل الجمال، انت راحة البال يا قلبي، انت رزق الحلال، انت بدر الكمال، انت الخير المزال يا روحي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. أدرج اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي كل الولايات الجمهورية تحت درجة إنذار كبيرة اللون البرتقالي باستثناء ولاية القصرين، مما يستوجب اليقظة تامة تجاه ظواهر جوية خطيرة متوقعة وفق ما أوردته خريطة اليقظة الجوية الصادرة عن المعهد. وتستمر صلاحية هذه النشرة الجوية من الساعة 7 صباحا اليوم حتى الساعة 7 من صباح يوم غد الخميس. منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب تعرض مباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا وإلى 4 مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق. ووزارة الصحة كانت قد أوصت في بلاغ سابق بتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة مع ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية، ودعت إلى الوقاية من مخاطر التعرض لأشعة الشمس، مؤكدة أهمية الاستخدام الصحيح لواقي الشمس، مشيرة إلى أن استعماله لا يوفر حماية كاملة من الأشعة. العالمية قال رئيسها الإيراني إن النهج الإيراني قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، لكن طهران ستواصل الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية، مشيرا إلى أن إجراء محادثات صريحة وتوضيح مختلف القضايا الاقتصادية بشفافية للشعب الإيراني يعد أمرا ضروريا. الرئيس الإيراني شارك أمس في اجتماع للبنك المركزي في أعقاب إعلان حملة ضغوط اقتصادية أمريكية على إيران، وقال قدمت خلال الاجتماع تقارير بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيه اقتصاد البلاد في أجواء الحرب وما بعدها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: لحديش وصوت 20 دقيقة في بيي دون لو على جوهرة فم. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية، أخبارنا ومتابعاتنا مازالت متواصلة، وأكيد تتفكروها مستمعينا المواطنة التونسية اللي كنا أخذينها في المباشر في بيي دون لو وقت اللي قص الضوء على دارها وكيرجع الضوء على غفلة كما نقولوا دون سابق انذار. الكليماتيزور قدح بالنار وكانت خسائر مادية كبيرة وكبيرة برشا، والمواطنة هذه تفاعلوا معها مستمعينا، تفاعلوا معها التوانسة الكل، تفاعلت حتى رئاسة الجمهورية وكانوا في اتصال مباشر بينا على جوهرة فهم. لكن اليوم الوضع يتمدد، مش باش نحكي على المواطنة هذه أصيلة مدينة المكنين من ولاية المستير، لكن اليوم ما عادش كان أشخاص طبيعيين قاعدين يخلصوا في فاتورة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. اليوم الخسائر قاعدة تتمدد ووصلت حتى للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والدليل اللي صار مع زياد ضيفنا توت سويت في بيي دون لو باش يحكي لنا شنو اللي صار وكيفاش الخسائر المادية وصلت ل 300 مليون بعد ما الاتوليه نتاعو تحرق. زياد صباح النور، اهلا وسهلا زياد. مش يسمع فينا زياد، ميسالش نعاودو نتصلو بيه. زياد يطولي فما اشكال كبير برشا مع الغيزو اليوم، دونك ميسالش نطولو بالنا كيف مطولين بالنا في برشا حاجات اخرى لو طون اللي يرجع لنا زياد ونفهموا منه القصه كامله، ولو ان زاد عندنا فيديو باش تشوفوها حصريا على جوهرة فام فيها توثيق للخسائر الماديه الكبيره اللي صارت مع زياد جراء انقطاع التيار الكهربائي. ومشكلته زياد اليوم انه اكثر من 30 خدام اليوم يحالوا على البطاله قسريا بيان سور، وما لقاش حتى تجاوب من الستيغ من الشركه التونسيه لاستغلال وتوزيع التيار الكهربائي، ولا يغلط حتى في الاسم يظهرلي ستيغ وكهو برا بالعربي ما قيتهاش، يظهرلي غلطه فيها عامله كونفيزيون بينها وبين السونيد. ان توكا زياد اليوم يحب يتوجه بنداء للسلطه المعنيه ويحب يعتذر زيادة من كل حرفاء اللي عنده معهم التزامات، واللي اليوم يلقى روحه مطالب بخلاص ديون كبيره وكبيره جدا، بخلاص خطايا تاخير على خاطر لي ديغا اللي مسوا المؤسسه نتاعو. هي مؤسسه تنضوي ولا تكون تحت غطاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما قلت لكم يخدم معها 30 خدام تقريبا 20 عائلة، يقول لي بيان سور اليوم باش يلقاو رواحهم في الشوماج، والسبب هو الخسائر الكبيرة. زياد مرحبا بك، أهلا وسهلا يا زياد.
1: عسلام مدام، مرحبا.
0: مرحبا، حاولت أني نقدم الموضوع لطون اللي رجعنا لك بالتليفون، أعطينا شنية الحادثة اللي صارت وشنو اللي صار بالضبط معك.
1: الخمسة متاع الصباح كلمون

0: كلموني الجيران الضوء اللي داخل المعمل هم التفاخي والتريفازية قراكش فورس المعمل أذوك من اللي شالوا شعلوا المنقالة متاع الضوء وكملوا شعلوا الاستالاسيون الدخلانية متاع اللي ماشيين للماكينات معناتها استر ربي معناتها عندي برشة بابس متاع كالحريق ذاك باش
1: الأطفاء الحرائق
0: اي وصح حرائق الحقيقة وزنا حتى نشعل النار باللوحة معناتها باش نطفي من بعد تخيوت على بعضهم معناتها استر ربي ما ضربنيش الضوء معناتها باش بدي حد روق توفى معناتها بحرارة الروع معناتها باي مستقبلي عبارة ببي صغير قاعد نكبر فيه بعد داري باش حليت وذاك وكريديات فوق داري يعلم بيه كالربي وزيت معايا عائلات قاعدة تخدم
1: هذاك مشروعك اللي عايش منه كما قلت انت
0: مشروع بعد داري وخرجت للكريب باش نكبر المشروع هذايا فهمت عملت المشروع وكريديات ومسيب تمبيرات على راسي ما راهني كانك تشوف معناتها
1: بي زيد ميساج خلينا نرجع معاك اختي واختي باش نفهموا التفاصيل دونك في قصان الضوء نتاع الفجر اللي صار اليوم هكا ولا
0: اي نتاع اليوم نتاع الفجر اي
1: والحمد لله انت جيران تفطنوا بيان سور للنار ولا راهو لاتولي الكل تحرق
0: مشي هو ديجا معناتها الماكينات معناتها الاغلبيه نتاعها من امريك معناتها بالكارت معناتها اقل معناتها فوت الضوء معناتها سور معناتها مضروبين فهمت معناتها اقل ماكينه عندي تعمل 50 60 مليون
1: وانتم زياد بربي خلينا نفهم انت تخدم في مجال النجاره والاثاث هكا ولا
0: ايه الاثاث مبلومون
1: دونك نورمالمون انتم كمؤسسه صناعيه عندكم كالمونجيله نقولوا القويه الفورس هذيك
0: ايه الفورس ايه الفورس ايه فورس معناتها كامل المنظر من كلي الحقيقه ما مروع على الاخر معناتها ترجعك ترى المونجيله كيك وترى الخيوط كيفاش تشعل واحد بالحق ما عمري ما ديت معناتها حاجه كيما هكا انا توا مصدوم فهمت
1: والكوارث نتاع الماكينات الكل تاكد انهم
0: ضربوا ضربوا ضربوا ضربوا عندي ماكينه مازلت خذيتها ب 170 مليون ديفونسيز نيميريك معناتها من اخر ما خرجت معناتها نزلت حتى لنايك ما فرحتش بها ما عندي بلاكاس دو شون ما زادت كيف نيميريك ما فوق ال 120 مليون وحدها الماكينه ابار خدمه العباد اللي يعلم بها ربي مصحح كونتراتويات مع عباد باي مينيموم حتى تطلع على جيبي تحب لي جمعه 10 ايام
1: ما تخدمش
0: ما نخدمش باش نعم باش نعاود الركع على الاقل الانستالاسيون باش نشوف باش نمنع من امناعه
1: وسورتو انت عندك التزامات مع خرافي وحنا توا في موسم الافراح كما نقولوا والمسرات
0: ايوا عندي مدارس في الركع فيها عندي روضه مش تحل عندي عباد داهم في سكولا راك تشوف فيهم مش نكمل لما نخدمهم العباد
1: كي عملت زياد جرد للماكينات اللي ما عادش يخدموا بالكل قداش قيمه الخسائر؟
0: تقريبا 300 مليون ولا عند صور حتى اكثر شويه
1: للاسف الشديد زياد بطبيعه احنا ما نجمو كي نقولوا لك ربي يعوض عليك زياد
0: الحقيقه ما ربي يعوض الحقيقه مش حتى كاك ما فماشي حتى شكون يكلمك
1: يقول هذه النقطه اللي باش نسالك عليها زياد هذه النقطه اللي باش نسالك عليها نورمالمون انا توا نشوف البلاغ الاخير للستيك اللي عنده 5 دقائق بالضبط من اللي هبط واللي فيه تنبيه واعلام واشعار بانقطاع الكهرباء على جهه الشمال الغربي فما ارقام ستيك واللي تحط فيهم للمواطنين وللناس الكل باش يتصلوا بمصلحه الحرفاء كما الرقم 80 10 0 4 44 وإلا 71 239 222 أنت اتصلت مباشرة بستيك كيفاش كنت ردت فعل؟
0: مشيت حتى الغادي مشيت حتى الستيك
1: شنو قالوا لك زياد؟
0: ما عاد تحسوا ما مش ما على بالوش بيك أمورك معناتها ما فماشي حتى قال لي شنو المشكل معناتها شنو توا يجيوك نص ساعة ساعة توا يجيوك نحكي لك أنا توا تقريبا نص نهار وقتاش توا ما جاني حتى
1: خاطر يلزم تصير معاينه بيان سور وفما ملف يلزمو يتحضر وفما مطلب انت يلزمك تتوجه به للستيك.
0: ما انا الحقيقه كلمت المحامي نتاعي باش يقوموا بالاجراءات القانونيه الحقيقه نتاع هذايا مع الاقل ما يجيو يقصوا معناتها يبعثوا الاخوت على بعضهم ما نعرفش يعني.
1: ولا يعرفوا كيفاش يتصرفوا تقنيا تقول انت.
0: يعرفوا كيفاش يتصرفوا يعني حتى ولادي في المعمل غادي كي معناتها خدامتي معناتها وكل شيء قلت لهم ما تقعدوش في المعمل داخل هونكا هو يا الملا معناتها نولي نبحث على روح واحده اخرى كيفاش.
1: لا قدر الله اللطف
0: لا قدر الله ما بعد ما فهمت اختي معناتها بالحق شيء مروع على الاخر معناتها كي تشوف النار كيفاش تشعل قدام المعمل وفك الخيوط والدنيا وفي وسط المعمل من داخل بالحق ما
1: وزيد فما اللوح واللوح قابل للاشتعال فاسيلمون
0: نحن بعدنا اللوح بعدنا الدنيا راهو باللي باش نوصف لك ما الحقيقة ما نجمش نوصف لك شيء
1: طفيتوا النار وحدكم ما التحقتش بكم الحماية المدنية؟
0: لا ما طلب حتى قلت لك حتى ما يهز عليك التليفون حتى عندي تقريبا 10 بابس نتاع كلام نتاع الحرائق وهذوكم معناتها الواحد حط تريكو ناحيه تريكويه حط ولا خشمي باش نجم ندخل المعمل ونطفي معناتها الجو النار هذه كلها كيلو وكل شيء. والجيران الحقيقه يرحم والديهم زاد اللي عنده دبوسه جابها اللي فما معمل اخر بحذايا جاب زوز باب ثلاث باب يقول لك فما 140 20 دبوسه باش نجمت طفيت ونجمت وحدي باللوحه هكا وكتشاش نتاع النار هذاك فوق لحمي باش بعت ثلاثة خيوط نتاع الضوء نتاع البراني لداخل المعمل باش نجمت ناحيه
1: الحقيقة من ألطاف الله يا زياد عرفت روحك لخطر كبير برشا أنت
0: ولا زاد الجيران كانت نجمة تصير كارثة كبيرة
1: صحيح
0: هذا الجيران بحذايا وكذا الله لا تجعلني جرة
1: صحيح لا قدر الله صحيح
0: أنا ضحيت بروحي وكهو ما نجمتش تريف لوحة وسيست روحي وكهو
1: ربي عوض عليك وشوفوا الحقيقة في المواقف كما هكا وفي أزمات وحوادث كما هكا كيفاش العقل متاع الشخص يلزمه يتصرف هو أغزمون يا زياد الدبابس اللي عندك مشارجين راهو فما برشا مؤسسات الدبابس فيهم همش مشارجين وهذا مخالف تماما للقانون ويلزم العبيد في الظروف هذه تتفكر التفصيل هذا أنها بش تشارجي الدبابس متاع أطفاء الحرائق لا قدر الله
0: الحقيقه اني معناتها موظف على مع التجاره بالسيرتيفيكات
1: هو يلزم سيرتيفيكاسيون ومراقبه بالحمايه المدنيه وكل شيء
0: اي التجاره الحقيقه ذوك من بابس كل مريكلين معناتها عندي ذوك اللي ناقضوني الحقيقه
1: من الطف الله مساجك زياد في دقيقه من زمان
0: ربي يعوض انا راه في حلمي قاعد يتبخر معناتها كان ما ناخذش روحي تو الحقيقه معناتها اني طبعا معناتها ان نحكي معاك ممكن عادي معناتها غزو تقاني في الحبس معناتها من العباد مش نعملها مروتار عندي كمبيرات مشي تصبولي معناتها رافي حلمي قاعد يتبخر ما
1: ان شاء الله كحد البيت زياد وربي يعوض عليك وان شاء الله ستيغ بيان سور والمسؤولين يتفهموا الوضع هذايا نتاع مؤسسات صغرى ناشطه قاعده تدور في
0: نحن نكبروا بالتريف تجي قريبه كيما هكاك وترجعك لاسفل السافلين وبارا لوج على روحك وين مش تلقى روحك
1: اللطف عليك يا زياد ان شاء الله تصير المعاينه
0: الواحد مش خم حتى في روحي الواحد الحمد لله يا ربي اما زاد عندي ما يقارب 30 عائلة تخدم معايا شنو ذنبهم زاد
1: وفما راس مال زاد قاعد يدور تعب عليه
0: لا راس مال سيبون هذا كان تبخرنا فيه تو شي على روحه تو هذاك راس مال
1: واضح جدا زياد ان شاء الله المسؤولين يتحركوا اموان باش تصير الاجراءات القانونيه اللازمه اللي يلزمها تصير في مواقف كيما هكا ويكون عندك ملف كيما برشا حرفاء في الستيك وكيما برشا مواطنين اللي تكبدوا خسائر جره قصان ضوء هي صحيح ازمه والناس الكل يقولوا لنا طولوا بالكم اما زاد اللي يلزم يلزم تصير معاينه للخسائر هذه باش يعرف كيما نقولوا راسه من ساقيه الراجل ويعرف كيفاش باش يتصرف بيان سور في الايام الجايه خصوصا انه خسر راس المال نتاعه وخسر مشروعه وعنده مجموعه كبيرة من الالتزامات تجاه الحرفاء وتجاه زاد حتى 30 خدام اللي معاه. شكرا ليك زياد على الشهادة هذية ونتبعوا معاك الموضوع أكيد إذا فما تفاعل من عند السلطات المحلية والجهوية وإن شاء الله يا ربي آخر الأحزان إن شاء الله يا ربي أكحد الباس هذيك شو نجم نقوله وهي في الأخر ظروف طارئة قاعدين نعيشوا على وقعها ما زاد حتى البارح قصان الضوء اللي صار في تونس وصار في عديد المناطق شخصيا عشنا يعني لين ولينا نضحكوا على الوضع معناه يتقوش عليه لعب بالضوء معناه هوقص هورجع هاو بعدك ليه قصة طويلة كما نقولوا متاع طول متاع ساعتين وساعتين وربع ماذا بينا أكثر توضيحات مستيق الحقيقة في النقطة هذية وما نكتفيوش كان بالبلاغات والإشعارات متاع انقطاع تيار كهربائي ماذا بينا حتى من الناحية التقنية زادة يعاونونا باش وقت اللي يطول الضوء في القصان شنو اللي رجعوه يخدم وشنو ما رجعوش وقت اللي يقص الضوء شنو دي جونكتور اللي نطيحوه شنو اللي نخليوه نخدموا عليه الموضوع هذايا إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة بما أنه الضوء الوضع الجوي مازال متواصل ودرجات الحرارة مازالت متواصلة مرتفعة جدا في تونس.

رجعنا لكم في بي دونلو على جوهر اف ام. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. مش مستنيو حتى الماضي ساعة اليوم. علاش؟ على خاطر الانقطاع الدوري لتيار الكهربائي بدأ عنده تقريبا 12 دقيقة بالضبط، واستاجت وجهت بالبلاغ هذية لكل المواطنين اللي موجودين في الشمال الغربي، وقالت اللي هو في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، فإنه الضوء باش يقص على جهة الشمال الغربي انطلق من 11 ونص متاع الصباح وباش يتواصل حتى للستة متاع العشية. من 11 ونص متاع الصباح حتى للستة متاع العشية انقطاع الدوري لتيار الكهربائي في غار الدماء، في نفزة، في قعفور، في شمتو، في واد مليز، في تبر، في طويرف، في وشتاتة، الروحية، بوسالم وقبلات. مع العلم الضوء يرجع يخدم دون سابق إعلام، هذيك علاش تقول يرجى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وياريت لو كان تقولون يستيق شنية التدابير الوقائية اللازمة يلزمنا ناخذوها كي يرجع الضوء، خلي نعملوها باش ما نتكبدوش الخسائر، سواء للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص اللي عندهم مؤسسات صناعية أو أي نشاط تجاري من أي نوع كان. ما الستيج تقول ما هيش نهائية اليوم، بما أنه فما أرقام قياسية في درجات الحرارة بديت على بكري قصان الضوء من 11 ونص متاع الصباح، وأكيد فما بلاغات دورية نستنيوها في الساعات القليلة القادمة. إن شاء الله المعلومة تكون وصلت لكل مستمعينا، وإن شاء الله ربي يلطف بالناس الكل، وإن شاء الله نعاود نذكر ديما تفقدوا كبار السن، تفقدوا الأطفال، تفقدوا الحيوانات، الخروج كان للضرورة القصوى للناس المضطرة اللي عندها التزامات مهنية أو التزامات صحية للتداوي ولا غيره. دونك حاولوا تسيسوا رواحكم وتبعدوا على الشمس القوية في الفترات هذية، اللي حتى منظمة الصحة العالمية دخلت على الخط وتحذر من الشمس القوية في تونس ما بين 11 والأربعة متاع العشية. مواصلين مع المتابعات والأخبار بعد شوية، باش تلقوا معنا محتوى متجدد ديما في بي دون لو. مرحبا بكم الناس الكل.

مايا دياب على جوهرة فم. توصلنا ل 11:53 دقيقة على موجتنا. بعد شوية الموعد باش يكون مع قسم الأخبار باش يكونوا حاضرين معنا على رأس الساعة في تحرير وتقديم النشرة الرئيسية للأخبار. وأكيد النصيب الكبير سيكون للأخبار الوطنية والمتابعات للوضع الجوي, انقطاعات التيار الكهربائي والتزود بالماء الصالح للشرب. احنا ما زلنا على وقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ودرجة انذار عالية جدا يتوجه بها المعهد العالي, المعهد الوطني للرصد الجوي للتوينسا. والطقس اللي يتميز بالارتفاع الكبير هذايا والمحسوس في درجات الحرارة باش يكون اليوم وغدوة خصوصا مع الأرقام القياسية, لكن موجة الحر ما زالت متواصلة حسب بعض الخبراء إلى نهار 2 سبتمبر 2026. خليكم معنا, احنا نرجع لكم بعد الأخبار مباشرة ونكملوا مع بعضنا ساعتنا الثالثة من بيدون لو.

الليلة مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسة اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا، فاش تستناو؟ ريزيرفيو من توا على gnv.com.

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع بوكو واربح ايفون، بلاي 5، تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء. جوهرة
1: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن عن الترفيع في درجة إنذار كل الولايات باستثناء القصري. وخبير في الشأن المناخي يؤكد تواصل موجة الحر الحالية لـ 3 سبتمبر القادم. في تفاصيل أخبارنا، أدرج اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي كل ولايات الجمهورية تحت درجة إنذار كبيرة اللون البرتقالي باستثناء ولاية القصرين، مما يستوجب اليقظة التامة تجاه ظواهر جوية خطرة متوقعة وفق ما أوردته خريطة اليقظة الجوية الصادرة عن المعهد. وتستمر صلاحية هذه النشرة الجوية من الساعة 7 صباحا من اليوم حتى الساعة 7 من صباح يوم غد الخميس. وأضاف المعهد أن الطقس سيكون حارا مع ظهور الشهيل وخلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار. دعت منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق. وحثت المنظمة وفق بلاغ نشرته اليوم على الاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كميات كافية من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. ويأتي هذا التنبيه بالتزامن مع نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي. وزارة الصحة التونسية أوصت في بلاغ سابق بتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة مع ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية، ودعت إلى الوقاية من مخاطر التعرض إلى أشعة الشمس مؤكدة أهمية الاستخدام الصحيح لواقي الشمس، مشيرة إلى أن استعماله لا يوفر حماية كاملة من الأشعة. أكد المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشات خلال مداخلته في برنامج صباح الورد اليوم أن موجة الحر الحالية ستتواصل إلى غاية 2 أو 3 سبتمبر القادم، مضيفا أن ذروة الموجة تنطلق بداية من اليوم وتتواصل إلى يوم الجمعة القادم.
3: اللي واضح توا معناها نشوفوا فيه حتىكش نهار 2-3 سبتمبر باش تتواصل درجة
4: 2-3 سبتمبر
3: حتىكش تتواصل مع درجة الحرارة نوعا ما بنسق مرتفع فوق مازال أكثر من أسبوع
4: 28-29-30-31-1-2-3
3: النهارين هذوما ذروة على فكرة سي حاتم، هذوما 18-19 جويليا متاع الموجة الأولى اللي شدنا الذروة. أي معناها توا الفترة هذه معناها أنت اليوم وغدوة وبعد غدوة زاد عندهم يقول في روحهم معناها عندهم
4: يكور معناها تيتولي
3: معناها عندهم يقول
4: في روحهم
3: اللي معناها تقريبا ما زالت الواحد خريف سخون. هذا معناها الإجماع، فما إجماع من المنظمات البحثية الكل معناها اللي تنشط في المجال التغيرات المناخية وإصدار الدراسات التغيرات المناخية على مستوى الكوكب، مش تونس فقط، تونس جزء بسيط من الكوكب بيت فوسط حومة معناها. بالتالي معناها اللي قاعدين نشوفوا فيه كل معناها اللي الخريف متوقع باش تتواصل درجة الحرارة نوعا ما أعلى من المستويات العادية. ممكن رتوتينا رفترات من 31-30-32 نعتبرهم
4: روعة
3: طبعا اي
4: اما لا 30-30 سخونة
3: رتسموا عنا نفرحوا شوية العبيد ممكن ان شاء الله خطر هذا الموجة الحرارية الثانية هذه توقعنا ايامات قصيرة ما توقعنا مش تصير موجة بالطول هذا معناه اللي ممكن روعة بعد هذه معناه سيبهم سكون معناه طقس سخون شوية اسخن من العادة اما ان شاء الله ما تتعودش.
2: تم اليوم بمقر المنظمة التونسية للتربية والأسرة إطلاقوا حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة، وكبه موفد الجارة فامر الصغير والتقى محمود مفتاح رئيس المنظمة.
5: نبدأ حملة جمع الكتب والأدوات المدرسية، طبعا لا نقتصر على جمع الكتب في تونس في المركز، يعني هنالك في عديد الجهات على سبيل الذكر الحصر في أريانا، في منوبة، في بنعروس، نابل، في زغوان، في المنستير، في المهدية، في سوسة، في صفاقس بسيفة مكثفة، حمل جمع ريش، في جابس، في تطاوين، يعني تقريب في كل الجهات، في مدنين تتجند المكاتب الجهوية لجمع الكتب القديمة وتوزيعها على عائلات غير الميسورة. إقبال موجود لأنه والحمد لله الحس التضامني مغروس في المواطن التونسي. نقاط التجميع في تونس في مقر المنظمة هنا في شارع الحرية أو في دار الأسرة في المنزل السادس. في الجهات لدى المكاتب الجهوية. إحنا لا يقتصر عملنا في الناحية هذه على الكتب القديمة اللي مش تقدموها للعائلات، بل كذلك نستعد لتقديم مساعدات مادية لأبنائنا لعائلاتنا اللي تطلب الدعم. وفي السنة الفارطة يعني رصدنا أكثر من 100,000 دينار، يعني مش في تونس فقط، كما قلت في الإدارة المركزية وفي الجهات. مسنا نتوقع أنه إذا يكون نفس المبلغ إن شاء الله واللي يفوتوا عن العائلات اللي متعودة ودين بهم يجيونا، عنا احنا نتصلوا بهم كلهم يجاوا يجيبوا الاوراق نتاع ابنائكم ويتحصلوا على المنحة هذه. احنا مثلا هنا في تونس عنا اكثر من 100 عائلة، لانه في الحقيقة نحط السقف 100 لكن الساعات نفوتوا 120-130 عائلة، هذوما بالنسبة للاعانات المدرسية معناها مفروغ منه.
2: في أخبارنا العالمية، قال رئيس الإيراني أن النهج الإيراني قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، لكن طهران ستواصل الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية، مشيرا إلى أن إجراء محادثات صريحة وتوضيح مختلف القضايا الاقتصادية بشفافية للشعب يعد أمرا ضروريا. الرئيس الإيراني شارك أمس في اجتماع عن البنك المركزي في أعقاب إعلان حملة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران، وقال: قدمت خلال الاجتماع تقارير بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيه اقتصاد البلاد في أجواء الحرب وما بعدها. قال رئيس البرلمان الإيراني من جهته إن أي مسعى لانتزاع حق الشعب الإيراني من العدو ينبغي ألا يصنف في إطار المساومة. وختاما، عبر وزير الخارجية العماني عن أمله في الإعلان قريبا عن ممر مؤقت عبر مضيق هرمز وعن ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة في المضيق. على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وانفرحوا سيربريز تعمل الكيس. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تفكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: بيروت
2: بيننا سوء تفاهم برك حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: اسمعوا كيلولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل معنا في المباشر. مراسلنا مباشرة من بنقردين عجيلي العوني اللي يقولوا له صباح النور. أهلا وسهلا.
2: صباح النور. صباح النور ليك ولكافة الفريق العمل معك صباح هذا اليوم.
1: يعيشك، شكرا ليك على تلبية الدعوة وقبلت أنك تتدخل معنا صباح اليوم، على خاطر كما قلت لي أنت في الكواليس النفسية مش ولا بد، خصوصا أنه اليوم هو نهار حزين جدا في بنقردين. اليوم عدد كبير من ضحايا مركب الغرق الهجرة الغير نظامية، دونك عدد كبير من ضحايا الحادثة هذه تمت مواراتهم الثراء صباح اليوم في ظل ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة. ربي يرحمهم ويصبر أهليهم. لو كان تعطينا كيفاش كانت الأجواء صباح اليوم عجيل عوني؟
2: الأجواء، خليني أول حاجة نقول لك نبلغ مجددا تعزينا لكل العائلات، سواء في جرجيس عائلة الشخص اللي حتى هو فقدوه، وكذلك العائلات بمدينة بنقردين. إن شاء الله ربي يرحم هؤلاء الشهداء اللي شهداء الخبز النجم نقوله. اليوم في مدينة بنقردين أجواء محزنة، أجواء يعمها الحزن، أجواء ما نجمش نصفها لك، نظرا في أنا وكبت معناها خمس حالات قبل نغادر المقبرة، مقبرة سيدي خليف، خمس حالات تم إدراهم الصلاة، تم دفنهم في أجواء معناها مش نقول لك حاجة معناها ما ينجمش الإنسان يتحملها، خاصة معناها تمشي للجنازة هذه، تدخل الجنازة هذه، معناها حقيقة معناها وضع داير. إن شاء الله ربي يرحمهم. الأجواء معناها ما سماش حتى معناها حاجة للناس كلها معناها موجودة في المقبرة، رغم معناها كما ذكرت انت سخانة، ولكن أهالي مدينة بنقردين من أبناء الجهة حاولوا أنهم يقدموا أكثر ما يمكن، قدموا الخيام حتى تكون الناس موجودة على في الضوء في الواحد، جايبين معناها فريقوات بالماء البارد للناس اللي جاية، معناها حقيقة تلاحم كبير بين الأهالي، ولكن يبقى دائما وابدا جو ما محزن
1: يبقى ديما الوجع كبير، معناها ما فهمت شيء نجم
2: يوصف الوجع والصدمة، والواحد خاصة أنهم ما زالوا معناها في ظهور العمر، في رعيان الشباب كلهم معناها 14 و15 و16 سنة، معناها بصراحة الوضع ما قبل تنجمي تصفيه، ما تنجميش تصفيه نظرا كما ذكرت لك معناها الوضعية المحزنة اللي قاعدة مخيمة على مقبرة سيدي خليف منذ يومين أو ثلاثة، اللي هي كل يوم معناها قاعدة تقبل المرة اللي فاتت ثلاثة جثث، اليوم معناها العدد يمكن يوصل حتى العشرة جثث، معناها حقيقة دير، ولكن لاحظنا كذلك معناها ربما حتى الشيء اللي تم شوية صبر من هؤلاء، من عائلات هؤلاء، وخاصة معناها اللي شفناهم في المقبرة، رغم الفاجعة، رغم الصدمة، رغم الوضعية، لكن هناك شوية نوع معنيات ربما مرتفعة شوية، وهذه ربما تخلينا الناس كل معناها نحسوا بشوية راحة نفسية، ولكن الوضعية وضعية لا يمكن وصفها ولا يمكن الحديث عنها، خاصة كما ذكرت زادتها الحوالي الجوية والطقس ارتفاع درجة حرارة حوالي 45-46 درجة، معناها حقيقة
1: كما قلت لي عجيل.
2: وربي يرحمهم، وان شاء الله
1: ربي يرحمهم ان شاء الله،
2: وربي يصبر عائلاتهم، وهذا ما نقوله، وهذا هي الحاجه الوحيده اللي نقدر نقولها احنا، وان شاء الله رب العيد مكروه على الناس كل وعلى تونس كامله يا رب.
1: امين. عوني العجيل، شكرا لك على المتابعه هذه والمراسله هذه الحينيه اللي جينا من بنقردين، على خاطر كل المشاهد، كل الصفحات، كل الفيديوهات، وعدد كبير منهم قاعدين يوثقوا في اللحظات هذوما، اللي هو يوم حزين وموجع جدا في بنقردين، على خاطر تم تسلم وتسليم جثامين عدد كبير من ضحايا حادثة الغرق هذه لأهليهم، وبطبيعة تم التسريع في الإجراءات اللازمة القانونية والتصريح بالدفن وغيره باش تتم العملية اليوم الصباح. زميلنا عوني العجيل، شكرا لك على كل التفاصيل هذه، وكما قال لي ما نجمتش نستحمل المشهد وما نجمتش نقعد حتى للآخر، معناها قال لي ما نجمتش نستحمل أكثر من هكا. مشكور جدا الصديق نزار حاج صالح اللي مدنا بالفيديو هذه، فيديو توثق لحظة بلحظة الأجواء والخيام المنصوبة اللي موجودة في المقبرة. ربي يرحمهم إن شاء الله. الكل وربي يصبر اهليهم. بالحق اليوم يوم حزين في بنقردين اللي تودع ابنائها من في عز شبابهم، معدل الاعمار بين 14 وال 18 سنه. ما نجمو كنا نقولوا ان شاء الله يا ربي اخر الاحزان على تونس، وان شاء الله ربي يلطف بشبابنا وربي يهديهم ويصلح حالهم، وان شاء الله يا ربي يراو هكا جرعه امل صغيره تخليهم يزيدوا يتشبثوا بالارض هذيا ويتشبثوا بالوطن هذيا. مشكور جدا عجيلي العوني، شكرا ليك. دونك احنا متابعتنا مازالت متواصله في بي دون لو، بعد شويه نهزوكم لاجواء اخرى ديما اقرب الى الحياه اليوميه للمواطن التونسي. اخبارنا متنوعه اليوم تقريبا كل المجالات تطرقنا لها، ومازالت عندنا متابعات والغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعه.

0: لسي موا دونسي. توصلنا النصف النهار و 43 دقيقة في بي دون لو. تحية لكم الكل المستمعين، تحية للأوفياء اللي ديما في ديل الجوهرة فام ويسمعونا، خصوصا وقت اللي ياخذوا الطريق للمسافات البعيدة. نقول لهم سي سرويحكم، خصوصا في الظروف المناخية هذية. ربي يوصلكم سلامات وديديكاس تخي سبيسيال أنسي المنضوج اللي يسمع فينا الوقيت هذية. شكرا لك يا أنسي على الوفاء، وإن شاء الله ديما حاضر على جوهرة فام سواء كنت في العطلة الصيفية في تونس وإلا في الخارج منها. مساجنا الوقيت هذية باش نتوجهوا من خلاله للتوانسة الكل، باش نقولوا لهم ردوا بالكم، كلامنا وشعاراتنا مش كلام هكايا وكهو الا كلام رويدن، فقط نحبوا العباد تطبق النصيحه وقت اللي جينا من عند ليزيكسبير. ونحكيو تحديدا على ضربه الشمس اللي الناس الكل تحذر منها الفتره هذيه. دونك كيفاش نحميو رواحنا من ضربه الشمس، شنو يلزمنا نعملوا بالضبط؟ اكثر تفاصيل باش تكون مع الدكتوره سلمى يونس اللي هي استاذه مبرزه في الطب الاستعجالي، اللي نقولوا لها صباح النور. اهلا وسهلا، مرحبا دكتور.
1: مرحبا يا عتيه مدام، مرحبا بيك، مرحبا بمستمعين جوهرافي.
0: يعيشك لله. دونك احنا على الواقع فتره خاصه جدا من درجات الحراره القياسيه، الناس الكل تنبه وتحذر، وحتى منظمه الصحه العالميه اليوم دخلت على الخط من خلال بلاغ رسمي وقالت تجنبوا الشمس في تونس ما بين ال11 وال4 نتاع العشيه. خلي معك انت بما انك مختصه في الطب الاستعجالي، نعرفوا شنو هما لي سامبتوم، كيفاش نحميو رواحنا، شنو هما الاعراض، وهل ترى الاعراض تختلف حسب العمر والا لا يزيد نتاع ضربه الشمس؟
1: شكرا على الاستضافة وشكرا على الموضوع اللي في وقته معناها سخطوه مع موجة الحر ده غير ما غير مستنسين بها توينسة قاعدين مروا بها ليلة هذية. دونك ضربة الشمس وإلا بالأحرى ضربة الحر، ضربة الحر هي تصير من ارتفاع درجة الحرارة بصفة كبيرة. دونك المريض ينجم يكون معناتها خارج المنزل، معناتها أشعة الشمس، حتى داخل مكان مغلق لا تقل فيه التهوئة. دونك هذوما معرضين لضربة الحر.
0: معناها حتى ولو سمحني دكتور، معناها حتى ولو أنت تنجم تكون في وسط بيت، في وسط دار، في وسط اللي هو مسكرة، راه تنجم تكون عرضة لضربة الشمس.
1: بيان سور بيت ماشي مهوية، وهذايا نعرج هذايا باش نفقدوا في الكبار ست، دونك بيت مش مهوية ماهمش معناتها يسموها زاد نسهم ضربة الحر، خاطر هو ضربة الحر مش كان من الشمس، خاطر ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة وقلة التهوئة اللي عافانا عافاكم الله ضربة الحر وضربة الشمس. دونك العلامات نتاعها شنو هي؟ دونك العلامات نتاعها تنجم تكون ارتفاع درجه الحراره اكثر من 40 درجه، تنجم تكون علامات غثيان ولا فقدان الوعي والا في الراس، حتى تهلويس، حتى شويه تهلويس. كيما هذوما دونك لازمنا نرجعوا هذا في الاكثر ضربه
0: دكتور المريض. دكتور لو تسمح يعيشك باش ندلوا عليك، بدل البلاصة على خاطر الريزو ما حناش نسمعوا فيك بوضوح، ولي سامبتوم نقطة مهمة جدا باش نعرفوا رواحنا يا هل ترى تعرضنا لضربة الحر والا لا، خاطر اليوم هاو اكتشفنا وقاعدين نفهموا اللي فما مش بالضرورة بالتعرض مباشرة لأشعة الشمس. به دكتور سلمى يونس أستاذة مبرزة في الطب الاستعجالي معنا. الو الو دكتور سلمى يونس، قصة تليفون يظهر لي جملة، دونك نرجعوا لها بعد شوية ميسالش، خلي المعلومة توصل كاملة لمستمعينا. لو طون جهين اللي نعدي وغنية قصيرة ميسالش على موجات الجوهرة فام، ونرجعوا للمعطيات العلمية اللي تخلينا في مأمن خصوصا مع الظروف المناخية القاسية هذية والدرجات الحرارة السخونة.

0: رجعنا لكم ورجعنا لموضوعنا في المباشر مع دكتورة سلمى يونس، أستاذة مبرزة في الطب الاستعجالي. مرحبا دكتور من جديد.
1: مرحبا، عفوا على الانقطاع.
0: نواصلوا دكتورة في الأعراض.
1: اي دونك الاعراض هذوما هما اهم الاعراض. دونك هو معناتها سخانه فوق ال 40 درجه مع علامات فقدان الوعي، والا لا قدر الله نجم حتى المريض يدخل في غيبوبه، والا حتى وجع في الراس وغثيان، والا فقدان اي علامات مع سخانه عاليه في وقت تقسيم هذه. اول حاجه خمو فيها هي ضربه الحق. دونك بيان سور شنو لازم نعمل ننقلوا المريض للمستشفى، مي اونتر تان شنو نجمو نعاونوا المريض كيفاش. دونك نجمو نهويو الغرفه، كان عندنا كليماتيزور ماذا بينا، كان عندنا لي فونتيلاتور المروحه هذيك تنجم تعاون. نجمو نبلو مريضنا نقصلو باش نقصلو السخانه نتاعو، هذاك اهم حاجه. نحاول نحطلو حتى كمادات باردين معناتها على جبينو على جنابو باش نهبطولو بسرعة الحرارة العالية هذيك. وبيان سور في حالات فقدان الوعي وإلا حاجة نتصلوا بالإسعاف الطب الاستعجالي اللي هو رقم 190، معناتها التدخل الوحدات الطبية، وإلا نطلب المريض نتاعنا إلى المستشفى. دونك هذوما حالات عوارض ضربة الحر أو ضربة الشمس.
0: ضربة الحر الأعراض نتاعها مدام ساعات الواحد يبدأ عنده هكا مؤشرات، خليني نقول، ويبدأ يكذب وينسي في روحه يعني. ولهنا نحكيه على الشريحة العمرية الكبيرة شوية، خاطر الصغار ممكن يستسلموا في ساعة يعني للوضع وتبدأ ظاهرة ديك ضربة حر، لكن الكبير ساعات يبدأ يقاوم، يبدأ يجاهد، يبدأ ينزل على روحه. احنا نقوله لهنا شنو التصرف السليم؟ معناها يا هل ترى يعني يعلم اللي معاه اللي هو قاعد يعاني، قاعد يكبر، وإلا شنو يلزمه يعمل بالضبط؟
1: يعطيك الصحة، سؤال معناتها ممتاز. نجم تكون ديبو معناتها بداية عوارض نتاع ضربة الشمس أو ضربة الحر، معناتها مريض يبدا ينجم يكون في بيت رجل كبير في بيت، نجم يلقاو عنده عوارض نتاع معناتها ديديتغاتاسيون شياح، تطلع على شوية سخانة، نحسو موش شوية قبل كدا، وقتها لازمنا ندخلو بصفة سريعة ونجمو نعطيو كمية كبيرة من الماء. لازم نشرب، نحاول نحطو في بلاصة باردة، بلاصة مهوية، باش نتفاداو الوصول إلى الحالات الأكثر خطورة
0: تعقيدا. باهي ليدغاتاسيون دكتورة، نقطة مهمة جدا نتصورها في العملية هذه. كي نقولوا ليدغاتاسيون وقت اللي تبدا سخانة مرتفعة، وقت اللي يبدا فما موجة حر قياسية، بما معنى نشرب أكثر من حاجتي، وإلا نعمل كما نقولوا يعني مقياس زمني كل نص ساعة نتفقد روحي، كيفاش بالضبط؟
1: أي هو فما نوعين من شرائح العمرية اللي لازمنا نردو بينا. الصغيرات والعبيد الكبار ما عندهمش السنساسيون تاع العطش، معناتها الصغيرات بكل والكبار بكل ما يحسوش بالعطش. دونك هذوما لازمنا نعطيهم كميات من الماء معتدلة، معناتها انت مش كيما الصغير مش كيما الكبير. الكبير باغ اكزومبل نجم نوصلو حتى 30 ماء في النهار، بيان سور كان ما عندوش حاجات تمنع هذيا. دونك مش بصفة معناتها فرد مرة، نقسموهم على نهار كامل. دونك لازمنا ندوهم حتى كان ما يطلبوش الماء، لازمنا نعطيهم الماء كتصغر الشرائح العمرية معناتها الأطفال وإلا كبار السن. بالنسبة للإنسان معناتها الأجل دونك لازم يشرب الماء بصفة منتظمة على طول النهار، نجم نوصلوا حتى 3 إترات من الماء. دونك على طول النهار ماذا بينا معناتها بصفة منتظمة. هذا كل باش نتفاداو الشياح من الماء، نتفاداو لي ديديتغاتاسيون، وبيان سور اهم حاجه هي الوقايه من ضربه الحر تويكا. دونك لازمنا نتفاداو الخروج في اوقات الضربه اللي هو من 11 تنصح حتى 5 نتاع العشيه. دونك حتى كان اوني اوبليجي باش نخرج ونحطوا كل مظله، نلبسوا لباس قطني فخفاخ اللي ماهوش الوان غامقه، ونحاول نتفاداو اكثر معناتها الاوقات هذه.
0: اكيد اكيد جدا، احنا ديما نتمنوا السلامه للجميع. عم متاكده دكتوره اللي انت ثقلت في فمك الكلمه وحشمت باش تقولها، نشربوا 3 لترات ماء. انت وفر الماء عاده، انت وفر الماء الفتره هذه.
1: الله غالب. دونك نشربوا اي نوع نتاع ماء، ماء بيان سور صالح للشراب، هذا حاجه لازم، نجمش نقعدوا من غير ماء. وحاجه مهمه جدا وقتنا هذايا، التغيرات اللي في الكهرباء. دونك نتفاداو، ما نخليوش الصغير حتى دقائق معدوده في كهرباء، راهو دقائق معدوده ما لوغزمان تنجم تؤدي الى حالات خطيره جدا. دونك نتفاداو في القاعده في الكهرباء ولا شباك مسكر وحتى شباك محلول ما خليوش الاطفال والا حتى الانسان الكبير ما خليوش يستنى في الكهرباء حتى كان في الظل على خاطر درجات الحراره ترتفع الايامات هذه بصفه كبيره ونجموا يتعرضوا إلى ضربة
0: نقطة
1: العظمى.
0: أي نقطة أخيرة دكتورة ونختم بها معاك المداخلة هذية، في ظل السخانة هذية ماك تعرف احنا نحكيه على درجات الحرارة المسجلة ودرجات الحرارة المحسوسة وشنو اللي في الظل وشنو اللي في الشمس أنسي دو سويت، لكن الأحساس اللي نجم يكون عند المواطن التونسي تحت وقع القبة الحرارية هذية ينجم يختلف من شخص إلى آخر. مهما كانت الوضعية توا التونس معناها المواطن اللي يعيش في الظروف هذية بصفة عامة، هل منصوح أنه يشرب الماء بارد ولا يشرب ماء ملذذ وإلا ماء عادي كيف ما هو معناه
1: بالحرارة؟ كان عنده معناتها علامات نتاع ضربة حرارة وإلا تكون برشا الماء بارد يعني ماهوش غلاسيال ماهوش ماء مثلج معناتها ماء بارد مفتوح به ما في نطاق المعقول معناتها ديما مفتوح به خاطر هذاك باش يعاوننا على تبريد الجسم دونك أما ما يكونش ماء بارد برشا ما معناتها درجة حرارة نتاعو معناتها منخفضة شوية ما مشكل مثلج معناها اللي نجم يقلقوا شوية فهمت منصوح بشرب الماء بارد شوية ماذا بينا خاطر يعاون بدا باش ينقص التمبيراتور نتاع البدن ويقعد الفوليه البلوز امبورتون هو الوقاية بشرب كثير من الماء باللباس الثقبات كما قلنا بالمظلات ونتفقدوا الكبار السن اللي يبدو حتى شبيس كما قلنا مهمش محميين من ضربة الحر ونهوي البيت خصوصا في الليل تصبح بكري بشي يتبدل الهواء وكان عنا إمكانية للتهوئة في المنزل مجدينا تكون البيت أبرد شوية سخته مهوية
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: كي تمبيراتور هي البيت تكون مهوية والمريض يشرب كميات كافية من الماء
0: مع الخروج إن شاء الله يا ربي ربي يحمي الجميع مع الخروج كان للضرورة القصوى مشكورة جدا دكتورة سلمى يونس أستاذة مبارزة في الطب الاستعجالي يعطيك الصحة لله على كل التفاصيل هذية اللي قدمتها لنا وإن شاء الله الناس الكل تاخو بنصيحة ومهمة جدا نصيحة في الفترة هذية اللي هي ظروف استثنائية وخاصة أبخيتوم لا دخل لنا فيها هذيك هو الوضع الجوي نحاولوا نسيسوا رواحنا وإن شاء الله السلامات للناس الكل هكا نكون وصلنا لختام موعدنا اليوم من بي دون لو شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 10 حتى التوا أخبارنا متابعتنا الكل تلقاها موثقة على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك التحية توصلكم من عند جميل بقديدة رفقنا في التنسيق العام ياسمين جديدي في الديجيتال جيهان رحومة في الإخراج التقني وسنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم سيسو رواحكم الناس الكل إن شاء الله لاباس إن شاء الله باللطف على الجميع غدوة نتلقاو بحول الله كالعادة من 10 حتى الماضي ساعة على جوهرة فام الدنيا وما فيها

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي اليوم وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. السحيمي أوضح في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء أن جامعة النفط لم تصدر حتى الآن أي تبرقية إضراب في القطاع، مشددا على أنه لا يوجد حاليا أي إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل للمحروقات. ذكر أيضا بأن أي إضراب لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور 10 أيام على الأقل من تاريخ صدور برقية التنبيه بالإضراب. من جهة ثانية، عقدت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية اليوم الأربعاء بمقرها اجتماعا مع نقابات شركات نقل المحروقات التي ينتمي إليها أو إلى أغلبها إلى القطاع الخاص لبحث وضع القطاع ومشاغل العاملين فيه. أشار أيضا إلى عدم وجود مفاوضات حاليا مع سلطة الإشراف، مشيرا إلى أن وزارتي الطاقة والمناجم والشؤون الاجتماعية لم تتصل بالجامعة إلى حد الساعة لمناقشة الإشكاليات القائمة وإيجاد حلول لها. أبرز مطالب عمال نقل المحروقات تتعلق أساسا بتطبيق ما ورد في محضر جلسة سنة 2018، وخاصة تسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027، شملت تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة، إلى جانب توسيع عروض التكوين وإحداث اختصاصات جديدة. هذا وقد برمجت الوكالة 25837 موطن تكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر من هذا العام، وزع على 259 اختصاصا ناشطا مقابل 23750 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر 2025، أي بزيادة قدرت 9%. أيضا أعلنت الوكالة بعث 6 اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية، من بينها مرافق حياة بمستوى مؤهل التقني المهني وتقني سامي في تقنيات الاتصال اختيار ملتي ميديا، وتقني سامي مبرمج في الويب وتقنيات الجوال، وتقني سامي في التزويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، إلى جانب عون في الخبازة والمعجنات. وبعد التوصل إليه في جويليا الماضي، أحالت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب الاتفاق المقترح مع السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية إلى الكونغرس، مع إبقاء تنفيذه مشروطا بانضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام وتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. الاتفاق يمتد 30 عاما ويتيح للشركات الأمريكية تصدير التكنولوجيا النووية المدنية والمشاركة في بناء مفاعلات نووية بالمملكة العربية السعودية. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. كل نهار جمعة.

0: الاثنين الخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: يومكم سعيد، مرحبا بالجميع. هذا الموعد المتجدد، الموعد اليومي مع المحقق بلوس وحلقاته اليومية دائما وأبدا من ماضي ساعة الماضي ساعتين على جوهر FM، حتى في هذه البرمجة الصيفية الساخنة جدا. إن شاء الله راكم مستمتعين بأوقاتكم وبيومكم، وبش نزيدوا مع القضايا اللي نقترحوها عليكم اليوم نونسوكم في هذه القيلولة. زوز قضايا بعد شوية. قضية بتهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن قبلها قضية عربية كالعادة. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. وبعد لحظات نمشيوا لأول قضايانا بالنسبة لليوم. قضية جينا من الشقيقة مصر، عائلة شبرا الخيمة، قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلوس. وما تنساوش اللي تنجموا تسمعوها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. كان ما زلتوا ما اشتركتوش معنا في القناة، يلا سيدي نستناكم على اليوتيوب. أما الآن نخليكم مع تفاصيل هذه القصة الأولى. متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلوس، محقق

0: مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا اليوم بشتهزنا لمصر وتحديداً منطقة شبرا الخيمة في القاهرة. ترجع بينا أطوار القضية لنهار 20 فيفري 2015، الوقت كان تقريباً 10 متاع الليل. الهدوء يخيم على المنطقة، فما بعض من الرجال والشباب كانوا قاعدين ساهرين في القهاوي الشعبية، وفجأة دوي صوت طلقات رصاص يخترق

ذلك الهدوء. صوت رصاصات وراء بعضهم كان جاي الصوت من واحدة من العمارات اللي في الحي. هكا الجماعة اللي كانوا قاعدين في القهاوي قاموا من بلايسهم مفزوعين. الجيران متاع الشقة خرجوا من ديارهم يشوفوا ويتبعوا في صوت الرصاص منين جاي زعما، وإذا بيهم يحددوا أن الصوت جاي من شقة في الطابق الخامس لإحدى العمارات، شقة الأستاذ أسامة يعرفوه. طلعوا يتجاراوا في الدروج. أول ما وصلوا قدام دار أسامة لقوا باب الدار محلول. ناداولوا بالاسم، يا أستاذ أسامة، ناداولوا أكثر من مرة ما جاوبهم حتى حد. وقتها دخلوا بحذر لوسط الدار، ضو كان مطفي. واحد من الجيران حل التورش متاع تليفونه، وإذا بيهم يشوفوا قدامهم إيفيت. إيفيت كانت في القاعة في أرضية الصالة، وبجنبها ولدها ماكسيموس وبناتها سيلفانا وفوريتا، الكلهم أيديهم ورا ظهوراتهم وهما مكتفين بحبل على فمهم. زادا كان فما سكوتش، وكانوا مرعوبين يئنوا ويبكيوا. الجيران فورا باش ينحيوا لهم الرباط والسكوتش، وإذا بإيفيت تقوم تجري من بلاصتها وتدخل بيت النوم وتبدا غادي تصيح بأعلى صوتها. خالطوا عليها كالجيران للبيت وغادي شافوا مشهد آخر صادم. أسامة كان فوق الفرش متعرض لزوز طلقات نارية في راسه، شطره اللوطاني مغطي ببطانية وهو كأنه راقد، والدم داير بيه من الشيرات الكل. سيارات الشرطة والإسعاف ستصل سريعاً للمكان، ويتم تطويق العمارة بالكامل وتنطلق أول معاينة لمسرح الجريمة. من الوهلة الأولى كان ظاهر أن الجريمة صارت في قلب عملية سطو مسلح. لاحظوا الأمنيين أن باب الدار اللي قلنا تلقاه محلول، محلول خاطره مخلوع. بيت النوم كانت مقلوبة. الزوجة إيفيت قالت للمحققين أنهم كانوا يتعشوا في الصالة، وإذا فجأة بثلاثة مسلحين دخلوا عليهم للدار وهجموا عليهم. قالت فيهم شكون شدني أنا والأولاد كتفونا في الصالة، وفما واحد منهم بقى يتعارك هو وأسامة، وانتهى بهم الحال في بيت النوم. وبعدها بدقائق سمعوا صوت أطلاق النار. قالت زوجة المرحوم أنها شافت المجرمة خارجين يتجراوا في ديهم فليجة. الفليجة هذه كان حاطت فيها أسامة تحويشة العمر، كما هزوا زادا صندوق الذهب متاعها اللي كان في الخزانة. أولاد إيفيت الثلاثة أكدوا بدورهم نفس الرواية اللي حكيتها أمه. تم نقل جثة أسامة للطب الشرعي، وفي انتظار صدور هذا التقرير المحققين حلوا الكتاب على أسامة، حبوا يتعرفوا عليه عن قرب، يعرفوا تفاصيل أكثر على حياته. الحقيقة الناس اللي يعرفوا أسامة من جيرانه من معارفه مش أكدوا نفس المعلومات للأمنيين. السيد اللي يعرفوا عليه أنه راجل محترم هادئ ما عندوش مشاكل، وأصلاً ما عندوش خلطة كبيرة مع الناس، رجل يخرج أول الصباح يروح آخر الليل، يعدي نهاره كامل في الخدمة. كانت عنده شركة في بيع السيارات، وكان معروف في المنطقة أنه وضعه المادي لباس جيد، بل نجم نقوله جيد جدا. لكن رغم أنه الجيران والمعارف أكدوا أنه أسامة راجل طيب وناس تحبه وما عندوش مشاكل، إلا أنه ثبت عند الأمنيين أنه تعرض من حوالي ثلاثة شهور لمحاولة اغتياله.

محاولة سابقة وتوا عاود حاول من أول وجديد والمرة هذه نجح. هي مش كونه الشخص هذا وشنية تنجم تكون الدوافع متاعه؟ كما نعرفه ديما في أغلب القضايا اللي نحكي لكم تفاصيلها ديما الشريك والعائلة والناس القرابي تم سماعهم في هذه القضايا، بل ويكونوا أحياناً متهمين، وخاصة كيف تكون عنده رواية كما رواية إيفيت اللي ظهرت للمحققين غريبة نوعاً ما. علاش غريبة؟ هابش نقولك. ساعة طريقة وجود جثة أسامة فوق السرير مغطي وكأنه كان راقد لا تتطابق مع رواية السيدة وقت قالت أنه كان يتعشى معاهم وأنه الجنات هما اللي تعاركوا معاه وقعد يتعارك هو واحد منهم للي دخلوا البيت النوم وقتلوا في بيت النوم. هاي بعد ما قتلوا في بيت النوم المجرم حنين ياسر خاف عليه من البرد غطاها، وإذا كان سراق اقتحموا الدار علاش ما خليهوش يعايش كيما مرته وصغار واكتفاو بالسرقة وكتفوه؟ الحقيقة شكوك الأمنيين كبرت أكثر كي باش يتم سماع الجيران. الجيران اللي أكدوا أنهم سمعوا الرصاص أي لكن ما شافوا حتى شخص، لا أشخاص لا شخص هارب من العمارة، رغم أنه الشقة في الطابق الخامس وما فماشي أسانسور، يعني المجرمة ضرورة باش يهبطوا من الدروج، وما سمعوا رصاص وما شافوا شيء، أشباح المجرمة. وقتها قرروا المحققين يدرسوا شوية العلاقة في وسط هذه العائلة وخاصة في هالكوبل، باش يعرفوا أنه علاقة أسامة ببرتو إيفيت كانت تظهر طيبة جدا. رغم أن زواجهم كان تقليدي لأنهم نجحوا في تأسيس عائلة مستقرة وثلاثة صغار. بون كي نقول لك صغار راهو تعبير مجازي، هما رجال ونساء. ماكسيموس اللي نحكيو عليه عمره 25 سنة، سيلفانا الصغيرة اللي أصغر منه عمرها 19 سنة، وفوريتا ولا فوريتا عمرها 14 سنة. الجيران باش يأكدوا أنهم عمرهم لا شافوا خلافات ولا مشاكل في وسط العائل، على الأقل هذا اللي كان ظاهر للعلن. لكن كما يقولوا البيوت أسرار، والواقع كان مغير تماماً لمغاير لهذه الصورة. المحققين عرفوا مثلاً أنه إيفيت مرتو كانت غارقة في ديون ضخمة، ديون بسبب القمار. أي نعم، هي تقمر مش هو، كانت تتسلف بشكل يومي باش تمشي تلعب، وكانت كل مرة تخسر، شيء اللي خلاها تولي مسالفة في مبالغ تعتبر كبيرة، وصلت لأكثر من مليون جنيه مصر، مليون ومئتين تحديدا، يعني نحكيه على قرابة 60,000 دينار تونسي. الناس بدأت تطالب فيها بفلوسها وهي ما كانتش قادرة أنها تخلصهم. التجأت رجلها أسامة باش يعاونها ويخلص الفلوس في عوضها لكنه رفض، ورفض لأنه عاونها سابقاً عديد المرات وفي كل مرة كانت توعده أنها تريحت التوبة وأنها بطلت ومن بعد تعاود ترجع من نول وجديد وتلعب. أكثر من هكا مش عارفوا المحققين أنه الذهب اللي ادعت إيفيت أنه السراق هربوا بيه في الحقيقة اكتشفوا أنها هي باعته قبل 3 أيام من الجريمة وخلصت به جزء من ديونها. بشوية بشوية تحولت إذن إيفيت إلى المشتبه بها الرئيسية في القضية. في الأثناء وفي الوقت اللي المحققين ما زالوا يلوجوا أكثر في حياة السيدة هذه، تقرير الطب الشرعي سيصدر. يأكد التقرير أنه سبب الوفاة المباشر هو إصابة أسامة بزوز طلقات نارية في الرأس. أكد زادة أنه الرصاص أطلق عليه من مسافة قريبة، لكن المفاجأة الحقيقية كانت في التحاليل اللي تعملت الدم أسامة. التحاليل أثبتت أنه دمه كان يحتوي على كمية كبيرة برشا من مادة مخدرة، جرعة كافية تخلي أي شخص يدوخ. شنو يحب يقول؟ يحب يقول أنه أسامة ما كانش واعي وقت اللي تقتل، كان غايب عن الوعي،

أكا ظهر لي الصورة وضحت أكثر. إيفيت هي وراء الجريمة اللي صارت الرجلها، لكن فما شكون عاونها؟ ما تنجمش هي اللي تكون قتلت أسامة ومن بعد ربطت روحها. وزيد شنو زعمة دور ولدها الكبير وبناتها؟ هل ما في بالهمش باليومهم كانت تخطط له ولا هما شركاء في الجريمة؟ في المرحلة هذه قروا المحققين يستخرجوا سجل مكالمات إيفيت متاع نهار الجريمة، ومن خلال التثبت من سجل المكالمات باش يعرفوا أنها اتصلت نهار الجريمة بزوز أرقام، وكل رقم كلمته أكثر من مرة، والرقم يرجع لشخص اسمه باشاوي كلمته 4 مرات في صباح الجريمة في أوقات متقاربة. باشاوي هذا كان باش يعرفوا المحققين أنه يخدم فارماسيان صيدلي في الحومة. الرقم الثاني اللي كلمته حوالي 10 مرات وآخر تليفون كان لهذا الرقم كان قبل اكتشاف الجريمة بحوالي درجين، كان على ملك سمير. مش عارفوا المحققين من بعد أنه سي سمير هذا جاء قبل واختب بنت إيفيت الكبيرة سيلفانا، لكن بوها أسامة أرفض. علاش؟ على خاطر بطل. تم استدعاء الرجال الاثنين للتحقيق معاهم وسماحهم. في البداية الزوز أنكروا معرفتهم باللي صار وقالوا أنه الاتصالات كانت عادية معاهم، ما حكيوا على حد شيء. لكن مع ضغط المحققين بشوية بشوية اعترفوا أنهم يعرفوا معلومات هامة على الجريمة اللي صارت في حق أسامة. باشاوي قال بداية أنا خطيني ما عملت شيء، أنا نعرف إيفيت بحكم الفارماسي متاعي لاسقة العمارة اللي هي تعيش فيها وهي تجي تاخو من عندي دواياتها. سيد المحقق إيفيت من فترة جاتني واقترحت علي أني نعاونها في التخلص من رجلها أسامة مقابل أنها تعطيني مبلغ مالي كبير، أمانة رفضت. قلت لها ما ندخلش روحي في هالأمور. وقتها طلبت مني طلب آخر، قالت لي باهي على الأقل أعطيني دواء مخدر ونعطيك الفلوس اللي تحب. ما نكذبش عليك سيد المحقق اقترحت علي مبلغ مغري، خليني نوافق. أعطيتها الدواء وقلت لها على الدوزة اللي لازمها تستعملها، وفي حتى لهنا دوري سيد المحقق ما عندي ما عملت آخر. في الغرفة المجاورة سمير كان هو زادة ابداء يحكي. بعد ساعات طويلة عداهم في التحقيق قرر أخيراً يعترف وكشف للمحققين أنه إيفيت كانت تشكيله بشكل مستمر من أسامة، وتقوله أنه راجل بخيل ويعاملها معاملة خايبة، فخذها فكلها فلوس ومنعها أنها تتصرف فيهم. قال أنه إيفيت صرحته عديد المرات اللي هي تحب تلقى حل جذري وتتخلص من أسامة. بعد ما حاولت معاه مرات باش يطلقوا بالتراضي لكنه هو رفض. قال عرضت علي صفقه، قالت لي كان تعاوني نتخلصوا منه نعطيك البنيه سيلفانا ونزيد نعطيك فوقها 50,000 جنيه. في الاول قال انا بالطبيعه رفضت سيد المحقق، لكن مع الضغط اللي مارسته علي إيفيت وسيلفانا وافقت. حقا سيد المحقق خطيبتي سيلفانا راو في بالها، كيفها كيما اخوها ماكسيموس واختهم فوريتا، اولاد اسامه الكل على علم بالجريمه وجميعهم خططوا مع بعضهم للقضاء على ابوها. المحقق اسأل سمير على المحاولة السابقة لقتل أسامة. سمير سكت شوية ومن بعد واصل اعترافاته وقال أنه هو كان وراء محاولة اغتيال أسامة قبل 3 أشهر. إيفيت وقتها سيد المحقق أعطتني برنامج ونهارتها، قالت لي راو يروح مأخر في الليل والبلاصة كانت تقريبا خلاء ما فيها حد، قالت لي هذاك أنسب وقت تنجم تقتلوا فيه. ومشيت فعلا وزيت معايا فرد وبقيت الراقب في أسامة لنخرج من بيروه.
وهو باش يطلع في كرهبته ضربت عليه 3 رصاصات. اما كنت خايف برشا ويدي ترعش. هذيك علاش الكرتوش ما جاش فيه. الكرتوش الكل جاي في الهواء ومنع أسامة وهرب. بعد ما فشلت الخطة هذيك إيفيت حطت خطة جديدة تخلي الجريمة وكأنها عملية سطو مسلح، ومشيت الخطة كما تفهمنا عليها. ليلة الجريمة إيفيت حطت كمية كبيرة من الدواء المنوم في عشاء أسامة، وبعد حوالي الدرجين أسامة بداي يترهوش، ادخل البيت باش يتكى شوية وداخ. وقتها ماكسيموس جاب الحبل والسكوتش اللي كانوا محضرينهم وربط أمه إيفيت وإخواته سيلفانا وفوريتا وسكر لهم فمهم بالسكوتش. من بعد كلمني وقال لي اطلع كل شيء مريقل. أنا كنت لوطة نستنى في تليفونه، وكان معايا صاحبي محمد مو جبته معايا باش ينفذ معايا الجريمة، نخافش أنا ولا نهكشي، وهو اللي باش يقتل أسامة مقابل 200,000 جنيه. طلعنا لفوق، أول حاجة عملناها كسرنا الكوبة تاع الباب، مو يزم تظهر اللي هو سرقة وخلع. ربطنا ماكسيموس اللي كان يستنى فينا، ومن بعد دخلنا على أسامة البيت النوم ولقيناه عبارة راقت. أنا توجهت للخزانة وبديت نفرت فيها ونقلب في البيت وهزيت الذهب والحاجات الثمينة. وانا قلنا يزمها تبين جريمة سرقة. ومحمد توجه الأسامة للفرش وصوب نحو سلاحه في وجهه، أطلق عليه زوز كراتش، وبعد خرجنا نتجراو من الدار. بعد اعترافات سمير باش يتم واجهة إيفيت وأولادها 3 بأقواله، وبعد ضغط باش يعترفوا جميعا بنفس الرواية. أولاده اللي قالوا زاد أنهم ساهموا وشاركوا في قتل بوهم لأنه كان عنيف معاهم ويسيء معاملتهم. في المقابل يتم إلقاء القبض على محمد اللي بدوره باش يحكي نفس التفاصيل اللي سمعتوها. بعد انتهاء التحقيقات تمت إحالة جميع المتهمين على محكمة الجنايات اللي باش تصدر حكمها في حق كل من إيفيت يوسف صادق وسمير ويصا عبد الله ومحمد اللي قام بالجريمة، حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت. أما الأولاد 3 ماكسيموس وسيلفانا وفوريتا فتم الحكم عليهم بالسجن المؤبد، كما صدر حكم بالإدانة زادة في حق الصيدلي اللي عاونهم بالدواء. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحق بلس حتى الماضي ساعتين بعد قصتنا الأولى لليوم اللي نستنى رأيكم وتعليقكم حولها على صفحة البرنامج على الفيسبوك صفحة المحقق، وإلا كذلك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. خليوا لي رسائلكم على مختلف الحسابات متاعي اللي تلقاوها فيسبوك انستغرام تيك توك وين ما تحب. نمشي بكم الآن إلى ثاني قضايانا بالنسبة لليوم. قضية ذكرنا مرة أخرى أنه الواقع راو أقوى من الخيال اللي نجم نشوفوه في المسلسلات أو في الأفلام. قصة تسمعوا تفاصيلها حالا على جوهرة أفام وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً مدينة سياتل، وهي أكبر مدينة موجودة في واشنطن. مدينة تشتهر بالطبيعة الخلابة، خاصة وأنها قريبة من الجبال وكلها غابات، وتتميز بإطلالات رائعة على جبل رينيه كما تعتبر مركز للتكنولوجيا، بما أنه غادي نلقاو أكبر شركات تكنولوجيا اللي تعرفوهم أمازون، ميكروسوفت. لكنها زادة تتميز بجانب مظلم جداً يظهر كي يطيح الليل. مدينة باش تعيش على وقع جرائم لا تنسى على مر زوز عقود، كما قضيتنا لليوم اللي ترجع بينا لنهار الخميس 15 جويلية 1982. مجموعة من المراهقين كانوا راكبين على بسيكلهم يعملوا في دورة في منطقة جرين ريفر. أثناء مرورهم فوق واحد من الجسور الموجودة غادي يلفت انتباههم شيء غريب يعوم على سطح النهر. بحذر ومشكون منهم قربوا أكثر وحبوا يثبتوا إشنية هذا اللي شافوه، وإذا بهم قدام جثة في بداية التحلل لسيدة عارية. فوراً باش يتم إبلاغ الأمن اللي سريعاً باش يوصل على عين المكان ويقوم بتطويقه بالكامل وتنطلق عمليات انتشال الجثة. بالمعاينة الأولية للجثة كان يظهر أنه سبب الوفاة هو الخنق، بما أنه تلقى سروال داير برقبتها. عموماً باش يتم التعرف على هوية هذه الضحية، ويندي لي كوفيلد، عمرها 16 سنة، ورغم صغر سنها فإنها كانت من فتيات الليل. اختفت منذ أسبوع تقريبا. أختها قدمت بلاغ في اختفائها بعد ما خرجت من بحثها نهار 7 جويلية على أساس بتروح لدارها، لكنها عمرها ما وصلت. الشرطة انطلقت سريعا في البحث على هوية الجاني. بداية البحث كانت من بلاصة العثور على الجثة. تم تمشيط المكان، ربما يلقوا دليل يقودهم للجاني، لكن المحققين مش باش يوصلوا لأي نتيجة في الموضوع. تم سماع أصحاب الضحية ومعارفها اللي أكدوا للمحققين أنها آخر مرة شافوها شافوا ويندي كانت ليلة 7 جويلية، إذن في الليل كانت واقفة على حافة شارع السيتاك. هذا شارع معروف يقفوا فيه بائعات الهواء يلوجوا على حرفاء. المحققين حاولوا يوصلوا لآخر حريف مشيت معاه ويندي، لكن ما وصلوا لحتى نتيجة. وقتها ما كانوش يعرفوا أنه اللي يستنى فيهم أخطر برشا من الجريمة اللي صارت لويندي، وأنه هذه المسكينة في حقيقة الأمر كانت اسم ضمن قائمة طويلة عند راجل ما كانش يعرف الرحمة. استمر الغموض في قضية ويندي إلى حدود 12 أوت 1982، تقريباً شهر من بعد العثور على جثتها. بشوصل بلاغ جديد للشرطة على مجموعة من الأشخاص اللي يأكدوا أنهم لقوا جثة عائمة في نفس النهر اللي تلقات فيه ويندي. طبعاً الأمنيين اتوجهوا للمكان وتم استخراج الجثة اللي تبين أنها تعود لديبرا لين. ديبرا لين بونر 23 سنة، هي زادة من فتيات الليل وكانت تخدم في نفس الشارع، شارع سيتاك اللي كانت تقف فيه ويندي. وقتها ناقوس الخطر اشعل عند الأمنيين، يظهر أنهم قدام نفس المجرم اللي قتل ويندي. مستحيل تكون هذه صدفة، نفس المكان اللي يخدموا فيه لبنات الزوز، نفس المكان اللي تلقات فيه جثثهم الزوز. ربما يكون المحقين في مواجهة قاتل متسلسل يستهدف فتيات الليل، لازمهم يتصرفوا ويعرفوا هوية الجاني قبل ما الضحايا يوليوا أكثر فأكثر. لكن قبل حتى ما يستوعبوا الأمنيين الفكرة، باش يجيهم خبر جديد. 15 أوت، أي بعد 3 أيام العثور على جثة ديبرا، بلاغ يفيد بالعثور على جثة جديدة تطفو على سطح نفس النهر. الجثة الثالثة ترجع لشابة اسمها مارسيا فايي تشابمان، عمرها 31 سنة، هي زادة بائعة هواء واختفت منذ أيام في نفس البلاصة. باش يتم العثور على زوز جثث أخرين، واحدة فيهم اسمها سينثيا جين هينتس، عمرها 17 سنة، والأخرى اسمها أوبال تشارمن، عمرها 16 سنة. البنات الزوز اختفوا بدورهم بنفس الطريقة وتقريبا في أماكن قريبة من شارع سيتاك. لكن المثير في الجثث الزوز الأخرانيين هو أن وقت تم إرسالهم للتشريح باش يلقاو الطبة في جهازهم التناسلي، لكل واحدة منهم مجموعة من الحجارة، ما لقاوهاش في الجثث الأخرى. لكن اللي ما كانش يعرفوا المجرم هو أنه باللي عملوا في الجثث الأخرانيين خلى جزء من حمض النووي في كل جثة، ونجح الطب الشرعي في استخراج عينة من الحمض النووي امتاعه. لكن تكنولوجيا في الفترة هذيك ما كانتش متطورة بالقدر الكافي. عينة الحمض النووي كانت موجودة بين يدين الأمنيين، أما ما كانوا ينجموا يعملوا بها حتى شيء. الدليل كان موجود لكن العلم وقتها ما كانش قادر يفك الشفرة ويوصلهم للمجرم. حصيلة إذن كانت إلى حد الآن 5 نساء في أقل من شهرين، والرابط بيناتهم واحد، الكلهم فتيات ليل. طبعاً الشرطة كانت في وضعية لا تحسد عليها، المحقين كانوا يخدموا على قدم وساق. تم تشكيل فرقة خاصة اسمها Green River Task Force، قوة خاصة لGreen River، ضمت حوالي 25 ضابط ومحقق، كلهم تجندوا للعمل على ملفات القضية. جميع المحقين كانوا مقتنعين أن الضحايا الخمسة يرجعوا لنفس القاتل، لكنهم كانوا عاجزين على الوصول ليه، لأنهم قدام قاتل ذكي برشا، ما هوش قاعد يخلي وراه في حتى أثر ولا دليل.
2: July 1982, a woman's body is found in the Green River. Her name, Wendy Caulfield. No one knew it then, but she was the first victim of a brutal serial killer. Four more women.
1: نهار 16 أوت 1982 أعلنت الشرطة للإعلام أنه فما سفاح طليق سماوه سفاح جرين ريفر، النهر الأخضر، يستهدف النساء، وحذرت خصوصا بائعات الهوى من ركوب السيارات مع الغرباء لأنهم الأكثر استهدافا. كما طلبت الشرطة من أي واحد يعرف أي معلومة نجم تعاونهم في التحقيق أنه يتصل بهم. طبعا راك فهمت أنه الرعب مشى في قلوب متساكني المنطقة الكل، اللي بدورهم عملوا ضغط كبير على الشرطة، والأمن كثف الدوريات في شارع سيتاك ومحيط النهر، وبقاوا يراقبوا في الوضع. وتمر الأيام، لا المحقين وصلوا لمعلومات تقودهم لهوية الجاني، ولا الجاني ارتكب جرائم جديدة، والهدوء بدأ يرجع تدريجيا للمنطقة، والسكان بدأوا ينساوا المجرم وعمايله. الشرطة افترضت أنه ربما غادر المدينة، لكن نهار 25 سبتمبر 1982 يعني بعد حوالي 40 يوم من العثور على آخر جثة، باش يتم العثور على جثة جديدة، وقال لهم الجاني اش بكم نسيتوني هاني لهنا. المرة هذه على بعد حوالي 15 كيلومتر من جرين ريفر القاوا جثة جيزيل آن لوفيرن، 17 سنة، كانت معروفة بأنها تهرب من دارهم باستمرار، وكالعادة المجرم ما خلى وراه حتى دليل. مع تزايد الضحايا دخلوا على الخط الـ FBI، مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقاموا ببناء ملف لشخصية الجاني، الشخصية المحتملة للجاني، البروفيل تيب. قالوا على الأرجح يكون رجل أبيض في أواخر الثلاثينات أو بداية الأربعينات من عمره، غالباً يكون عاطل عن العمل، غالباً يكون يعيش في بلاصة قريبة من النهر الأخضر، وغالباً يكون شخص يظهر للناس عادي، رجل عادي، بل ربما طيب محترم، وحتى أنه ربما توا يحاول يتقرب من الشرطة ويتظاهر أنه يحب يعاونهم. مع المواصفات هذه يظهر اسم الشرطة، تقريباً كان عنده نفس هذه الإشارات. ميلفان فوستر، أبيض، عمره 43 سنة، سائق سيارة أجرة، يعيش مش بعيد على جرين ريفر، وعنده سوابق عدلية. والأخطر من هكا أنه تشاف مع بعض الضحايا في عدة مناسبات سابقة، تم استدعاءه للتحقيق معه، لكنه أنكر أنه هو المجرم ولا هو عنده أي علاقة بهذا الموضوع. باش يتم إخضاعه لجهاز كشف الكذب وسيفشل في الاختبار. لكن رغم ذلك ما كانش فما دليل كافي لإدانته والقبض عليه، تم إذن إطلاق سراحه، ولكن حطوه تحت المراقبة. سرعان ما باش يخرج من قائمة المشتبه فيهم، لأنه في الوقت اللي هو كان تحت المراقبة اختفاء النساء في المدينة تواصل. ومع بداية 1983 بدأت جثث جديدة تظهر في مناطق أخرى، ثم توالت البلاغات، نساء مفقودات، جثث جديدة، بقايا عظام. وكل ما زادت الاختفاءات زادت القضايا تتعقد أكثر. في أواخر 1984 كان عدد الجثث اللي لقاتهم الشرطة وصل ل 28 جثة. الإحباط سيطر على المحققين. السنوات تعدت والجرائم موقفتش، والجاني ديما فايتهم بخطوة وعمرهم ما نجموا يخلطوه. كل خيط كانوا يتبعوه فيه كان يوصلهم لطريق مسدود. كل فرضية جديدة كانت تنهار قبل ما توصلهم للجاني. لكن رغم ذلك ما همش باش يستسلموا، وواصلوا مراجعة كل التفاصيل والشهادات والأماكن المرتبطة بالضحايا، إلى أن بدأ اسم جديد يبرز في التحقيقات بشكل متكرر، غاري ريدغوي. في الحقيقة غاري كان بعيد كل البعد على أن يكون ضمن المشتبه بهم في قضية سفاح النهر الأخضر، لأنه رجل معرس وعنده ليد صغير، زيد فوق هذا هيئته ما تعطيش حتى انطباع أنه نجم يكون هو السفاح اللي لوجوا عليه. لكن المحققين بدأوا يركزوا عليه أكثر، خاصة بعد الشهادة اللي جاتهم من عند إحدى فتيات الليل. السيدة هذه قررت ما تسكتش بعد اللي صار لها، توجهت للأمن وقدمت بلاغ على حريف. حريف سيد المحقق قال التصرفات وتخليني نشك فيه، قالت أنه طلبت منه يعطيها بطاقة تعريف من بدأت الحكايات هذه متاع المشاكل وشكون اللي يدور على فتيات الهواء، وهو ما قصرش أعطاها بطاقة تعريف. قرأت وقتها الاسم غاري، حكيت للمحققين أنه في الأول كان يتصرف بشكل عادي، أما كل ما يبعدوا على المدينة وهي راكبة معاه في الكهرباء تصرفاته ولات أغرب، بدأت تحس أنه يحاول يجرها لمكان معزول. وقت اللي طلبت منه يهبطها سكر عليها البيبان وهددها بالسلاح. وقتها فهمت أنه أي حركة غالطة تنجم تعرض لها حياتها للخطر، سكتت وتظاهرت بالهدوء. استنيت الفرصة المناسبة باش تهرب. أول ما وصلوا لبلاصة خالية وهو أهبط من الكهرباء وحللها الباب باش يهبطها، في لحظة تزرف منه وتهرب. طبعاً بعد شهادة السيدة هذه تم استدعاء غاري للتحقيق معاه في القضية، وفي نفس الوقت بش يشوفه إذا كان عنده أي علاقة بالجرائم اللي صارت. غاري أنكر الكلام اللي قالته السيدة، وأنكر أصلاً علاقته بالجرائم اللي صارت في المدينة في السابق، حتى أنه قبل طواعية أنه يخضع لجهاز كشف الكذب، ونجح في اجتياز الاختبار، وبالتالي تم إطلاق سراحه. أما قبل ما يسيبوه يروح، واحد من المحققين اسمه مات طلب من غاري عينة من الحمض النووي متاعه، ربما يجي نهار ويستحقوها. غاري وافقه واعطاهم عينة من لعابه وخرج على روحه. مات كان على عكس بقية زملائه اللي اقتنعوا ببراءة غاري، كان هو الوحيد اللي متأكد أنه غاري وراه سر كبير، سر بش يقودهم لمعرفة هوية سفاح النهر الأخضر. وتمر الأيام فالأشهر فالسنين، والجرائم كانت مرة ترجع مرة تقف، إلى أن توقفت نهائياً في بداية التسعينات. وقت المحققين مشى في بالهم أنه سفاح النهر الأخضر مات، وعلى هذا الأساس سكروا ملف القضية. لكن في نوفمبر 2001 المحقق مات قرر يفتح من جديد ملف القضية والضحايا، بعد ما تطورت التكنولوجيا بشكل هائل. العينات احتفظت بهم الشرطة من الثمانينات، طوى ولاو قابلين للتحليل. تم إرسالهم لمختبر التحاليل، كما أرسلت أيضاً العينة اللي خذوها من غاري. وبعد أيام طلعت النتيجة، والنتيجة كانت حاسمة. تطابق تام. بعد حوالي 20 سنة من بداية الكابوس، أخيراً نجم المحققين يعرفوا شكونوا سفاح النهر الأخضر. سريعاً مجموعة من الأمنيين توجهوا المنزل غاري أين ألقي القبض عليه. قبل ما نحكيه على اللي صار في التحقيق، هات نتعرفوا على غاري ونكتشفوا هل ولد ليقتل. غاري ليون ريدغواي، مواليد 18 فيفري 1949، في مدينة سولت ليك في اليوتا. عاش في اليوتا لنوصل لعمره 11 سنة، وقتها عائلته قررت الانتقال لواشنطن واستقروا غاد. حسب رواية غاري فأنه من عمر صغير أبوه كان يحكي قدامه برشا على فتيات الليل، وكان يقول أنه يكرههم، رغم أنه كان يومياً يعدي كل ليلة مع واحدة. أما أمه فأكد غاري أنها كانت أم قاسية جداً معاه، عمرها لا حسسته بالحب ولا الحنان. بدايته مع العنف كانت في سن 13 سنة. غاري كان يستمتع بتعذيب الحيوانات، وياما مجرمة بداوا بتعذيب الحيوانات. في عمر 14 سنة استدرج زميله في الدراسة للغابة وغادي دغرو، لكن الوليد منع بما أنه الضربة كانت سطحية. أما الغريب أنه وقتها الضحية ما قدمش أي شكاية رسمية، لا هو لا عائلته، بالتالي غاري ما تحاسبش. الضحية باش يأكد من بعد أنه غاري كي ضربه قال له جملة بقات في باله، قال له مش تغرتك يا كيكا، تغرتك باش نعيش إحساس أني نقتل شكون. وكانت هذه أول إشارة على العنف الخطير اللي كان مخبي في وسطه. بعد الثانوية التحق غاري بالبحرية الأمريكية وخدم في الفيتنام لمدة عامين. خلال إقامته غادي ابدا غاري يتردد على بائعات الهواء بصفة يومية، ونتيجة العلاقات اللي كان يعيش فيها معاهم أصيب بأمراض تناسلية أو منقولة جنسيا، خليته ينقم أكثر عليهم. بعد عامين قرر أنه يرجع للولايات المتحدة الأمريكية، وغادي يتعرف على مرته الأولى كلوديا اللي كانت زميلته في أيام الدراسة، لكن زواجه منها استمر فقط عامين وانتهى نتيجة الخيانة من الطرفين. هي كانت تخون فيه وهو زادة ما كانش مقصر. بعدها تزوج غاري من مارسيا وينسلو وجاب منها وليد سماوه ماثيو. لكن زواجهم اللي استمر 7 سنوات انتهى سنة 1981 نتيجة العنف المستمر اللي مارسه جاري عليها وعلى ولده. بعد طلاقه منها مارسيا تحصلت على حضانة ولدها، والحاجة هذه تسببت في غضب كبير لجاري وكانت نقطة تحول في حياته. إذن نرجع بكم لإلقاء القبض عليه. جاري ما هوش بش يعترف وبقى ناكر لكل الجراء. النيابة بش تعرض عليه صفقة على أمل أنه يحكي. عرضت عليه أنه تعفيه من حكم الإعدام مقابل الاعتراف بجرائمه والتعاون الكامل مع التحقيق. في 5 نوفمبر 2003 وافق جاري على الصفقة واعترف، ومن هنا بدأ يكشف للمحققين تفاصيل جرائم. قال أنه كان يتردد على شارع السيتاك يراقب فتيات الليل ويختار ضحاياه، من بعد يقترب منهم بطريقة تخليهم ما يشكوش فيه. كان ساعات يستعمل مظهره كرجل متزوج وأب ويحرص على أنه يحل ستوشه قدامهم باش يظهر تصويرة ولده ماثيو، هكيك يعطيهم إحساس بالأمان. قال أنه كان يستدرجهم على أساس باش يمارس معاهم يعمل معاهم علاقة بمقابل مالي، لكن من بعد يسوق بهم لبلاصة مهجورة وغادي يعتدي عليهم وبعد يخنقهم يا أما بديه ولا باستعمال قطعة متاع حوايج. بعد ما يتأكد أنهم ماتوا يهزهم في كميونته ويتخلص منهم إما في النهر أو في الغابات والمناطق المعزولة. فما مجموعة من الجثث دفنهم. جاري أكد أنه السبب الرئيسي اللي خلاه يقتل ضحاياه هو نقمته عن نساء، خاصة بعد طلاقه من مرته الثانية اللي فكت له حضانة ولده. قال من وقتها وليت ناقم عن النساء الكل ونحب نتخلص منهم. في النهاية وصل عدد ضحايا جاري اللي نجمت السلطات تحصيهم 49 سيدة، أما هو فكان يقول أنه حصيلته تتجاوز 70 ضحية. في 18 ديسمبر 2003 مثل جاري قدام محكمة الكينغ كاونتي العليا في سياتل. عائلات الضحايا جميعهم كانوا في قاعة المحكمة. القاضي طلب 49 ثانية صمت كنوع من الترحم على الضحايا 49، ثم أصدرت هيئة المحلفين حكم بالإدانة، حكم الإدانة اللي القاضي بمقتضاه قرر السجن المؤبد في حق جاري ريغواي، سجن دون إمكانية الإفراج المشروط.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة FM. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم أنكم دائما وأبدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني. كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. Fiha Wi-Fi 6, yossel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, le marroumin belab en ligne. Ken jawa gaming, streaming, wala scrolling, ma le Maxbox 5G, عندك internet très haut débit, min rire hatta loading. Bech ma tfallet hatta lahda. Mouche fokhra, ama le Maxbox 5G Orange, haja okhra, عندك Orange.
3: Jouhara FM.
0: Jawara Sport
1: avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
4: برعاية
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك. جوهر سبور
5: ماضي ساعتين ودقيقتين على جوهر فما. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه مع الندوه الصحفيه للناخب الوطني معين الشعباني اللي عقدها اليوم، وتحدث طبعا على انه سعيد بقدومه للمنتخب الوطني التونسي، ورغم الوضعيه الصعيبه للانديه والمنتخب انه باش يسعى باش يرجع المنتخب للمكانه الطبيعيه، وقال انه لازم تتكاتف كل الجهود من اجل اعاده كره القدم التونسيه لمكانتها الطبيعيه.
6: اللي نجم نقولها اللي خرج من قلب على سينفيرتي كبيرة، يعني نحس بها مدرب الفريق الوطني التونسي. أكيد المهم مش سهلة، مش سهلة، نعرف أنه كرة القدم التونسية في الوقت الحالي مش في أفضل حالاتها، سواء من ناحية المنتخب ولا في جموع الفرق، ولكن كلنا حماس، كلنا معناها نفكروا في تفكير إيجابي. نحكي معناها الانتوراج اللي احنا موجودين في توا، كيف سواء مع ستار مع الجامعة الفرنسية مع وزارة الناس كل جينا باش نكون جينا الحقيقة باش ننجحوا. سان ديفي بالنسبة لنا، نعرفوا السيتياسيون ماهيش سهلة، ولكن هذا دور جمعي. بالنسبة ليا التوانسة الكل لازم نساهموا ان نحاولوا نرجعوا صورة تونس على الأقل بين الدول الأفريقية، مساهمة جماعية حتى الإعلام تلفزيوني، موضوع بوزيتيف شوية، لأنه كمية التشاؤم اللي نشوف فيها معناها بصفة كبيرة. لازم نحاول نبدلوا الأتيتيود، نحاول نبدلوا المونتاليتي نتاعنا، نحاول نكونوا أكثر بوزيتيف. كلمة باهية سيسيو الرياضية اللي تبقى. دونك فوالا، بالنسبة لي جيت لبلادي، جيت على مشروع ومقاطع تبسي معز، ما كانش الفرصة الأولى اللي كنا فيها، كانت المرة الثالثة. سيتياسيون تاع بروجي دو كاتران، فما معناها فما بنية طالعة لازمنا نتلاهاو بيها، لازمنا نخليو قبل المنتخب محلول. كل ما الجور التونسي كيف سواء ينشط في البطولة ولا ينشط معناها برا ولا لو 23، ان شاء الله نعطيو كل ما عندنا ان شاء الله بالوفاق.
5: أضاف أيضا معين الشعباني إنه باش يكون فماش مجال للمحاباة في المنتخب الوطني التونسي، واللاعب الكومبيتيتيف هو اللي باش يلعب في الإكيب ناسيونال. التربص القادم للمنتخب باش يكون يوم 21 سبتمبر في انتظار طبعا الاستحقاق القادم أولى مواجهة المنتخب في تصفيات كأس أمم إفريقيا. نمشيو مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهر فنتي.
5: المنتخب الوطني التونسي دون 21 سنة نجح في التأهل للمربع الذهبي للمرة الرابعة في تاريخ نصور كارتاج بعد فوزه اليوم الصباح على المنتخب التركي بنتيجة هدفين مقابل هدف أهداف ريان عنان لاعب النجم الرياضي الساحلي وهدف المنتخب التونسي الثاني سجله لاعب المنتخب التركي ضد مرماه. حصيلة النصور في 3 مقابلات 7 نقاط 2 انتصارات تعادل سجل 3 أهداف وقبل هدف وحيد في انتظار أنه يتعرف على منافسه في الدور النصف النهائي إما باش يكون المنتخب الألباني أو المنتخب الجزائري. حظ أوفر بالتوفيق للمنتخب التونسي ورجال المدرب أنيس بوجلبان. في كرة اليد التونسية بعد 2 انتصارات للمنتخب الوطني يلعب اليوم منتخبنا 3 المواجهات أمام المنتخب اليوناني من أجل العلامة الكاملة. مباراة تنطلق على 4:30 ومنقولة على القناة الوطنية الثانية. حصيلة الألعاب الفردية والمشاركة التونسية البارزة إلى حد الآن 12 ميدالية منها 8 برونزية 2 فضية و2 ذهبية ومن المنتظر أنه العداد باش يرتفع اليوم بمشاركة إن شاء الله باش تكون إيجابية لعناصرنا الوطنية. في الترجي نختمو أكيد مع أخبار البحر الأبيض ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترامتو 2016 على جوهرة فنتين.
5: في الترجي الرياضي التونسي من المنتظر أن يوقع اليوم حازم المستوري عقد مع الفريق 10 انتدابات للترجي هذا الموسم. المستوري في مسيرته الاحترافية 112 مباراة سجل 49 هدف وقدم 12 أسيست. اللاعب السابق للكوكب الرياضي بدقيش النجم الرياضي بالمتلوي والاتحاد المونستيري وتجربة روسية ولعب أيضا في المنتخب الوطني التونسي. في أخبار الميركاتو أيضا ناصف العطاوي ينتقل للتقدم الرياضي بسقية الدير جناح أيسر 27 سنة سبق له أنه انتمى للترجي الرياضي التونسي الملعب الجيبسي الملعب التونسي ومستقبل سليمان. نذكروا برنامج الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تتلعب على 2 دفعات السبت 29 أوت. كل المقابلات تنطلق على 4:30 درجات حرارة مرتفعة. نحكيه على مواجهات الاتحاد المونستيري والملعب التونسي. نادي الافريقي يستضيف أمل حمام سوسة. مستقبل المرسى يلعب مع التقدم الرياضي بسقية الدير والنادي الصفاقس يلعب مع الترجي الجرجيسي يوم الأحد أيضا نفس التوقيت 4:30. شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي في ماتش التعويض يلعب أمام النجم الرياضي بالمتلوي. الأولمبي البيجي يستضيف اتحاد بن قردان وحادي أو نادي حمام الأنف في قمة كلاسيكية يلعب مع النادي البنزرتي. نكمل بالمواعيد الأوروبية. أهم موعد الليلة في ثاني مباريات ريال مدريد يلعب ضد نادي ريال سوسيداد الجولة الأولى المؤجلة بعد ما انتصر في الجولة الأولى هدف في الجولة الثانية 2-2 على نادي إسبانيول. ريال يسعى لتأكيد البداية القوية مع الكوتش القديم الجديد مورينيو. هذا كل ما عنا في ثاني نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: ساعتين للأربعة في الويكاند من بعد ساعتين للأربعة باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة موجة مع الموجة
1: ساعتين وعشرة دقائق في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا. موعدكم مع باراسول، موعدكم مع الموسيقى. سويعتين من زمان تسمعونا تابعونا في كامل ولايات الجمهورية وخارج تونس. باراسول بفقرتها المتنوعة، الكوكتيل الصيفي سامر ستار، السامر ميكس، زادا البونيمور مع المختصين اكيد مع الكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم، جينا رحومة في الاخراج، وياسمين الجديد في الديجيتال. نبدأ مع مريم نوردين غالي توتس سويت بكل غالي عليكم.

فهماني في كوكتيل تونسي عام 66 كيف نجدد لكم التحية في باراسول وقيت هذا وقيت التوقعات الجوية. ميتيو دي بلاج توقعات الجوية للشواطئ التونسية على حسب آخر طحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. نبدأ بسواحل الوسط الشرقي، هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر 45 درجة، سقانس المهدية ورجيش 43 درجة، الشابة 38 درجة. بالنسبة لسواحل الشمال الغربي تبرقة نقاوة 43 درجة، رسنجلة سيدي سالم والرمال 42 درجة، سيدي علي المكي 40 درجة. وبالنسبة للشواطئ خليج تونس رواد 41 درجة، قمرت المرسى سيدي بوسعيد وقرطاج 46 درجة، سخونة برشا سينو برج السدرية وسليمان 44 درجة. بالنسبة للشواطئ خليج الحمامات أبرد شوية أهون شوية في الهوارية 34 درجة، حمام الغزاز وقليبيا كيف كيف قربة سخونة برش 47 درجة، حمامات 41 درجة. بالنسبة للخليج جابس الشفار جابس وجربة وجرجيس 44 درجة. صح عليكم الكل، انت تنجم تخليلنا في كومنتير وين تحب تعوم على اللايف الفيسبوك على الباج اوفيسيال جوهر اف ام. ونمشيو للموزيكا مع أليكسيا ولا لا لا Yeah.

نرجعوا من جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر فيم، ونرجعوا باشعار من قطاع التيار الكهربائي جيم الشركه التونسيه للكهرباء والغاز بالنسبه لليوم الاربعاء. موعدكم مع مجموعه من ولايات الجمهوريه الحقيقه الاربعاء 26 اوت 2026 بين 11:30 بتاع الصباح حتى للستة بتاع العشيه. هذول ياتوا الفتره بتاع قصان ضو بالنسبه للايامات اللي تعديت. نبدا بجهه الوسط، نفيذه، سيدي بوعلي، القلعه الكبيره، الرياض، اولاد عاشور، جمال، قصر هلال، صياده، زاويه قنطش، بوحجله، نصر الله، منزل المهيري، سبيبه، شربان، السويسي، السيلي، البقالطة، الرجيش، المنطقة الصناعية الجم، منزل كامل، المكنين، شابة، خزامة، سهلول الثلاثة، ولاد شامخ، شربان، بوحجر، شتوين، الساحلين، مساكن، هرقلة، بوفيشة، كركر، العلي، المنطقة الصناعية بن فيدا، حمام سوسة، الحي الجامعي بسوسة، أكودة، والقلعة الصغيرة. بالنسبة لجهة تونس الكبرى، الغزالة، المحمدية، الكرم، مورنيك، برج سدرية، رادس، حلق الواد، بن عروس، مقرين، عين زغوان، النصر، سكرة، المدينة الجديدة، حدائق المنزة، برج طويل، صنهاجة، جديدة، ومنوبة. بالنسبة لجهة الشمال الغربي، غار الديماو، نفزة، قعفور، شمتو، وادي مليز، نبر، التويرف، وشتاتة، الروحية، بوسالم، وقبلات. بالنسبة لجهة صفاقس، منزل شاكر، صفاقس الجنوبية، ساقية الزيت، ساقية الدير، بير علي، المحرس، عقارب، العامرة، تينا، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، جبنيانة، والحنشة. بالنسبة لجهة الجنوب، في جهة جابس، جابس المدينة، المنزل، جارة، حي الأمل، شنني، الحامة، وذرف، المطوية، ومارث. بالنسبة للجربة، ميدون، حومة السوق، كيف كيف قليلة، الثلاث زادة، قبلي الغزالة، رأس العين، سوق لحد، دوز، الفوار، وزعفران. بالنسبة لزغوين، تطاوين الجديدة، حي بالنسبة لتطاوين، أي تطاوين الجديدة، حي المهرجان، حي وادي القمح، السمار، غمراسن، ورمادة. بالنسبة لجرجيس، بن قردان، الزاوية، السويحل، البساتين، الشماخ، بن قردان، حي مارس، الجميلة، جل وشهابنا. بالنسبة للمدنين، حي طريق جابس، حسي عمر، مدنين المدينة، بني خداش. وبالنسبة لجهة الشمال، الوطن القبلي، نبدأ به، سمعة، نابل، قربة، دار شعبان، تزركة، المعمورة، حمام الغزاز، الحمامات، منزل بوزيفة، منزل بوزلفة، منزل تميم، سليمان، تكلسة، بني خلاد، وبني خيار. بالنسبة لجهة زغوان، الزريبة، جبل الوسط، بير مشارك، الناظور، زغوان الشمالية، الفحص، وبوعشير. وبالنسبة لجهة بن زرت، منزل بورقيبة، غزالة، تينجا، جرزونة، منزل عبد الرحمن، الزواوين، عوزجة، غار الملح، أوتيك، سجنان، الخيتمين، ماطر، المتلين، ومنزل جميل. هذوما المناطق المعنية بقطع التيار الكهربائي. وبالنسبة لجهة الجنوب الغربي، الحامة، لجرد، بودرياس، دقاش، القلال، سوق جديد، الشرايع، المكارم، الشخار، النويل، ماجل بالعباس، نصر الله، فوسانة، الهيشرية، أولاد حفوز، العيون، حزوة، حسي فريد، أولاد حامد، أم العظام، المزونة، ونفطة. هذوما البلايس الكل. بالنسبة زادة للرقم اللي تحطوا استيق على دمت حرفائها باش يبلغوا على أي طارق ولا باش يستفسروا على معلومات أخرى، 71-239-222 71-239-222، وتنجموا تتصلوا حتى بالأرقام اللي موجودة في الفواتير اللي توصلكم. وأنه باش يرجع قطع، باش يرجع التيار الكهربائي من غير إعلام سابق كما قلنا من ماضي ساعة ونص حتى للستة. نرجع مع الموسيقى مع سامو زين توت سويت.

0: جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام، وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
3: في مونوبري les offres imbattables وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيدة انستانتاني نوازيت بنقايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم

0: معك جوهرة
1: بيبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تكون الحرارة مرتفعة بصفة ملحوظة خلال هذا اليوم ويوم غد الخميس بأغلب جهات البلاد، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة، وتتراوح القصوى عامة بين 42 و48 درجة مع ظهور ريح شهيلية. وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة 28 و29 من أوتا الحالي بالشمال وبالمناطق المناطق الساحلية، وفقا لما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها هذا اليوم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم على موقعها الإلكترونية القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامجي التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية الجديدة. ودعت الوزارة في بلاغها الطلبة المقبولين إلى حضور الاجتماع الإخباري المقرر تنظيمه بمدينة العلوم بتونس يوم الجمعة 28 من أوت الجاري بداية من 9:30 صباحا، مشيرة إلى أن نشر النتائج الأولية للطلبة المقبولين للدراسة بالجامعات الجزائرية والمغربية يمثل استدعاء رسميا لهم. هذا ويتعين على كل مترشح مقبول الحضور إلى هذا الاجتماع مصحوبا بنسختين ورقية ورقمية من شهادة البكالوريا وأيضا بطاقة الأعداد وجواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية وفقا لما أفادت به الوزارة. دوليا، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له اليوم على أن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر ذلك. في أخبار الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: تسمعوا من الاثنين للاربعة في المكان من ماضي ساعتين للاربعة باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

فاريل ويليامز هابي، مازلنا معكم في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحيه الساعتين اليوم هكا في ساعتين ساعه 3:16. مازلنا مع الموسيقى، مازلنا مع الاغنيات، اما الوقيت هذا ان شاء الله تكونوا هابي ونمشيوا للنصائح الصيفيه. في البونيمور اليوم باش نحكي على كيفاش نجم تقيم العطلة الصيفية، كيفاش نجم تقيم الكونجي بتاعك ولا الفاكونس اللي خذيتها باش تعمل رونتري مزيانة، تعمل عودة مدرسية ولا جامعية ولا حتى إدارية بعد الكونجي، وتلقى روحك في فورمة، تلقى روحك هكا في حالة نفسية مرتاحة. ومعنا المختصة رقم واحد الدكتورة هدى صغير.

0: روحك، كيفاش عديت الوقت هذاك، كيفاش عطيت كل حاجة عطيتها وقتها، اسكو خرجت، اسكو شفت العباد، تفهم روحك شنو هي الحاجة اللي هي ترتاحني نفسيا. وقتاش تفهم اللي انت بديت تحس روحك مرتاح، وقت اللي بديت تقوم، وقت اللي كنت وحدك، وقت اللي كنت مع العائله مع الصحاب، وهذا يخليك تفهم شنو حاجتك، معناتها لي بيزوان بتاعك نفسيا. ومهم ياسر اللي العبد يفهم شنو العطله هذه خلتني نطور في روحي، شنو الشانجمون بتاع الريتم خلاني نكتشف في روحي. وفي نفس وقت معناتها نجم نرجع معناتها مع العطله هذه تصرف جديد، اللي هو بالك معناتها ما عادش نقول إيه كل شيء، نخدم وناخذ وقت بتاع راحه، نستحفظ على الاوقات معناتها اللي نرتاح فيهم اللي نرقد فيهم، نبعد شويه على الكونيكسيون. العطله نجم تكون فرصه باش العبد يعاود يرجع للخدمة وللريتم الجديد بطريقة أخرى. تسهر روحك زيادة، اسكو معناتها الحاجات اللي ترتاحني تريحني، غلاسيون جديدة، اكتيفيتي جديدة، تجيب لي الراحة ونبعد على الضغط الكل. تسهر روحك زيادة، كيفاش السيف هذا تعدى ماهوش جوست ما بين قوسين، هي مدة تحياتي اللي أنا المخ بتاعنا راهو نجمو نعملو برمجة جديدة، نجمو نخليوه هو يرتاح بالطريقة العام كامل، مش كانت العطلة الصيفية. نجم تكون زادة معناتها تورينا كيفاش وقت اللي ناخدو وقتنا، وقت اللي ما نضغطوش على رواحنا، إبا باش تنجم تخمل الفاليزات بتاعك وتعمل البيلان اللي هو مش قديش من تصويرة خديتها، مش قديش من عباد شفتها وقديش من بقعة مشيت لها، ما كيفاش أنا باش نبدل وباش نوعد روحي اللي باش نبدل الطريقة اللي نتصرف فيها مع روحي. هذا هو خطأ ريتا. لا الوقت يجري، كل شيء يتعدى في ساعة، كما تعدى في ساعة كما بش يتعدى العام كامل في ساعة. لكن ما عندها اللي هو مهم الوقت اللي أنا ناخده الروحي باش نفهم شنو قاعد يصير، معناتها شنو قاعد، خاطر العبد كل يوم راهو يتطور ديما يتبدل، نسوم ان بيربيتوال موفمون، الكون يتحرك، نحن نتحركوا، المشاعر بتاعنا تتطور وتتبدل. دونك كي تاخذ الوقت باش تفهم روحك، باش توصل تفهم العباد اللي دايره بيك، وهكاك باش تتكون الراحه. ما تستناش وقت معين باش ترتاح ولا باش تفهم ولا باش تعمل لو بيلون. هذه حاجة اللي هي لازم تنجم تكون يومية. كل يوم ما بين الوقت اللي العبد يقوم الصباح ويرقد في الليل يسهر روحه، معناتها كيفاش تملي النهار هذا؟ ما نستحقوش نقيمه شهرين ولا ثلاثة، كل نهار كل نهار كيفاش باش نجم ننفع روحي وننفع العباد اللي دايرة بي والعباد اللي نحبها.
1: اي اما هنا السؤال انه لي فاكونس اطول جينيرالمون كي تاخذ كونجي، مش حاجه بتاع كل يوم ولا بتاع هكا سيست صغيره عملتها، لا معناها فما 3 جور، فما اون سيمين، فما شكون ياخذ كونجي ولا راحه مثلا تاع جمعتين، فما شكون اللي يقول لك زاد حتى مثلا بالنسبه للتلامذه ولا للطلبه اليوم اخذوها 3 شهور بتاع الصيف مثلا، سي ان بو بلوز، معناها اطول الفتره هذه، يعني يلزمها شويه تقييم على الاقل باش تبني للجاي.
0: نجم تقيم امي، لكن معناتها الحاجات اللي معناتها تحس روحك ما عملتهمش ولا ما وفقتهمش، كل يوم عندك الفرصه باش تعملها. هذه لو ميساج اللي هو كيلكو سوا، معناتها الحاجات اللي انت الحاجات اللي فهمتهم على روحك، الحاجات اللي عجبوك، الحاجات اللي تمتعت بهم، اعمل اللي عليك في وسط العام باش تعودهم، باش تتفرهد، باش تلقى شنو يريحك. والحاجات الكل اللي ما وصلتش توفرهم روحك، اللي ما وصلتش تعملهم، إبا مش على خاطر العطله اللي انت صحيح فاتت لازم تستنى العطله الجاي، خاطر حياتك هي كل يوم، والفتره اللي تتعدى ما بين عطله وعطله هذيك تتسمى فتره بتاع حياتك اللي انت تنجم تعيشها 100% وتستغلها باش تعمل وتوفر روحك الحاجات اللي تستحقها الكل.
1: هذا هو، فوالا.

0: ميرسي بوكو يعطيك الصحه دكتوره هدى.
1: تحيه
0: لك انت. ميرسي. نتلاقاو معك في لي رونديفو الجايين. نرجع مع رؤوف ماهر ديما مع الموسيقى في باراسول على جوهر اف ام.

0: من 24 3000
1: 29 100 وإلا 73 24 3000
2: خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل. خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك 3

0: جديد مع كل كونت ايزي جديد تربح عام كامل ايزي بريفيليج بلاش وتستفاد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي اسهل مع ايزي.
1: فما بوكس 5G و فما بوكس 5G الي برودوي دو لاني. ماكس بوكس 5G اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظه مش فخره. اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجه اخرى عندك اورانج.
2: تسمعوا من الاثنين للاربعة في المكان من مجلس الاثنين للاربعة باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.

0: 33 دقيقة نرجع معكم من جديد ديما في باراسول وقيت هذا وقيتكم مع الميني ميكس
1: 1 2 3
0: سامر ميكس اليوم نرجع به الايتيز للناينتيز جو لي زاني 80 و 90 ميني ميكس في جو البوب يعمل 66 كيف ليتس جو دي جي

هكا نوصل معكم المطلتة و54 دقيقة ونكملوا رونديفو باراسول لليوم. ميرسي بوكو للناس الكل اللي معنا، تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، حسام القايد في الديجيتال. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، في الامان وباي باي.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: بلادي.
1: مع أورانج بوستي الرونتري بالفلويت.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفلويت. عندك أورانج.
3: جوهرة
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. التقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل صلاح الدين السالمي اليوم بعميد المحامين بوبكر بثابت، حيث بحثا الوضع العام في البلاد ولا سيما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. الاتحاد العام التونسي للشغل أفاد في بلاغ له بأن اللقاء تطرق إلى عدة ملفات، من بينها ارتفاع الأسعار والنقص في بعض المواد الأساسية، إلى جانب وضع الحريات العامة والفردية واستقلال القضاء. الجانبان أكدا في ختام هذا اللقاء حرص المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا المطروحة بما يخدم مصلحة البلاد. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية الجديدة لفائدة الطلب الراجعين إليه بالنظر. الديوان أوضح في بلاغ له أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي ووفق رزنامة تختلف حسب فئات الطلبة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حركة فلسطين أكشن وتصنيف هذه الحركة البريطانية منظمة إرهابية عالمية، ما يعرضها لتجميد الأصول وحظر التمويل والتعامل معها وفرض قيود على دخول داعميها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ختاما، أعلن نيكولاي ميلادينوف أمام مجلس الأمن أن حماس وافقت على نقل السلطة في غزة إلى اللجنة الوطنية، مؤكدا أن خريطة الطريق تستهدف إقامة سلطة واحدة بسلاح واحد مع تدمير السلاح بإشراف دولي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار،
6: www.johrafm.net.

0: Baila.
1: Baila. الأربع وستة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بايلا ينطلق معكم من توا حتى للسبعة متاع العشية على جوهر فيم وجوهر فيم تي في. تحيات ليكيب الكل، سامي ذهري في الإخراج، أهلا وسهلا ومرحبا سي سامي. تحيات زادة حسام القايد في الديجيتال على جوهر فيم تي في، أمن لكم للايف متاعنا. جمال بوقديدة في التنسيق العام، وهيب لطيف وأميل ميلادي من قدام كاميرا وميكرو الدنيا وفيا في الأعداد والتقديم. رافقوكم كالعادة بالفقرات بالريتم وبالموسيقى أمين. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا هبة، مرحبا بكل الكيب وكل المستمعين في عشوية جديدة. إن شاء الله رفقكم في حتى للسبعة.
1: يلا الأربعاء 26 أوت 2026 موافق ل 13 ربيع الأول 1448 هجري. أكيد الأسبوع ما شاء الله في ساعة في ساعة نحكيه على 26 أوت. ما عاد ما عادش نودع شهير أوت، وإن شاء الله معاها نودع موجة الحر اللي قاعدين نعيشه على وقعها. إن شاء الله هكا الأجواء يا ربي تكون منعشة معها الخنقة اللي عايشينها بيانسور من درجات حرارة مرتفعة والقبة الحرارية. دونك ردوا بالنا ديما على رواحنا، مازالت درجات الحرارة مازالت مرتفعة في الأيامات الجاية. نذكركم بالتحيينات بالوضع الجوي على درجات حرارة وين تم تسجيلها، هذا الكل تلقاه معنا بعد شوية. خليكم مع الموسيقى، ثلاث غنيات ونرجو نكملوا معكم قيد فقرتنا.

0: طيب خالد وصلوا على 24 دقيقة على وجهتنا. نسلم عليكم لما كنتوا في الاستماع والمتابعة. الغندي بوين تلقى معكم من توا حتى للسبعة. أكيد نبدأ بالتظاهرات. أما مش نحكيه ومش على المهرجانات, مش نحكيه على الجيمينج وما أدراك ما الجيمينج. نحكيه بأكثر تفاصيل مع ضيفنا وأكيد معطيات باش يقدمها هنا تتسويت هكا ولا مين.
1: باش نحكيه على AAA Gaming Fest اللي هو أفريكا أراب أليانس Gaming Fest. صعيب شوية الاسم, مش عارف علاش خويا محمد وجماعة اختاروا الاسم هذا. مرحبا محمد شعبان المنسق العام من مهرجان ألعاب 2026. أهلا وسهلا محمد.
2: أهلا بك بابا, ميرسي بوكو عايشة.
1: شكرا. الاسم صعيب شوية, كيفاش تم تقول انتو؟
2: الاسم صعيب بو ما نطقوش ال
1: 3A Gaming Fest.
0: كيفاش قال
1: أمي؟ ما خاطر ما نعرفش, حاولت هكا نقولها كيف ما كيما في الافيش
2: مفهوم صحيح.
1: دونك افريكا اراب اليانس. يلا خويا معناه نداء من تابو في الدوره الجايه القاو اسم اسهل.
0: ايوا
1: حطينا
2: 3A.
1: هكا تون مهرجان الالعاب 2026 باش يكون في اكتوبر 27 30 ان شاء الله اكتوبر
2: ان شاء الله.
1: يعني من المجالات ومن القطاعات, احنا راهو في العاده نحكي عن المهرجانات على الفن.

0: ولكن هذه تظاهر أن تصور ومتأكد أنه عندها جمهورة، عندها ناس اللي تتبعها بأعداد كبيرة. دونك اليوم الجيمينج في تونس يعتبر مجال كبير ومهم جدا. خليك تعرف لنا بطبيعة مهرجان الألعاب.
1: واضح بيه، هو جوست خلينا نبدا بالاسم صعب كل شيء باش نوضحوا معنا المستمعين علاش الكلمات الطويله. بيه هو على اسمها عرب افريكان، باش يضم مش جوست كان معناها مشاركين وديزانفيتي من تونس، باش يضم زاد عباد من البلدان العربيه المجاوره حتى من دول افريقيه باش يكونوا حاضرين في ليفينمون. معناها دي اكسبير ودي بروفيسيونيل في دومين الديفلوبمون جي فيديو، وحتى دي بارتيسيبون من البلدان المجاوره الجزائر والمغرب باش يكونوا حاضرين ان شاء الله في ليفينمون هذا. وهو ماهوش جوست ايفينمون دي كان للتوانسه على الاسم المبني تاعه، وليديسيون هذه الاولى باش تكون في تونس، وان شاء الله ليديسيون الجايين باش يكونوا في بلايص اخرين. ما نجمش نقول وين بالضبط توا، ما ان شاء الله قدرت ربي يشوفون في بلايص اخرين. باهي، هو ليفينمون باش يلم للعباد لي جون ولي بروفيسيونيل وحتى لي زونتربرونور اللي مهتمين وسكيل معناها في الديفلوبمون جي فيديو. ما هوش معناها ايفينمون تاع لعب ولا اي سبورتس ولا حكايه من هيك، هذه دي هي للديفلوبمون تاع الجي فيديو. باش يكونوا فيه تروا كومبيتيسيون، دو هاكاتون. الهاكاتون الاول باش يكون للصغار اللي موان 18 ans, عندهم 24 وعندهم 10 outils spécifiques باش يحاولوا معناها يصنعوا من جو. الهاكاتون الثاني باش يكون للي سينيور معناها من 18 وما اكثر. والكومبيتيسيون الثالثه اللي هي اسمها كومبيتيسيون انفيزيبل، باش تكون على كرياسيون تاع دي كاركتر ترودي بالاي اي. وفما زاد كومبيتيسيون اخرى اللي هي ديال اللي ستارت اب، اللي هي باش تكون ستارت اب بيتش. معناها لي جون انتربرونور اللي عندنا في تونس عندهم لي زيدين تاع الستارت اب نتاعهم ينجموا يحضروا في ليفينمون هذايا، يبيتشوا لي زيدين نتاعهم معناها على اون جوري. وفما بيان سور برايز للي ستارت اب اللي باش تربحوا كيف كيف معناها للي غانيون تاع لي كومبيتيسيون. وبخلاف الحاجات هذوما باش يكونوا فما دي بانيل باش يحكوا فيهم لي زيكسبير ولي زانفيتي اللي باش يكونوا حاضرين معنا معناها من البلدان الاخرين. وفما زاد دي ورك شوب ديديي معناها للعباد اللي باش سوا اللي تحب تشارك معنا في لي كومبيتيسيون، ولا حتى معنا جوست لي سبيكتاتور ولا العبد اللي عنده شويه شغف معنا بالديفلوبمون جي فيديو ويحب يتعلم اكثر ولا يحب يتعلم حاجه سبيسيفيك معنا في الاندستري هذيا، ينجم يجي يحضر معنا هالي ورك شوب هذوما.
2: 27 ل 30 اكتوبر، دونك مازال المجال مفتوح للي يسمعوا فينا، فرصه باش ينخرطوا معاكم باش يكونوا حاضرين. دونك كيفاش نجموا يشاركوا؟ شنو هما لي سيكسيون؟ خلينا نزيدوا نفسروا لهم.
1: ده هو اهم حاجه الساعه للانسكريبسيون، حتى معناها اكثر معلومات على ليفينمون المستمعين ينجموا يمشوا للسيت ويب نتاع ليفينمون اللي هو 888 معناها
2: تروازا
1: اي gamingfest.com. نعاود تروازا gamingfest.com، غادي تلقوا لي زانفورماسيون الكل على ليفينمون، وحتى الانسكريبسيون زاد باش تكون عن طريق السيت ويب.
2: بيه
1: وبيان سور لي باج فيسبوك على ريزو سوسيو هذاك موجودين تبعوا.
2: اي حد ينجم؟ فما شروط معينه؟
1: لا، اي حد ينجم يشارك وتوتالمون غاتويت، ما تستحقش تخلص باش تشارك. وما مرحبا بالناس الكل، الكبار والصغار. اذا بيان سور الصغار باش يكونوا معناها كومبانيين من لي بارون ولا اللي كان عندهم معناها دي بروف فما شكون يقروا معناها في دي سونتر دو فورماسيون، دونك ينجموا كيف كيف يشاركوا. لي ستوديون كيف كيف ينجموا يشاركوا، لي جون، وكيما قلت نذكر لي زونتربرونور ولا اللي عندهم دي زيد ستارت اب كيف كيف ينجموا يشاركوا.
2: تخي بيان،
0: حكينا على كل شيء، كان وين باش تتنظم؟
2: وين باش؟
1: الوين هي اهم حاجه.
2: وي
1: ده ليفينمون هذا باش يصير في 3 بلايص ان شاء الله. ده اهمهم هي الالكسو.
2: وين
1: اش كان تسمعوا
0: فيك؟ نسمعوا
2: فيك. عاود لنا كيفاش قلت لنا؟
1: ده قلت البلاصه الاولى اللي هي الالكسو، المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم، اللي هي زاد اورغانيزاتور معناها ليفينمون هذايا مع الاسوسياسيون كرياتيك. الالكسو وفي المقر نتاع الجامعه التونسيه للرياضات الالكترونيه
2: اي
1: اللي هي كصدق ربي في المنزه ان. وثالث بلاصه اللي هي اسباس مكان نتاع تيك دي سيو في المرسى.
2: وعلاش اخترتوا ثلاثه اماكن؟
1: باهي هما بويسكو الهاكاطون شابو 24 اور معنا اللي يكون الهاكاثون تاع الصغار ومتاع الكبار وكيف كيف زاد الكومبيتيشن انفيزيبل كل واحدة باش تصير في بلاصة معنا باش يكون كل كومبيتيشن عند سباس دي دي متاعها هي والنهار الاخراني اللي هو باش يصير فيه معناها السيريموني والريمي دو بري والليبيتش نتاع الستارت اب باش يكون في الالكسيون ان شاء الله.
2: فما جوائز ستوصل للفائزين؟
1: اي بالطبيعه للستارت ابر ولل ان شاء الله
2: ما هو كيف باش نشجعوا لي زافيتيسور
1: هو باش يكون فما فلوس المونطون ان شاء الله باش نهبطوها على لي باج تاع ريزو سوسيو نتاعنا
2: نخلوا
1: شويه شغف للمستمعين
2: ان شاء الله. دونك من 27 ل 30 اكتوبر 2026
1: ان شاء الله
2: مهرجان العاب 2026 واخذين عليها فكره. خلي لك كلمه الختام اخونا محمد شعبان منسق عام المهرجان أيه. دونك للشغوفين بهالعالم والموندو هذايا واكيد يستقطب كبار وصغار.
1: اكزاكتومون يعطيك الصحة باهي كلمة ختامية والحاجة ميرسي بوكو لكم انتم معناها على الاستضافة هذه وكلمة معناها للمستمعين ونعرف ثم معناها عباد تسمع فيها تو معناها عندها مع دومين الجيمينغ وديفلوبمون جي فيديو سواء ديبيتون ولا اكسبير ولا ليك معناها سنين تخدم هذه اوبورتونيتي لكم الكل سواء باش تتعلم حاجة جديدة ولا باش تدخل للدومين والاندستري اون جينيرال وحتى كانك بروفيسيونيل معناها راهي اوبورتونيتي نتاع نتوركينغ طيارة على الاخر خاصة العباد اللي باش يكونوا حاضرة في الايفينمون هذا من لي زيكسبير اللي باش يكونوا موجودين من برا واللي ديجا عندهم دي ستوديو دو ديفلوبمون توانس اللي باش يكونوا موجودين غاديك اوبورتونيتي نتاع نتوركينغ للناس الكل ما لازمش تتفوت ومرحبا بكم من الكل ان شاء الله.
2: شكرا ليك شكرا موافقين انت وكامل الفريق سي محمد شعبان منسق عام مهرجان الالعاب 2026 من 27 ل 30 اكتوبر. الفيديو وتفاصيل المشاركه وين باش يصير هالهاكاثون دونك تلقاوها في الفيديو على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فيم. شكرا ليك سيدي معكم وصل الاربعه و31 دقيقه الغونديفو متواصل حتى للسبعه.

0: أصلي معكم كالعادة في بايلة. مرحبا بالجميع. 54 دقيقة بطبيعة ما زلنا في متابعتنا للتظاهرات والمهرجانات، ولكن فما مستجدات
1: فيما يخص تأجيل سهرات مهرجاني مدنين وسيدي مخلوف تضامنا مع أهالي بن قردان، بعد ما قررت جمعية مهرجان مدينة الثقافي الدولي تأجيل عرض مسرحية بسيلي جعفر القاسمي اللي كانت مبرمجة الليلة ضمن فعاليات الدورة 46 للمهرجان. دونك مسرحية بسي تم تأجيلها إلى يوم 1 سبتمبر. وعليش تم تأجيل؟ تزامنا مع يوم تشييع أبناء بن قردان ضحايا فجاعة غرق مركب الهجرة غير نظامية إلى مثواهم الأخير وما خلفته مراسم الدفن من حزن، وفق بلاغ صادر عن الجمعية. دونك إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم. وتعاطفا وتضامنا مع إلى ضحايا الفجعة، قررت الجمعية إجراء تعديلات على برنامجها من خلال إلغاء بعض العروض، تأجيل عروض أخرى، وأبرمت مع أصحاب عقود وعندها معهم التزامات قانونية وأخلاقية، وفق ما أكدوا مدير الدورة مروان عثيمنا. أوضحت أنه الدورة اقتصرت على الإبقاء على عروض حضرت مدنين جيت جزائر نهار 30 أوت الجاري، عرض الفنان اللبناني روني فتوش نهار 31 الجاري، صابر الرباعي نهار 2 سبتمبر، ويقبلها كما قلنا عرض مسرحية بسيلي جعفر القاسمي اللي بشكون غرة سبتمبر. وجدد مدير الدورة أنه يترحم على أرواح الضحايا ويتمنى كما قلنا يتمنى لهم معناها إن شاء الله آخر الأحزان بيان سور. كيف كيف توجه بالشكر الفنانين ضيوف مهرجان مدينة الثقافي الدولي على تفهمهم وقبولهم تأخير سهراتهم استجابة لجمعية المهرجان. كيف كيف زاد أعلنت جمعية المهرجان الثقافي بسيدي مخلوف بالاتفاق مع الفنان رؤوف ماهر تأجيل عرض الفنان دونك المبرمج لنهار 26 أوت اليوم، دونك لنهار 31 أوت، ذلك على إثر المصاب الجلال اللي ألم بعائلات بن قردان، وتزامنا كما قلنا زاد مع تشيع ودفن الضحايا وفق ما جاء في بلاغ أصدرته اليوم. أوضح البلاغ أن التأجيل هذا يأتي احتراما لحرمة الموت، تقديرا لمشاعر عائلة الضحايا وأهالي بن قردان، ومن منطلق المسؤولية الإنسانية والاجتماعية، وتعبيرا عن التضامن كما قلنا تضامن الجمعية والفنان رؤوف ماهر مع العائلات في بن قردان. ذكروا أنه كان مبرمج انطلاق الدورة 37 للمهرجان الثقافي بسيدي مخلوف تحت شعار سنكون يوما ما نريد، وتتضمن في برنامجها عرضي للزهو الجربي وعرض ربوخ لحاتم اللجمي وعرض ميسيو بروبخ لوليد الزين. دونك هذوما كما قلنا السهرات اللي تم تأجيلها. دونك تلقوا المقال على موقعنا جهرفم.net، وإن شاء الله ربي يرحم شبابنا كما قلنا في الفجعة الأخيرة اللي عاشت على وقع مش فقط بن قردان ولكن تونس الكل. خليكم معنا، أخبارنا مزيدة متواصلة، متابعتنا مزيدة متواصلة حتى للسبعة في بايلة.

جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرقلة. صار تخميس 27 أوت، عرض فني يحيي الفنان أسامة رمضان والفنانة عفيفة.

0: جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.
1: بزنس نيوز. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. الغرفة أضافت في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة أصدرته اليوم أن متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية ووزارة التجارة والمتصدرات وأيضا الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. الغرفة شددت على أن التنسيق متواصل بين مختلف الأطراف المتداخلة لمتابعة مستويات الإنتاج والكميات المتوفرة وتوجيه عمليات التوزيع حسب حاجيات مختلف المناطق تحت إشراف ومتابعة الإدارات الجهوية للتجارة، وذلك من أجل تحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكميات المتاحة بين مختلف جهات الجمهورية. وأرجعت الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة والذي نهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. وأضافت الغرفة أن هذه الوضعية تزامنت مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها عدة مناطق وتسببت في توقف عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة مما أثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويد. وأشارت الغرفة أيضا إلى أن هذه العوامل أدت إلى استنفاد المخزون الاستراتيجي الذي تم تكوينه مسبقا خلال فترة الشتاء بهدف في تغطية الفارق بين الطاقة الإنتاجية الوطنية ومستويات الاستهلاك المرتفعة خلال الموسم الصيفي. وفي هذا السياق نفت الغرفة ما يتم تداوله على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة بها، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وأكدت أيضا أن جميع المؤسسات المنضوية تحت لوائها تعمل بأقصى طاقتها المتاحة وأن شاغلها الأساسي يظل ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحجب المستهلكين في مختلف جهات البلاد. ينظم المجلس التونسي الإفريقي للأعمال بعثة اقتصادية تونسية متعددة القطاعات إلى العاصمة كوناكري بين 16 من أكتوبر المقبل. تندرج هذه البعثة التونسية في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين تونس وجمهورية غينيا، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين. تحتضن مدينة سوسة فعاليات الدورة الثامنة من معرض أنترتكس تونس 2026، وذلك بين 22 و24 من أكتوبر المقبل بمشاركة عدد من مهنيي قطاع النسيج والملابس من تونس ومن بلدان شمال إفريقيا. تشارك الجامعة التونسية للنسيج والملابس في هذه التظاهرة من خلال جناح تونسي يهدف إلى إبراز خبرة المؤسسات التونسية وقدراتها في مجالات النسيج والملابس، فضلا عن التعريف بالابتكار والمنتجات التونسية وسبل تطوير حضورها في الأسواق الدولية. دوليا وصل إلى بيروت وفد يضم نحو 80 رجل أعمال ومستثمر إماراتي من قطاعات مختلفة برئاسة وزير التجارة والخارجية الإماراتي في زيارة تستمر يومين تهدف إلى استكشاف السوق اللبنانية والبحث عن فرص استثمار وشراكات يمكن أن تمتد إلى مشاريع في القطاعين العام والخاص. أعلن رئيس مجموعة فولكسفاجن أن نحو نصف الوظائف المقرر إلغاؤها من أصل 50,000 وظيفة ستكون في ألمانيا في مسعى منه لاحتواء غضب الموظفين حيال خطة الصانع الألماني لمواجهة الأزمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء. بزنس نيوز.
2: برعاية
3: مع أريدو سافر لفرنسا وانت مطمئن على المكالمات والانترنت. اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
4: أريدو طور عالمك.
5: أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على حاجة الناس الكل قاعدة تحكي عليها لكن عمرنا ما دخلنا في التفاصيل نتاعها. كي تشري تليفون جديد وإلا كاميرا جديدة يقولك هذه IP67 هذه IP69. شو معناها IP وش معناها 67 وإلا 68؟ شو ما هالأرقام هذوما وشنو الكلاسيفيكاسيون هذه؟ نحكي وعلى أجهزة إلكترونية اللي تنجم تتعرض للماء سواء بسبب الأمطار وإلا العرق تو مع الدنيا سخونة، نجم يتيح التليفون في البيسين. هذاك علاش نلقاو الشركات تعتمد على تصنيف سميته IP باش توضح مستوى حماية الجهاز من حاجتين اللي هي الغبار والمياه. IP شو معناها؟ معناها Ingress Protection، يعني الحماية من التسلل. هو نظام حطته لجنة كهرو تقنية دولية اسمها IEC، والسيستم هذا مش جديد، راه كان موجود من عام 1976، والهدف منه هو تحديد مدى حماية هيكل الأجهزة من الأجسام الصلبة من جهة ومن السوائل من جهة أخرى. توا التصنيف هذا ولا يستخدم مع مجموعة واسعة من الأجهزة كما التليفونات، المناقل الذكية، سماعات البلوتوث، الكاميرا، وحتى من الطيارات المسيرة يعني الدرون، وحتى من الباور بانك، ونزيد عليهم الألواح الشمسية كل سيلول هذوكم متاع الفوتو فولتايك. دونك التصنيف هذا يتكون عادة من زوز أرقام اللي كل واحد منهم عنده معنى مختلف ومحتوى مختلف. الرقم الأولاني هو يحدد مستوى حماية الجهاز من الغبار والأجسام الصلبة، والرقم الثاني هو يحدد مستوى حماية الجهاز من المياه. وبشكل عام كلما يرتفع الرقم يزيد مستوى الحماية. هذاك علاش إذا كان نلقاو وجود الرقم 9 في الخانة الثانية يعني هو أعلى مستوى من الحماية ضد المياه. ويوصل أعلى تصنيف كلي النجم يحصل عليه جهاز IP69K، ويعتبر هال IP69K أعلى تصنيف في الفئة هذه. كي نحكيو IP6 دونك هي 69، 6 هي حماية كاملة من الغبار، وال9K هي قدرة على تحمل نفاثات المياه ذات الضغط والحرارة المرتفعة، وهذا في ظل ظروف التنظيف مثلا بالبخار وإلا غيره. والتصنيف يستهدف بشكل خاص المعدات اللي تحتاج إلى تنظيف شديد كما مثلا بعض المعدات المستخدمة في صناعة الأغذية والمشروبات، وما نلقاوهش موجود في الهواتف الذكية. دونك إذا كان عندنا تليفون IP68 ولا IP69 راهو تليفوننا محمي ضد الغبار وضد المياه. مش معناها باش نمشي نغطسوا في البيسين وإلا باش نغسلوا تحت السبالة. دونك لهنا يلزمنا نردوا بالنا، ولو عنا أحسن IP لكن كمان يلزمنا نردوا بالنا على ليزاباري إلكترونيك متاعنا. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
0: Baila!
6: Baila!

وسمعكم من جديد في بايلة. مرحبا بالجميع. 25 دقيقة بتبيع الأخبار المتواصلة، المتابعات زادة كيف كيف، خاصة حالة الطقس. اليوم شهدنا درجة حرارة استثنائية، خلينا نقول صفاقس تسجل أعلى درجة حرارة يدولي في تاريخها من عام 60 ذي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت 49 درجة. لكن فما صور أخرين جينا مثلا من القيروان، الناس في كرهبها قاعدة تكبتر في 53 و 54 درجة مئوية. دونك الحقيقة درجة حرارة كبيرة، إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع.

0: بطبيعة عملها نساوي شنو في الإطار هذايا ديما توصية بشرب الماء ونختار بلاصة ظل، وإذا كان عندك مكيف فقط تحت المكيف.
1: لا استنى فما حاشين نحام ديجا شرب الماء
0: هذا مش نقول
1: شرب الماء ديجا
0: لا هيبة
1: والمكيف هذا زي ما احنا
0: لحظة تفضل مش انا قلت هذوما البلاغات
1: اي بلاغات اخي في بالهم البلاغات اللي الماء ما فماش ولا في بالهم وين الضوء اللي
0: كفانا
1: كفانا بلاغات نحي منهم
0: بالنسبه للبلاغات هذاك شنو موجود فيها التاكيد على شرب الماء والتاكيد على نختاروا بلايص
1: بارده
0: مروحه شويه بارده
1: مروحه شويه مروحه شويه سوري there is no place معناه مروحه شويه خاطر الضوء مقصوص والماء تو نحكيو فيه شابيتر اخر الماء تو نعملوا له
0: المهم زاد انه في صوره ماء فما اي اشكال او قلق بالطبيعه الاتصال بالنجده والرقم 198.
1: خلينا على ذكر الطقس دونك اليوم نحكيو الاربعاء انه درجات الحراره مرتفعه دونك الاربعاء درجات حراره مرتفعه حابوا نقولوا انه غدوه زاد الخميس كيف كيف درجات الحراره باش تتواصل مرتفعه والجمعه زاد دونك باش تتجاوز المعادلات العاديه بفارق يتراوح بين 8 و12
0: نهار السبت ونهار الاحد نرجعوا كل يوم كيما اليوم
1: لا هي خلينا ساعة احنا واحدة واحدة ديجا خلينا واحدة واحدة
0: هي ما مش حضروا الواحد انا راهو ذي على انا من تليفوني الحق
1: شو قال لك تليفونك
0: قال لك نهار الجمعة حتى نهار الجمعة سخونة نهار السبت سافا
1: ايه
0: نهار الاحد سخونة
1: ونهار
0: وما شاء الله من الاثنين ورد القدام دونك سافا
1: باهي هاني باش نحكيو على درجات الحرارة القصوى
0: في تليفوني
1: أنا نعطي ثقة الحقيقة في البلاغات ونعطي ثقة في المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يقول انه درجات الحرارة باش تتراجع نسبيا نسبيا جو دي بيان نهار الجمعة 28 والسبت 29 اوت بالشمال والمناطق الساحلية نعطيك مثلا درجة الحرارة الخميس خلينا نبداو بتونس غدوة دونك درجة الحرارة 27 اوت باش تكون 47 درجة نهار الجمعة 42 درجة دونك درجة الحرارة تيح شوي نحكيو مثلا على بنزرت 46 درجة غدوة الحرارة القصوى 40 درجة نهار الجمعة نحكيو مثلا على جندوبة دونك 48 درجة غدوة 43 درجة نهار الجمعة نحكيو على سوسة درجة الحرارة 45 درجة غدوة 40 درجة نهار الجمعة المنستير 44 درجة غدوة 40 درجة نهار الجمعة القيروان 48 درجة نهار الخميس تدفى شوية 46 درجة نهار الجمعة نحكيو على القصرين 43 درجة نهار الخميس و 42 درجة نهار الجمعة صفاقس بما أنك جبت على صفاقس دونك 46 درجة نهار الخميس 41 درجة نهار الجمعة جابس 47 درجة غدوة 42 درجة نهار الجمعة و هكا درجة حرارة كما قلنا دونك يبدو أن نهار الجمعة باش تنخفض شوية لكن تقعد 40 هي بيان سور مقارنة بدرجة حرارة تقرب للخمس تحت الظل دونك نحكيو على طقس يتواصل غدوة سخون دونك نرجعوا للتوصيات شرب الماء ونقعدوا في أماكن خلينا نقولوا تكون هكا مهوية شوية وباردة شوية للناس اللي يمكن كبار السن وحتى للمواطنين الكل عامة بيان سور مع درجة الحرارة المرتفعة ولكن أين الماء خلينا نحكيو على ظاهرة الحقيقة باش نسلطوا عليها الضوء وأكيد التوانسة الكل تولي يسمعوا فينا فكرة هبهم برشا فيهم ديجا قاعدين يلوجوا على الماء يا إما هاجسهم الوحيد وين يلقاو الماء الفترة الأخيرة نعرفوا الانقطاعات هكا في التزود بالماء بالنسبة للمساحات الكبرى كيف كيف زادة العطارة اللي بحذانا السؤال يطرح نفسه حتى إذا كنت توفر الماء وبكميات محدودة علاش اللهفة سؤال علاش اللهفة سيد المواطن أنا مشهد أنا البارح شفته والناس الكل ده اللي تناقلت المشهد
0: هذا المشهد شوف فيهم كل يوم أنا اليوم عشت في مشهد اليوم
1: باش تحكي لي أنت المشهد مش نحكي لك المشهد
0: أنا عشت في المشهد
1: نحكي لك أنا المشهد اللي عشته في في شط ماري دونك مغازة البارح فما ما متوفر معناها مع الأمن التزود باش الناس الكل كل واحد ياخذ ستيكة الماء أو موا هكا ديباناج المواطنين الكل ينجموا ياخذوا ستيكة الماء ويروحوا وأكيد معناها اليوم نحكيو أو غدوة أو بعد غدوة تكون الكميات متوفرة لكن المواطنين الكل أو موا تتزز الأنانية جو دي بيان يعني ونسطر عليها اللي شفناها في بعض المواطنين الحقيقة تخلينا اليوم نتسألوا علاش التونسي وليت عنده هاللهفة هذية معناها متاع انه يحس السعادة وقت اللي عنده برشا رؤوس وعنده برشا سكر وعنده برشا ماء وعنده برشا حليب حتى لو كل احتياج متاعه راهو شوية روا حتى لو كان قبل كان ما يكلش الروز كي وقت اللي صارت الازمة متاع الروز ناس كله اللي تاكل في الروز ناس كله تحب تملي تركنها بالروز الحليب كيف كيف الماء كيف كيف راهو فما مواطنين راهو احتياجات هذاك معناها مثلا الروس كانوا قبل ياكلوا برشا روز، لقاو مشكله لانه الكونتيتي اللي نورمالمون تتوفر لهم هما خذوها مواطنين اخرين ما يستحقوش، ولكن لهفه غير مبرره ما فهمناهاش علاش. البارح مثلا نفس السيناريو يتكرر بالنسبه للماء، الام البو الصغار كل واحد زوستيك، يعني علاش؟ وهم مواطنين راهو تشوفهم البارح الاخر وقت يعني نحكيو النص الليل الناس تلوج على دبوزه ماء مش على استيكه ماء، يعني شويه نرحموا بعضنا راهو نحاولوا هكا هالازمه نتعداوها كل ما بعضنا. فمش علاش يعني الماء تو باش يكون متوفر، الماء باش حتى كان مش بالكونتيتي اللي نتمناوها لكن باش يكون موجود الماء، علاش هاللهفه الغير مبرره هذه؟ علاش
0: سريعا يعني تذكر هبه فما اول مره خذينا معنا مسؤول وقتها قلنا راهو الاشكال في الضوء، الضوء ما لقاوش كيفاش باش يلفوا الدباب
1: السيزون
0: في كامل الكمايه
1: نتبعوا
0: الفاتورات، الانتاج موجود يعني ما لقاوش. اما توا هي رجعت الامور لاباس يعني تاع الضوء، دونك والله مشي في بالي انه معناها عمليه التزود رجعت بطريقه طبيعيه، ودر لي وقتها رجعت بطريقه طبيعيه. دونك كيما اي مواطن انا ناخذ ستيكا ما ستيكا واحده دونك ما نخش بالبرشا، دونك مشيت لي غراند سورفاس دونك مساحه تجاريه كبرى باش ناخذ ستيكا
1: مي
0: كيما العاده
1: مواطن متحضر باش ياخذ ستيكا مي.
0: انتفاجئت الناس باللي شاريو تاخذ خمسه ستيك مي
1: سيسا،
0: بالرغم من هذا كل راني خذيت ستيكا واحد وقتها فما الماء. دونك نفهموا انه كيف ما قلت فما نوع من اللهفه المتزايده اللي زدنا منها شويه
1: صح يعني. ليه والسعاده يعني سي انا مليت تركني كهو ولا
0: انا لازمنا نعرف علاش قلت لك انا اليوم انت ايش قلت بكري كيفاش قلت فيلم ولا شنو
1: على شنو انا قلت برشا حاجات حقيقه خرجوا من قلبي وانا
0: دونك عشت في اليوم مشيت خطر دو باساج نلقى الناس خارجه بالماء قلت خلني ناخذ دزني وندزك وتدخل في معترك
1: صحيح وفلان يعرف فلان.
0: انا والله اللي يغيظني مش في هذا الكل حاجه برك انه راه فما نساء كبار ورجال كبار ما ينجموش دزني وندزك شيء ياخذ ابو باش ياخذ ستيكا مات هو ستيك الماء ما نجمش يهزها ديجا دونك دزني وندزك. واليوم يعني مشهد لا يليق وكلام بذيء وفوتنا الكلام البذيء، نعرف واش معناه واحد يفوت كلام بذيء من القائمين اللي يخدموا في المنطقه التجاريه هذه في المساحه التجاريه ما عليناش فيها معناها حتى المواطنين تقلقوا شويه يعني وكانوا الواحد معناها
1: يستعطف باش ياخذ ستيكا مات
0: فوالا دونك هذا غير مقبول. دونك الاستهتار وفما منه شويه انه نحب كل شيء بالوافي وبالزايد واحيانا ما نستحقوش كيما تورا
1: ما نستحقوش
0: مانيش عارف انا الروس فما اشكال ولا ما فماش اشكال اما الناس كل تو ولات فما لهفه على الروس
1: لهفه على الروس وقت اللي انت مثلا
0: فهو ناكلوا في كاسكروتات
1: الناس لهفه اذا كان قل الروس تولي لهفه على الروس، اذا كان حكينا على السكر الناس كل تاكل برشا سكر
0: زاده بالله فما حاجه اخرى انه فما بعض الزملاء يعني مانيش عارف زملاء او لا ويخدموا وين بالضبط اما عندهم نوع من النوتوريتي يعني الناس تبعهم خاطر في فترة ما يظهر في ميديا في إذاعة أو في تلفزة يهبطوا في ديستاتورة يخوضوها الدنيا طرش ما يخوضوها نشوف في شكون مبارتاجي يعني ستاتور لزميل أو إعلامي أو صحفي عاش كيفاش يحب يسمي روحه عودة الجريف نتاع
1: الماين
0: ليسونس
1: ليه للفتنة والله
0: دونك فما شكون يتبع فيهم شيء يجري
1: سي
0: با بوسيبل عبا سيد الفكيوسك قال له راه فماش منها رانا لاباس اخي سيد المواطن الاعلامي اللي هابط الستاتيو يمشي يفسخها
1: تدارك
0: امره فقط يحب اني انا الاول هبط ما تضيف لك حتى شيء انت ميزان حسناتك بالعكس انت نقصت منه حتى في الجهه الاخرى
1: والله هو ساعات كي تبدا هكا يمكن تحكي شويه وانا البارح حتى هبط فيديو لاني هبط فيديو للناس اللي ما قدرتش تشري لانه كي تشوف عائله كامله كل واحد هز زوز ستيك ما وتشوف امراه كبيره تقول له يا وليدي راني نحب على دبوزه ما راني نهار كامل نلوج على الماء المشهد هذا تعيشوا راه وتشوفوا معناه تشوفوا قدامك وتسمعوا ويقولها غدوه ارجع غدوه معناه فريمون يمكن تفسر حاجه يمكن خلينا المواطنين ما عادش عندهم ثقه في المسؤول معناه المسؤول اللي يخرج يقول لك
0: المواطنين بالنسبه للمواطنين ما عادش عندهم ثقه لا في المسؤول لا في بعضهم لا في رواحهم وهذا هو
1: روحي
0: صحيح هذه هي معناها اللوب نتاع الاشكال والنقطه اللي انت بديت منها دونك الشيء هذا قاعد يزيد معنا فتره بعد فتره وهذا ماهوش جديد يعني اليوم احيانا يخرج واحد متقلق من اداره اكس متقلق يبدا مثلا يذم في النظام او السيستم او الوزير الفلاني والرئيس لا لا لا في الاداره هذه كما تونسي كيف كما انت تخدم
1: هو سلوك
0: في
1: منعزل سيسا
0: السلوكيات هذه ما عادش منعزله الا هي ولات موجوده بكثره ما ولات موجودة بكثرة. دونك كل واحد يجبد روحه وهكا رانا ما عادش نجم قد.
1: ان شاء الله ان شاء الله اليوم اللي يسمعوا فينا ان كانوا مسؤولين او مواطنين او ما نعرفش انا ناس غير على البلاد.
0: نعطيك يعني هو روبورتاج نتاع واحد رجل اعمال برا في الخارج وهو يعني قائم على برش شركات في العالم الكل ويخدم في اللوتيلري يعني في قطاع الفندق. دونك في بودكاست سالوا السيد قال له كيفاش انت اليوم كيفاش شركاتك وفنادقك يدوروا في العالم الكل بنفس الطريقة بنفس العقلية بنفس السيستام اللي أنت تحب عليه أنه من أعلى هرم الإدارة إلى أقل واحد فك الإدارة هذيك في العالم الكل أنت في بلاصة هما في دول العالم. قال لهم حاجة واحدة اللي هي ثقافة المؤسسة دونك الكولتور دونتربريز اللي هو زرعها. كيف هو زرعها الناس كل ولد تمشي بها فيها برشة معطيات أخرى. دوك احنا هذا اللي ينقصنا
1: هو
0: ثقافة المواطنة
1: وانك تحس بغيرك بيان سور وهذا اللي حبيت
0: تحس بغيرك تحس بروحك ما عندك ألف حق
1: ولكن احتياجاتك ما فماش عليش فوق احتياجاتك انت مستانس تاخذ تيكا معناها دارك معبيه بالماء وغيرك عطشان معناها سامحني روحك روحك اللي وصلنا لمرحله روحك روحك يا رسول الله رانا مسلمين رانا توانسه رانا ناس نحسوا ببعضنا صحيح فما اشكال صحيح كلنا نعيشوا على واقع هكا حاجاتكم ما تعودناش بها ولكن رانا ماناش بمعزل على اشكاليات اخرى كبيره في العالم. احنا عندنا اشكاليتنا عندنا روزنا عندنا سكرنا الناقص عندنا دنيتنا فما اشكاليات اخرى في العالم يا خويا تفوتنا. احنا خلينا مع مشاكلنا خلينا مع امورنا نحاولوا ان نتكاتفوا الناس الكل نتعاونوا الناس الكل نلقاو المسؤول اللي كيعطينا الاجابه. واحنا كنخدموا في وسيله اعلام اليوم ساعات يحملونا المسؤوليه مش قلتوا ساعات انت تبدا كمواطن انت كمواطن تبدا واقف تستنى في استيكام يا اخي مش قلتوا انا البارح يا اخي هبه مش قلتوا
0: فيكم قلتوا البارح راهو المسؤول
1: والله نقول له صحيح قلنا ولكن هاني انا مواطنه معناها كيفي كيفكم زادا نحب ناخذ استيكام كيما المواطنين الكل. دونك الى المسؤولين بربي يكونوا على قدر المسؤوليه اللي أنويتت في عهدتكم باش تعطيوا إجابة للمواطن اليوم لأنه المواطن وليت ما عاش عنده ثقة أنه يقول لك أخويا خليني أنا بلا نعبي ليسانس متاعي وبعد تنشوف الماء خل نشري أخويا خلي يقعد الماء خيما وزيد معناه فريمون المواطن راو ساعات جيت لهم تعذر أنه ما عادش عنده الثقة. واثنين خلي كل واحد يكون عنده هالعقلية متاعنا على قد الاستهلاك متاعي راو السعادة لا تكمن في أني نشوف معناها الماء عندي برشا الروز عندي برشا كل شيء عندي برشا وصلت للتوب متاع الساتيسفاكسيون معناها اللي أنا سيبون أموري واضحة. دونك نخمو في بعضنا راي أزمة وي أزمة مع درجات الحرارة المرتفعة نخمو في الناس اللي ما تقدرش الناس اللي ما تنجمش وراو نثمنوا بعض المبادرات زادا ما نمشيوش للسلبي فقط. فما ناس اللي موفر الماء فما في القلعة الكبيرة على ما أظن فما العيون اللي موجودة الناس تهز في الماء فما ناس ولات تهز في ستيرنات تعبي في الماء تسقي بها يخلي العباد تشرب معناها مكافنة أنا نية معناها راو فما سلوكيات فما مواطنين ربي بركلها اللي موفرة الماء من الماجل متاعها هكا تقولك للناس اللي تتعدى في ثنية أموات بيبزة ماء باردة يشربها كل شيء الناس ولات تخمم جيب في ستيرنة تعبي في الماء أمان أمان معناها كافنة بربي. خليني أقدم تحية لخونا سلومة في شط مريم امبارح شفتوا يعاون في برشا مواطنين الحقيقه سورتو النساء الكبار اللي قعدوا البارح واقفين يستنوا في الماء وستيكت ماء باش تروح بها. ربي يبارك لك ويعطيك الصحه والعافيه وبربي يا ناس حبوا الناس الله موصي بالحب فتره وتتعدى وان شاء الله الناس الكل تشرب كلنا واللي نشربوا في الماء معناها المعدني
0: الطبيعي
1: ما شاء الله الطبيعي وكلنا ولينا معناها ناكلوا في الروز كشبابنا وكلنا ولينا نحبوا السكر وجونا باهي. دونك بربي ليل اللهفه وخلي عقليه انه خوذ على قد احتياجاتك وعلى قد الاستهلاك اليومي امتاعك واللي جاي ان شاء الله خير. هاكا قوس فتحناه واكيد نعرف المواطنين الكل هجسها الوحيد هو الفتره هذية السخانه درجات الحراره الماء الضوء الانقطاعات نتاع الضوء ده اللي دوما ثلاثه محاور نحكيو فيهم كيف زاد الماء اللي زاد راهو فما بلايص ما عندهاش ماء لفتره حتى لليوم. دونك هذوما هما لي زاكس اللي هي الحقيقه صيف سنة هكا يكونوا بالبنت العريض صيفه 2026 لكن ما بعضنا ان شاء الله يا ربي نتعداو هالازمه باقل الاضرار. خليكم معنا ريتم متواصل حتى ل 7 مساء وزاد اصواتكم راه 29 100 173 4000 عبروا احكي وصلوا اصواتكم تلقاوها ان شاء الله في ميكرو جوهره 9 والخمسة متاع العشيه كيكا ولا ميكرو جوهره ولا 7 ميكرو جوهره قديش يتعدى 7 هاتيك صحة يا حسام يلا خليكم معنا أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

55 دقيقة، 55 دقيقة على مواجهة الدنيا وما فيها. رجعنا لكم كالعادة بالفقرات بالريتم متاعنا بالأخبار والمواعيد الرياضية. إن شاء الله تكون بعد خمسة دقائق من توا، دونك على جوهر في بيان سور زاهدة خمسة وخميسة علينا وعلى جونا وعلى أمورنا وعلى دنيتنا الله وحد. كالعادة معالي كيف الكل، دونك خليكم معنا حتى لسبعة متاع العشية. الغونديفو متواصل مع كل مستمعينا ومستمعاتنا. الريتم زاهدة مع الكينج أوف بوب مايكل جاكسون، ونحن نرجع لكم بعد الأخبار الرياضية دي مع موجات الدنيا ما فيها الجغرافية.

بدي. على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.

0: avec l'équipe sport sur Jaouer
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور،
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. مدرب المنتخب الوطني معين الشعباني قد اليوم ندوة صحفية ولكن أحضرها مراسلنا رضا الخليفي. معين الشعباني يقول شرف كبير لي أن يكون مدرب للمنتخب.
4: كلمة اللي نجم نقولها ونخرجها من قلبي، أنا حسيت فيها كبيرة، يعني نحس بها كمدرب الفريق الوطني التونسي. أكيد المهمة مش سهلة، مش تكون سهلة، نعرف القدم التونسية في الوقت الحالي مش في أفضل حالاتها، سواء من ناحية المنتخب ولا فيزو مع الفرق، ولكن كلنا حماس، كلنا معناها نفكروا تفكير إيجابي، نحكي معناها الانتوراج اللي احنا موجودين فيه توا، سواء مع ستار، مع الجامعة التونسية، مع زار، مع الناس الكل. جينا باش نكون جينا الحقيقة باش ننجحوا ساندي فيه. بالنسبة لنا نعرفوا إن السيتياسيون ماهيش سهلة، ولكن هذا دور جمعي. بالنسبة ليا التوانسة الكل لازم نساهموا إن نحاولوا نرجعوا صورة تونس على الأقل معناها بين الدول الإفريقية، مساهمة جماعية حتى الإعلام تدري فيه، موضوع بوزيتيف شوية لأنه كمية التشاؤم اللي نشوف فيها معناها بصفة كبيرة. لازم نحاولوا نبدلوا الاتيتيود، نحاولوا نبدلوا المونتاليتي نتاعنا، نحاولوا نكونوا أكثر بوزيتيف. كلمة الباهية سيسيو الرياضية اللي تبقى.
3: نواصل مع الندوة الصحفية لمدرب المنتخب الوطني التونسي معين الشعباني اللي يقول الدولة مطالبة بالاستثمار في الرياضة كما المغرب، ليبيا والعراق.
4: الدولة استثمرت في الرياضة ومش هي برة توا جايين. أنا أشوف ليبيا المنشآت والمعنى بعد ما يصير والعراق هذاك الكيف، أنا فهم الدول اللي حاطة التوجه متاحة في الاستثمار الرياضي، ثم لكن نرجع مثلا 6-10 سنة تالي ما كانش في نفس الشكل، الصوت ما كانش كما هو، ليزيك مثلا متاحهم ما همش بيرفورمون في الإيجاب، من بعد أعطاهم كفاءات مغربية اللي نجموا اللي هزموا التيمون كفاءة مغربية. اللي تعرفوا زادة كيف كيف اللي يلعبوا في كوب دافريك اللي تجور كان فيه فما مشاهد الحقيقة معناها تساعد انه البروغرسيون بتاع الصغير مش يتحفظ تكتيكمون سو تو لي بلان من ناحية خاصة الانفراستركتور.
3: الويكاند هذا باش يكون الموعد مع الجولة الثانية في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، المقابلة تكون انطلاقا من 4:30 متاع العشية نهار السبت 29 أوت في ملعب حمادي العقربي بيراتس، النادي الإفريقي الأمل الرياضي بحمام سوسة، مستقبل المرسى، تقدم ساقيت الدير، الاتحاد الرياضي مونستيري، الملعب التونسي، والنادي الرياضي الصفاقسي يواجه ترجي جرجيس. نهار الأحد 30 أوت تتلعب الدفعة الثانية كيف كيف 4:30 متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوسة، النجم الساحلي نجم المتلوي، في ملعب شادلي زويتن شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي، نادي حمام لمفي يلعب ضد السي بي، والأولمبي البيجي يستقبل في استاد بوجمع الكميتي اتحاد بن قردان. تحكي ميركاتو، نادي حمام لمفي تعاقد مع متوسط ميدان مالي اسمه ناموري سانغاري، عمره 24 سنة لمدة 2 مواسم. سانغاري متكون في جولي بال مالي، لعب سابقا في اتحاد تطاوين وأيضا في عدة فرق في ليبيا. نمشي إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهر فم تي في.
3: نحكي على الألعاب المتوسطية في كرة القدم. منتخبنا الوطني لأقل من 21 سنة بقية المدرب أنيس بوجلفان فاز اليوم الصباح على نظيره التركي بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل منتخبنا كل من ريان عمان وأيضا مدافع المنتخب التركي بالخطأ في مرمى. بالانتصار هذا منتخبنا يتصدر المجموعة، عنده 7 نقاط، ضمن التأهل للمربع الذهبي بعد تعادل مع مقدونيا الشمالية 0-0، فوز على المغرب هدف مقابل 0، وفوز على تركيا بنتيجة هدف مقابل 0. تونس الأولى عندها 7 نقاط، المغرب في المركز الثاني عندها 4 نقاط مع المنتخب التركي، ومقدونيا الشمالية الأخرى برصيد نقطة واحدة. منتخبنا باش يواجه في المربع الذهبي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية اللي هو منتخب ألبانيا إلى حد الآن في انتظار

0: اخر مقابلات اليوم. نذكر في المجموعه الثانيه الجزائر الاولى عندها 6 نقاط، البانيا في المركز الثاني باربع نقاط، ايطاليا الثالثه بنقطه واحده، كوسوفو في المركز الاخير بصفر من النقاط. ميدالية جديدة لتونس حصلت عليها اليوم الملاكمة ملكة بن مبروك بعد هزيمتها قدام المصرية نبيلة علاء الدين بنتيجة 3-2 لتكتفي بالمركز الثالث وتضمن الميدالية البرونزية. زينب الصغير تتوج بالميدالية البرونزية في المصارعة النسائية وزن أقل من 68 كيلوغرام. في كرة اليد سيدات مقابلة مازال كفوفات، منتخبنا الوطني التونسي ربح نظيره اليوناني بنتيجة 41-28. ذكر حتى التو 14 ميدالية في الألعاب المتوسطية من نصيب تونس، زوز ذهبية واحدة في رأس القطوسي في التيكواندو، ذهبية لأشرف الزواوي في مسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية، زوز فضية واحدة لخليل الجندوبي في التيكواندو، وفي المزغوني في التيكواندو 10 ميداليات برونزية، شيما التومي في التيكواندو، فارس الفرجاني في المبارزة سلاح الصبر، محمد ياسين بن عباس في السباحة 200 متر سباحة على الظهر، أحمد الجوادي عنده زوز برونزية 400 متر و800 متر سباحة حرة، منى الباجي في الكرة الحديدية الرمي بالدقة برونزية للثنائي منى الباجي وأحلام الحاج حسن في الكرة الحديدية الحرة، في الملاكمة ملكة بن مبروك وبرونزية لزينب الصغير في المصارعة اليونانية.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترمتو 2026 على جوهرة فم تي في.
0: مانشستر سيتي أعلن رسميا تعاقده مع اللاعب الدولي المغربي أيوب بوعدي قادم من ليل الفرنسي بعقد مدته 5 مواسم. بوعدي اللي عدى مونديال 2026 كان تألق مع منتخب وسود الأطلس، عمره 18 سنة وقيمة الصفقة تقريبا في حدود 100 مليون يورو. في الليغا الليلة انطلاقا من 8 في سانتياغو برنابيو، ريال مدريد في أول مقابلة في الجولة الافتتاحية في الليغا يلعب ضد ريال سوسيدا. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. نشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. موعد الرياضي الجاي باش يكون أباتير من 7 في بلانيت سبور في لمن.
2: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور.

0: هذا نصيف زيتونة مع الستة وتسعة وعشرين دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في بايلة نحكيه مواعيد ثقافية، لكن زيدا نحكيه على موعد مهم أكيد للعائلات التونسية اللي عندهم صغيرات. إن شاء الله ربي يحميهم ويكونوا تمتعوا في الصيفية بالبحر وتبحبحة والأجواء الكل. دونك نحكيه على العودة المدرسية المرتقبة. يبدو أنه بدينا هكا والاستعدادات بدأت سورتو تو في سبتمبر، تبدأ الأمور على أشدها ونبدأ نحكيه على الكراسات والأدوات المدرسية. أما يبدو أنه الحديث بدأ على بكري، دونك ذاك علاش فيكون موضوعنا على العودة المدرسية. أمين هكا ولا
1: طبعا خاصة كي نذكروا أنه على موقع وزارة التربية تم يعني تأكيد على قائمة الكراسات المطلوبة حسب المستويات، ولهنا نحكيه على المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، دونك بكل مستوى من الأولى

0: ابتدائي إلى التاسعة أساسي. دونك حسب كل مادة شنو الكراسات المطلوبة، قداش من كراسة، وهذا هذه نقطة باهية باش على الأقل الولي يعرف روحه شنو يلزم ياخو شنو لا. بالرغم من الفترة الأخيرة ما كانتش موافقة جدا يظهر لي وزارة التربية في إطار الترسيم متاع الصغيرات والمنظومة المنظومة الويب اللي تم وضعها والموقع اللي تم وضعه على ذمة الأولياء اللي ما كانش حسب انتظاراتهم بطبيعة الحال، بالرغم اللي يعني موقع ومنصة شفنا يعني شركة خاصة على ما يبدو هي وراء المنصة هذه، ولكن العمل حسب بعض المختصين لديفلوبر وغيره قالوا أنه لا ترتقي إلى يعني خدمة حتى الانتليجنس ارتيفيسيال نجم يخدم مخير منها. في المقابل المواطنين ضايعين في طريقة الترسيم في طريقة الخلاص، ويلقوا رواحهم مجبورين يمشيوا لبيبلينات وغيره باش يقوموا بعملية الترسيم، وبطبيعة الحال لهنا خلاص معاليم أخرى هما كانوا في غنى عنها. دونك لهنا شكون المسؤول ما نش عارفين، هل يتم تدارك هذا بالوقت وإلا لا، خاصة مع أنه الفترة الجاية نتصور حتى باش تكون يعني عملية الترسيم الخاصة بالطلبة، دونك فما شابيتر آخر بتبيع تبع وزارة أخرى. الحاجة اللي خلت الناس زادة تتفاعل تقول كيفاش فما مؤسسة خاصة تقوم بتطوير المنصة هذية، في المقابل اليوم فما يعني دي سيرفيس يعني انفورماتيك وعندهم حتى الديفلوبمون، علاش ما يقوموش هما في الوزارة وفي مختلف المؤسسات العمومية، علاش ما يقوموش هما بتطوير مثل هالمنصات؟ وسؤال في محله، وأنا ما عنديش إجابة وما عنديش تعليق، دونك خليه للوقت يجاوبني.
1: داكور، احنا في نفس الاطار يمكن نحكيو العوده ونحكيو استعدادات حثيثه، لكن زاده خلينا نحكيو على ديوان الخدمات الجامعيه للشمال اللي يعلن فتح باب الترشح للمنح والقروض الجامعيه للسنه الجامعيه 2026-2027 دونك لفائده الطلبه الراجعين بالنظر لها. دونك اوضح الديوان في بلاغ ليه اليوم الاربعاء 26 اود 2026 انه تقديم المطالب يتم حصريا عبر الموقع الالكتروني الرسمي www.oon.rn rnu.tn. دونك وفق روزنامة تختلف حسب فئات الطلبة. بالنسبة للطلبة جدد ينطلق الترشح نهار 7 سبتمبر 2026 ويتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2026 على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات نهار 15 جانفي 2027. أما طلبة معناها طلبة تجديد المنحة أو القرض والطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبة الماجستير ينطلق الترشح نهار 10 سبتمبر 2026 ويغلق يوم 31 ديسمبر 2026، وحدد يوم 15 جانفي 2027 كآخر أجل لإرسال الملفات. وتنطلق عملية الترشح بالنسبة للطلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج نهار 10 سبتمبر 2026 تتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2026 على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات البعثات الدبلوماسية نهار 15 جانفي 2027. كيف كيف بالنسبة لطلبة الدكتوراه حدد ديوان فترة الترشح نهار 5 أكتوبر إلى غاية 15 ماي 2027، ويكون آخر أجل لإرسال الملفات نهار 31 ماي 2027. وشدد زادة ديوان الخدمات الجامعية للشمال على أنه إرسال الملفات يكون وجوبا عن طريق البريد مضمون الوصول، داعيا الطلبة المعنيين إلى احترام الأجل المحددة لكل فئة وتثبت من استكمال ملفاتهم قبل إرسالها. دونك هوكا بدينا بشوية بشوية نحكيو على الاستعدادات الحثيثة لعودة أكيد جامعية ومدرسية إن شاء الله تكون موافقة على الناس الكل بيان سور. 26 أوت معاد ما معاد باش ندخلوا في معترك شهر سبتمبر، كنقولوا سبتمبر تبدأ هكا الأمور معناها تمشي أكثر للتحذيرات كما قلنا مع الأولياء، وحتى السالير تبدأ أموره سيد يخو المنحة آخر ويبعد على الفاكونس وعلى الصيفية كل سيستامي في صورة موسى في صورة ما وصل السالير ما لا نورمال مو شنو تاو شنو تاو وصل سامي ولا ان شاء الله الامور ديما على العال يا سيدي. خليكم معانا حتى لسه مع الغونديفو متواصل كالعاده في بايلا، نرجو نحكي بعد شويه على بعض العروض اللي يبدو انها تم تاجيلها الى رمضان. عروض كما قلنا احنا شهر سبتمبر فما ناس البيدجي متاع سالير سبتمبر ماشي للعودة المدرسية والجامعية والتحضيرات، وفما شكون من سالير هذاك فما بيدجي للسهرات اللي فاتته تلت ثلاثة شهور متاع الصيف. دونك فما أسماء كما قلنا باش تكون حاضرة في سهرات خاصة، وكيف كيف زادا من خلال مبادرات يعني حكومية، دونك باش تكون سهرات هذه على مسرح كارتاج. دونك نرجو نحكيه على السهرات اللي تم تأجيلها وسهرات اللي تم التخفيض في أسعار التذكر متاحة على موقع تسكرتي.ان. خليكم معنا، الغونديفو يتواصل حتى للسبعة في متابعة للسهرات والريتم الصيفي.

0: 46 دقيقة على موجهتنا. رجعنا لكم في بايلا كالعادة، الرونديفو اللي من خلاله نتعرفوا على المواعيد الثقافية ومواعيد السهرات في ما تبقى من صيفة 2026. بيانسور نحكيوا على مهرجانات انطلقت، مهرجانات اختتمت فعاليتها وسهرات الجمهور باش يكون على موعد معها، منها أمل ماهر اللي يبدو أنه سهرة أمل ماهر اللي كانت مقررة تكون 11 سبتمبر تم تأجيلها لرمضان 2027. إن شاء الله ربي يحيينا بخير. بيان سور احنا هكا كيقولوا رمضان ماشي في بالنا، دونك مازال بعيد المدة راه نحكي رمضان، او ان شاء الله يوصلنا سالمين غنمين لشهر الفضيل هذا. دونك تم كما قلنا تأجيل سهرة أمل ماهر، وحتى زاد التذاكر اللي تم طرحها على موقع تذكرتي.ان، دونك تم الغاء كما قلنا التذاكر هذوما، وان شاء الله السهره يتمتع بها جمهورها اللي يحبها واللي يتبعها واللي يستنى حضورها في تونس، دونك في شهر سيدي رمضان بدار الثقافه. بيان سور باش يتم اقامه الحفله هذيا. مواعيد اخرى كما قلنا ان شاء الله الجمهور باش يكون على موعد معها، كما سهره بهاء سلطان اللي يبدو زاد انه سعر التذاكر تم تخفيض في الاسعار هذه على موقع تسكرتي.ان. فما زاد سهرات اللي نلقاوها امام شبابيك مغلقه تماما، دونك سهرات كما قلنا الجمهور باش يتمتع بها في شهر سبتمبر للي راتا بعض السهرات. دونك نجم تريكوبيري سيدي وسيدتي مع الفنانين اللي تحبهم واللي ما مشيت لهمش في المهرجانات، دونك في السهرات هذه اللي ستقام على المسرح الاثري بكارتاج، واكيد احنا تنعطيكم ديما اول باول المواعيد وسهرات اللي اكيد تلقاوها زاد على موقعنا jorfm.net. هكا ولا امين؟
1: بالضبط، ان شاء الله الناس كل تستمتع، ان شاء الله على الاقل الحويجه اللي تنسي الناس ما يعيشوه يوميا ومادام مازال الصيف، وكيف ما حكينا مع المختصين انه حاله الطقس و المناخ بصفة عامة ما هوش باش يكون كيف ما كبرنا عليه، فما أربع فصول، دونك اليوم براتيكمون فما فصل استغنينا عليه
0: هذه
1: حكمة ربي اللي هي اللي هو الخريف، دونك سخانة سخانة سخانة سي بون لين تبرد وندخل مباشرة في الشتاء. الشتاء باش يكون دافي، ما عادش نحكيو على الشتاء نتاع برد قارس. وهذا كل ان شاء الله تتابعوا مع بعض
0: بيان سور. دونك اللي مازال ما عامش راه مازال حتى نوفمبر تنجم تعوم، واخص بالذكر نفسي بيان سور، دونك وسي سامي اللي في سبتمبر ان شاء الله يتمتع بالكونجي، واللي مازالوا ما تمتعوش بالكونجيات نتاعهم راه مازال البحر يعوم، ومازال البحر هكا خلينا نقولوا السخانه اللي حكينا فيها المره اللي فاتت بيان سور، وكالطاقه اللي خزنها البحر، وما زالت تخلي الناس نجم تعوم حتى لشهر نوفمبر. احنا احوال الطقس والمختصين ديما يكونوا حاضرين معنا على جوهر اف ام تي في، ترجو تلقاو لي فيديو ديما على موقعنا جوهر اف ام دوت نت، على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك الانستغرام وتيك توك زيدا وكل المنصات وين نتوما تكونوا كونيكتي. اما بعد اقل من 9 دقائق باش تلقاو حاضره معكم تعطيكم اخر التحينات والاخبار، اسمها بسمه اسعيديه. خلينا نسلموا على ليكيب الكل، دونك شكرا لسامي ذوهري في الاخراج، تحيتنا لحسام الجيد في الديجيتال، وعلى جوهر اف ام تي في عامل لكم لي لايف نتاعنا، تحيتنا لسوسو سعاد العدويني في التنسيق العام. شكرا لكم انتم اللي تبعتونا جمولة الجميلة، كيف كيف زادة دليل، نسلموا على أخونا حمدي، نسلموا على أخونا أحمد، وكيف كيف زادة على سلومة، دونك الناس اللي ديما تكون كونكتي، أخونا صبري دريدي، الناس اللي تكون حافظ، الناس ديما اللي تكون كونكتي وتبعنا، هيبة لوسيف وأمين الميلادي من قدام كاميرا وميكرو الدنيا وما فيها. أمين،
1: شكرا لكيبا، شكرا لكل المتابعين، شكرا لكيب الكل، وحنا موعدنا نجدد في العادة غدوة، وبعد شوية عندكم موعد زادة مع بسمة سعيدية في نشرة السبعة، عند خبر مزيان ياسر
0: اللي هو قدك ليه
1: عن بعد ولا
0: عطينا بيل حال
1: بعد
0: قدك ليه ليه ليه يعني سبعة دقائق خبر مزيان مزيانة مزيان مزيانة
1: لا مش مزيان برشا
0: مش مزيان برشا طب مزيان ومش مزيان
1: لا مش مزيان
0: مش مزيانة سبعة دقائق من توش
1: خبر مهم جدا ولكن ما هوش خبر مزيان
0: يا سبع دقائق
1: أنا أنا راه والله تحية لكل الصحفيين في تونس كل خاصة معنا اللي وراء الأخبار سواء في قراءة الأخبار أو المواقع متاع الإذاعات والله ربي معهم والله
0: شو فما
1: ما حد شيء
0: يعطيني موسيقى خلينا نمشي للأوف نشوف شو فما
1: بعد شوية فما أخبار دونك خاص بالليسانس
0: لا
1: يلا بعد شوية تفاصيل مع بسمة إسعيدية. يلا خليكم مع بقية برامجنا اللي تكون زينة. نسكول تشاو
0: باي.

0: جوهرة جيت سيت.
1: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرقلة. صار تخميس 27 أوت، عرض فني يحيي الفنان أسامة رمضان والفنانة

0: برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية.
1: حياة طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. إضراب منتظر بيومين في قطاع نقل المحروقات الشهر القادم. ووزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي. في تفاصيل أخبارنا، التقى وزير الداخلية خالد النوري اليوم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، وكان اللقاء فرصة للتشاور حول جملة من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك. تم خلال هذا اللقاء أيضا التأكيد على أهمية تعزيز التعاون القائم بين وزارة الداخلية والأمانة العامة للمجلس من أجل إنجاح الفعاليات التي يتم تنظيمها في نطاقها وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. في شأن آخر، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي في تصريح لمراسلتنا في العاصمة نسرين علوش عدم وجود مفاوضات حاليا مع سلطة الإشراف، مشيرا إلى عقد الجامعة العامة للنفط اجتماعا هذا اليوم، اجتماعا تشاوريا تم على إثره إقرار الدخول في إضراب بيومين في شهر سبتمبر المقبل.
2: قعدنا قيمنا شوية اللي صار في المدة اللي فاتت الكل، انتظرنا أنه نلقاو حلول في سعفيفة، على خاطر نهارة اللي صارت صار الاحتجاج النهار الأول وعدونا المسؤولين أنه مش تكون فما جلسة لوندوما مع نهار الجمعة. جلسة ما صارتش، تمت اجتماعات كل واحد في جهة، وحقيقة بعد قالوا لنا راهو باش نستناو نهار اثنين يمكن أنا ناخذ قرارات وكذا، دونك ما صارش هذا الكل. استنينا اجتمعنا اليوم في جامعة النفط والمواد الكيميائية بممثلي العمال نقل المحروقة، وتم إقرار الإضراب بنهارين أيام 23-24 سبتمبر. كيف ما تشوف حتى الدات خلينا الوقت، هو القانون يقول والترتيب يقولوا نخلي يلزمنا نوعنا 10 أيام قبل الإضراب. احنا برقية الإضراب ما زلت ما صدرتش تصدر غدوة إن شاء الله، وباش نخليه بريسك شهر باش نحاولوا نلقاو الحلول. كيما تعرفوا احنا الهدف ما هوش الإضراب في حد ذاته، ماذا بينا ما نخلطولوش، أما معناتها حتى تتحرك شوية سلطة الإشراف ويحاولوا نلقاو حلول، خاطر فما حاجات الحقيقة ما فيهاش تفاوض. كما تعرفوا الصناديق الاجتماعية المساهمات هي فما بارتي على الخدام وبارتي على المؤجر. الخدام تتقسلوا البارتي هذيك وماهيش قاعدة تتصب في الصناديق الاجتماعية، والمؤجر بتو ماهوش يخلص في البارتي نتاعو، دونك لا يخلص لا في هذا ولا في ذاك. دونك شنو نلقاو رواحنا؟ نلقاو أنه الخدامة وقفوا لهم كرنيات العلاج نتاعو، دفتر العلاج اللي يمشي يداوي به عائلته ومرته وصغار وكذا واقف ما نجموش يعالجوا. من هنا بدات الحكايه بالتطبيق الاتفاقات القديمه اللي صحت فما محضر مصحح من 2 مايو 2019، هذا مصحين فيه وزراء.
1: في موضوع آخر، وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي سينعقد يوم 27 من أوت الحالي بمقر الأمانة العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف المحتل. كما سيتم خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي، كما سيجري وزير الشؤون الخارجية على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية والإسلامية بشأن علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، فضلا عن المسائل الإسلامية المطروحة وسبل تعزيز الصرح الإسلامي لمواجهة التحديات المتحدة. دوليا وفي إحاطتين أمام مجلس الأمن الدولي، حذر الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف والقائم بأعمال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط من هشاشة وقف إطلاق النار في القطاع والخطورة البالغة لانهياره والدخول في نقطة لا عودة للجميع. في رسالة موجهة إلى نتنياهو وقعها 45 من أصل 47 عضوا في كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، دعت الكتلة اليوم رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو إلى التوقف عن بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وإزالة القائم منها وكبح عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. ختاماً، أودى فيضان مفاجئ بحياة أكثر من 98 شخصاً وتسبب في فقدان المئات في النيبال وإقليم التبت الذي يتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الصينية، فضلاً عن جرفه قرى وإلحاقه أضراراً واسعة بمنازل المواطنين والطرق والجسور ومشاريع الطاقة. شكراً وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: C'est le sport avec Planet Sport.
1: 7:11 دقيقة، مرحبا في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية كالعادة، سويعة في الاكتواليتي في تونس والعالم. تحية للناس الكل اللي تبعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في باش يرافقنا طيلة الساعة هذه. سي توفيق زعبوب كالعادة، مرحبا سي توفيق.
2: أنيس مرحبا بك، مرحبا خويا سمير، مرحبا بكل حضور الاستوديو، مرحبا مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: تحية ليهم. سي سمير الجويلي مرحبا.
3: مرحبا أنيس، مرحبا توفيق بالحضور في الاستوديو وجميع مستمعينا ومشاهدينا.
1: نرجع بعد شوية على الندوة الصحفية بالنسبة لمدرب المنتخب الوطني معين الشعباني في أول مصافحة اليوم الكونفرنس. شنو أبرز مقاله معين الشعباني في الندوة الصحفية؟ كيف كيف باش نحكيو على بلاغ النجم الرياضي الساحلي بعد بلاغ الترجي الرياضي التونسي؟ النجم الساحلي يرد ببلاغ البارح في الليل، وخاصة آخر التطورات بخصوص اعتراض من النجم الرياضي الساحلي على مشاركة يوسف البلالي. بعد شوية نرجع لها بكل التفاصيل، إضافة إلى الألعاب متوسطية وتألق الرياضة التونسية في نهار اليوم، سواء من خلال منتخب كرة القدم لأقل من 21 سنة والفوز على تركيا والتواجد في المربع الذهبي، وأيضا تنرجع على الحصيلة ككل إلى حد الآن في تورنتو 2026. نبدأ معك سي توفيق، اليوم التقديم الرسمي قبل ما نمشيه لتصريحات معين الشعباني للناخب الوطني والمدرب الجديد للمنتخب معين الشعباني.
2: لا، سمعت بعض المختطفات من الدو صحفية. معين فسر مع سي معز المستيري اللي هو المسؤول الأولك على المنتخب،
1: المنتخب الأكبر،
2: أعطانا بسط على الأسباب والمسببات اللي خلت ما ننجحوش في كأس العالم إجمالا، وقد من المدرب الناخب الجديد. وسمعت معين اللي ثم برشا أشياء اللي يحب يحسن فيها ويحب يطور فيها، بين الكلام والحقيقة فما برشا ما نحكيه، لأنه أنا في السابق شفنا برشا وعود ولكن في الأخير ما ريناش حاجة. دونك نتمناو له احنا النجاح. تبقى الكلام اللي قالوا هاني مسجلوين،
1: عبش نرجع له
2: كل يعني البلد مسجل الكلام، لا مسجل الكلام، وخاصة كقال نخاف ربي، هاو شفنا مجموعة اللي يخافوا ربي وين وصلوا البلاد. إن شاء الله أخويا هو يخاف ربي ويستدعى اللي يستاهل وما يسمعش الكلام على اليمين وعلى اليسار، واللي معناها في ضميره واللي معناها يقولوا عليه مخه ويمشي بيه حتى وينجح.
1: قبل ما ندخلوا في التصريحات الكل، كلمة سي سمير جنرال على طريقة التقديم تاع الناخب الوطني الجديد معين الشعباني، وتقريبا في السنوات الأخيرة برشا مدربين تداولوا على المنتخب الوطني التونسي.
3: شوف، هي أول إطلالة إعلامية للمدرب للناخب الوطني، أكيد مش تكون عندها قيمة كبيرة ياسر.
1: هو في الحقيقة عنده اكسبيريونس كبيرة معين، بما أنه قريب برشا من العالميين والصحفيين، درب في تونس، درب في المغرب،
2: النوادي.
1: عنده تجربة في النوادي أمام المنتخب، تجربة جديدة في المنتخب،
3: يعني عنده خبرة الألقاب، عنده خبرة تدريب الفرق الكبرى. دونك وحسب رأيي ديما مهمة الناخب الوطني أسهل من المدرب متاع فريق، لأنه يتعامل مع المنتخب الوطني من يعني من دورة لدورة، بعد 3-4 شهور جي فما دورة. دونك معناها باش تكون مهمة الناخب الوطني أسهل، لأنه يكون
1: أما المسؤولية أكبر.
3: أكيد أكيد، يمثل وطني، يمثل راية البلاد. دونك الإطلالة الأولى تعالوا الرمية نصورها كانت ناجحة نوعا ما، لأنه طرق لجميع المواضيع، اللاعبين، عدم الدخل في الشؤون العمل متاعو، مش يتبع البطولة التونسية، يحب يرجع المنتخب ويخرج الشعب التونسي من التشاؤم اللي كنا عايشين وبعد خيبة كأس العرب وخيبة كأس إفريقيا وخيبة كأس العالم. دونك أكيد بتكون عنده مهمة كبيرة ياسر في الدومين هذا. دونك نتمنى له كل التوفيق والنجاح، وحنا معاه وراه ونساندوه، وإن شاء الله يكون معناها قد كلامه اللي قالوا اليوم.
1: نبدأ بالندوة الصحفية اللي كان حضرها مراسلنا رضا الخليف، ونبدأ مع التصريحات معين الشعباني اللي يقول شرف كبير لي أن يكون مدرب للمنتخب الوطني.
4: كلمة اللي نجم نقولها ويخرج من القلب، أنا سين فيرتي كبيرة يعني نحس بها كمدرب الفريق الوطني التونسي. أكيد المهم يستاهل، مش تونسية، نعرف أنه كرة القدم التونسية في الوقت الحالي مش في أفضل حالاتها، سواء من ناحية المنتخب ولا في زمان الفرق، ولكن كنا حماس الدواء كيف مع ستار مع الجامعة الفرنسية مع إنذار مع الناس كله جينا باش نخدمو جينا الحقيقة باش ننجحو ساندي فيه بالنسبة لنا مع كل سيتيوسيون ماهيش سهلة ولكن هذا دور جميع بالنسبة ليا التوانسة الكل لازم يساهموا أن نحاولوا نرجعوا صورة تونس على الأقل بين الدول الإفريقية مساهمة جماعية حتى الإعلام زاد كيف كيف موضوع بوزيتيف شوية لأنه كمية التشاؤم اللي نشوف فيها معناها بصفة كبيرة لازم نحاولوا نبدلوا الاتيتيود نحاولوا نبدلوا المونتاليتي نتاعنا نحاولوا نكونوا أكثر بوزيتيف كما هي سيسيو الرأي هي اللي تبقى
1: أكيد هذا معين الشعباني. نبدأ معك سي سمير. يقول معين الشعباني شرف كبير أني يكون مدرب المنتخب الوطني التونسي ويظهر لي زيدا توما كمدربين التوانسة سواء أنت سي توفيق ولا مدربين التوانسة يظهر لي تفرح وقت اللي يكون المدرب وطني تونسي أكثر منه أجنبي.
3: أكيد يعني شوف المدرب أي مدرب بعد تجربته مع النوادي وخبرته خبرة السنين أكيد تكون شرف كبير ومعناها تتويج للمسيرة متاعه أنه ياخذ المنتخب متاع بلاده وهذا شرف لكل مدرب تونسي وكل مدرب تونسي يتمنى أنه يكون في المنصب هذا باش يختم بلاده. دونك معين وقع الاختيار عليه اليوم كفاءة يستحق المنصب متاعه هذا. دونك إن شاء الله يعني المهم أنه كما قلت لك من بكري يعني أنه يكون في مستوى الكلام اللي قاله ويحاول يخدم يحاول ما يخليش يكون الدخل فيه يحاول يمرر أفكاره ويختار اللاعبين اللي يحبهم هما باش غدوة يتحمل مسؤوليته كاملة لما تقع المحاسبة.
1: سي توفيق
2: والله لا شكون ما يتمناش أنه يكون مدرب ولا الناخب الوطني يكون تونسي
1: وينجح خاصة
2: وإذا كان نجح هذاك سي لا سوريس سور لو جاتو الناس كل تتمنى معناته وشرف لينا وللمدربين خاصة اللي نشطوا خارج أرض الوطن. أنا فخر كبير وقت اللي مدرب ينجح في تونس وينجح خارج أرض الوطن وزاد كيف كيف يكلف بإدارة المنتخب حاجة ممتازة جدا ولكن القائد الناجح يستبق الأحداث ما يقعدش لين تصير المشاكل مش بعد يتدخل ولا وقتها إلى انترفيان وكان خلط. دونك يزمو يكون فايق ويكون داري ويكون ما أنا عارف هو مش صغير ما أنا شنو مش صغير صغير هو في التدريب تبقى ما أنا يعرف الكواليس متاع وسامع وكي كان يدرب في الترجي وكي كان يدرب في باركان يسمع بكل كبيرة وصغيرة اللي صايرة فهنا علاش نقول لك أنا إذا كان ذكي ويعرف يستبق أنه مش ما يتفاجئش بعد الله اللي يقدر كان تصير له إشكالية يكون متحضر.
1: أي نوع من الإشكاليات اللي حكي عليهم؟
2: لا الناس كل تعرف الإشكاليات
1: تدخل ما يودع على خطر حكيه هو قال رغم فما حتى مسؤول مهما تكون الصفة متاعه قادر أنه يتدخل في الاختيارات متاعه هذا ما قالوا في الندوة الصحفية
2: سمعته يعطيه صح وما قالوها زيد قبل قالوها المدربين محب بدون ذكر أسماء
1: أيوه لعله هو يكون عند
2: إن شاء الله هذا ما نتمناه يعني أنه يعني يكون أول المشجعين ليه لو يتصرف بالحكمة و بالذكاء متاعه وزاد كيف كيف بأرأه والمحيطين به إذا حب يستعين وحر تبقى القرار الأول والأخير يأخذه هو بدون تدخلات
1: حتى على مستوى
2: توينجح
1: حتى على مستوى بعض البوست الأخرين مثلا يقول لك البوست متاع مدير رياضي ما عادش باش تكون موجودة إذا كان فما حاجة باش يكون هو مسؤول عليها وإلا واحد مصطفى متاعه.
2: بالنسبة للمدير الرياضي هو معنا بوست اللي عملوه السنة هذه أنا قبل وقت اللي جات الهيئة
1: المونديال
2: الجامعة جديدة وبعد قروا في ليلة ونهار قالوا يزي في البركة وأنا جات جزيري وخليل شمام انتهت مهامه أنا يبين لك اللي يشوف أخذ القرارات بالشكل هذا وبالعشوائية هذه رغم عندنا من نص يا مش تعملوا استراتيجية بتعملوا تختاروا إنسان كفى وإنسان اللي عندكم ثقة فيه وإنسان اللي هذاك هو اللي مش يسطر لك الطريق متاع النجاح متاعك و تساندوا تقفوا معه فما إذا كان ما نجحش المنتخب ولا تدخلات وقال اللاعب الفلاني من النادي الفلاني يشبه ما جابوش وتبدأ التعطيلات وقتها ما ينجح لك حتى لا مدير فني ولا مدير رياضي ولا حتى مدرب منتخب ما ينجحش لأنه عندنا مالورزما هك تشوف المنتخبات العالمية هك تشوف الدلافونتي في إسبانيا هك تشوف في ديشان في فرنسا ولا مرة سمعنا لا شيء هذا بون النجاح نسبي مرة ينجح مرة يفوز مرة ينهزم كيما جميع المنتخبات اللي في العالم ولكن على الأقل جبتوا أنت

0: ايه هو الاشياء اللي معناها متناقضين شويه نوعا ما، دونك ما تحطولوش ضغط سلبي اللي تخلي الراجل معناها لا ينجم يخدم في ظروف طيبه. اعطيوه اخويا ما تم جبتوه وعندكم ثقه فيه 4 سنوات، خلي الراجل يخدم على روحه، وفر له كل شيء وخليه يختار هو وتو معاه. خاطر سمعت انا سير ذا الجد المدير الفني قال اون فالو سوتونير ومش نكونوا معاه ومش نوجهه، دونك مش فما تشاور مش يكون بين في خاصة في الخطوط العارضة في الشواء بتاتر متاع الملاعبية اللي ألون تيرم، في الشواء متاع الاستاج، في الشواء متاع التنقلات توكيم الماتش متاع بوتسوانا
1: جابورون باش يتلعب في بوتسوانا،
0: دونك فما طائرة خاصة مش تخصصها الوزارة والجامعة التونسية كرة القدم، مش ليكيب ناسيونال تمشي في طائرة خاصة
1: كما قبل سواء طائرة عسكرية ولا إذا كانت توفرت وإلا فول تكون عبر،
0: دونك فما حاجات إيجابية. دونك نبنيو على الشيء هذا ما دام النية صافية والقلوب صافية، احنا معناها نبنيو على الشيء هذا وان شاء الله ينجحوا اذا كان خدموا العقل وبعدوا على العاطفه.
1: سي سمير معين الشعبيني ايضا في الندوه الصحفيه قال اذا كان نجحنا فانه النجاح باش يكون مشترك سواء ملعبيه جمهور وغيره والجامعه، قال اذا كان لا قدر الله فشلت فانه يتحمل المسؤوليه وحده.
2: معروف هذا المدرب هذيك حياته نجاح يشترك في ناس كل المسؤولين والإعلام والإدارييين واللاعبين وآخر حاجة المدرب، لكن الفشل ديما عند المدرب. لكن الشيء المهم منيس أنه في ما يخص المدير الرياضي، احنا في المنتخبات العالم الكل فماش منصب مدير رياضي في المنتخب، تلقى في الفرق موجود مدير رياضي، أما في المنتخبات فماش مسؤول أول على الفريق هو اللي يتحمل مسؤولية اختياراته للاعبين، التربصات حتى الإدارة الفنية. لما تقول رضا جدي يقول احنا فاسيتونير المدرب الناخب الوطني، مش باش تعطي تعليمات ولا باش تقول له تلعب بالطريقه هذه ولا يعني الاداره الفنيه تعمل ان بوليتيك سبورتيف، سياسه رياضيه، المنتخب الوطني يمشي في السياسه هذيك في المنهج هذاك. اما حريه الاختيار وحريه اخذ القرارات كلها ترجع للمعين الشعباني، دونك المعين الشعباني وضح الشيء هذا قال لك
1: حد ما هو باش يتدخل في الاختيارات، هذه اهم حاجه.
2: وهذاك اول خطوه للنجاح، اول خطوه للنجاح المدرب انه يتحمل مسؤولياته في قراراته في اختياراته باش غدوه يكون معناها بار دو برانسيب حتى كان اللي كان سحب على مبادئه وعلى اهدافه.
1: سي توفيق معين شعباني يقول لك الباب نتاع المنتخب الوطني التونسي مفتوح للناس الكل، للملاعبيه الكل. اي لاعب يتالق ويستحق باش يكون في المنتخب الوطني التونسي، كما قلت انت في البدايه قال خاف ربي، اي لاعب يستحق باش يكون في المنتخب راه باش يكون في المنتخب الوطني وحتى مستوى البطوله محترم. دونك ترى انه معين ينجم يرجع يعول على البطوله التونسيه لخاطر الفتره الاخيره شفنا عولنا على البي ناسيونو في المنتخب الوطني.
0: والله ايش باش نقول لك، الموضوع هذا راهو شيك شويه، لانه البداية دائما لكسب ثقة الجميع الديسكور هذا سمعناه من أغلبية اللي جاءوا أنه مش نعملوا تورة وندوروا ونجيوا
1: لا صبري إلا مش عكس الكلام هذا تقريبا
0: هذاك
1: ما تلفتش للبطولة التونسية،
0: صبري قالك بطولتكم ردت إليكم كما يقولوا، أما مش كون هز من بطولتنا مش متعرف بهم جميعا، تبقى الملاعبية هما بيدهم زاد وقت اللي الملاعبي يلعب في البطولة ويحس اللي الناخب الوطني مش معبره ومش معناها يتلفت له وما يحضرش في حتى مباراة، شنو الموتيفاسيون مش تكون عنده؟ مش يحب يمشي نهار المنتخب التونسي ويشرف بلاده ويلعب ويلبس المريول بتاع ليكيب ناسيونال، خلي يجي يلبس المريول ليكيب ناسيونال شرف لكل انسان
1: اكيد
0: وتقعد له في التاريخ
1: اكيد.
0: دونك يلزم على الاقل اللي مش يستحق عن جدار ويلزم معين زاد كيف ما فيها باس يعمل اجتماع مع المدربين نتاع 16 بتاع النخبة
1: الرابطة الأولى
0: ويعمل معنا زيارة لكل النوادي يتعرف على اللاعبين يقرب يكون قريب أكثر للنوادي الكل بدون استثناء، شبيبة العمران يلزم يمشي هاي فما ملاعبية في العمران يمكن يحصل لاعب
1: وحوش. المدير الرياضي على الأقل الفيديو هذا بويسك معين حكي على ملاعبية البطولة، الفيديو هذا باش يخبي على ميتي
0: هي علاش ليه؟ دونك يقول لك أني من حتى هو في الموتيفاسيون بتاع ولاده النهار اخر يقول لهم هو سيدي الناخب جاي ووريوا انتم امكانياتكم
1: حتى المستوى بتاع البطوله يطلع شويه
0: بيان سور. الناس الكل قبل نذكر فما شكون يدور على النوادي ويجتمع بالمدربين واللاعبين وياخذ فكره على الساعه كيفاش يتدربوا، ياخذ فكره على المستوى الفني، يسال المدربين بتاعهم لانه هما اقرب. انا يعني باش نجيب سي سمير فما يمكن حاجات تغيب عليا، أما على الأقل كي نقرب للمدرب.

0: جرب يعطيني
1: تعرف خسارة
0: تفاصيل
1: الملعب
0: خسار وشنو هو معناها شنو
1: الكومبورتمون تاع الملعب
0: نتاعو البرا الداخل ناخذ عليه
2: فكره شامله تعاون يتعاون
0: كيف فيزي تكنيك الكهرباء الكهرباء كي تهز تعمل لها فيزيتا زاد تشوف كل شيء قدامك هو زاد مطالب باش يدور على النوادي الكل ويشوف
1: واضح.
0: وان شاء الله ربي يوفقه اذا كان الفكره هذه يعممها وتوا النوادي الكل وانا يستبشروا الفكره وعلى الاقل يحسوا اللي الناخب معاهم موجود ويجي ويحضر ويدور ما فيها شيء ومن 16 نهار ينجم يقسمهم ويدور هو الستاف نتاعو احنا خاطر ستاف والله مازلنا ما نعرفوش حتى شكون بالوجوه والكل بدنا ما زاد كيف خلي يدور بستافه ويعرف
1: شفنا مراد الماكي كان حاضر في مباراه الملعب التونسي ولا سي اس اس
0: دونك برافو اذا كان فريمون يمشي في الطريقه هذه وربي ينجحوا اذا كان يخاف ربي هاك تشوف الجماعه اللي يخافوا ربي ونوصلونا رد بالك من الكلمه هذه يا معين
1: به عمل اخر احكي عليه معين الشعباني بار الكره وبار الملاعبيه اللي هي البنيه التحتيه زاد الملاعبيه وين باش يلعبوا في اي ظروف سواء في البطوله التونسيه وغيره. معين في التصريح نتاعو يقول الدوله مطالبه بالاستثمار في الرياضه كما المغرب كما ليبيا وكما العراق.
3: الدوله استثمرت في الرياضه مش هي بركه توا جايين نشوفوا ليبيا المشاهد والمغرب بعد يصيروا العراق هذا كيف فما دول اللي حط التوجه نتاعها بالاستثمار الرياضي ثم كنا نعرف مثلا 10 سنين تالي ما كانش بنفس الشكل السونتر ما كانش كيما هو ليزيك ناسيونال نتاعهم ما همش بيرفورمون في الليجان من بعد عطاو كفاءات مغربيه اللي نجموا اللي هزموا الدموع كفاءه مغربيه اللي تحكي زاد كيف كيف اللي يلعبوا في كوب دافريك اللي توجور كاليفيي فما مشاهد الحقيقه معناها تساعد انه البروغريسيون تاع الصغير مش تكتيكمون سورتو لي بلان من ناحيه خاصه
1: الانفراستركتور. سي سمير كلمه على البنيه التحتيه وايضا مطالبه بالاستثمار من الدوله التونسيه في الرياض على خاطر شفنا في الحقيقه اشقائنا في المغرب في العراق وليبيا تقريبا كما اكد معن شعبان يهربوا بينا على مستوى البنيه التحتيه.
2: والله هذا احنا كفنيين طلبناه قداش من مره في كم من بلاتو وحتى في المنبر نتاعنا هذا انيس انه معناها لابد فما اراده سياسيه للنهوض بالرياضه التونسيه وكره القدم التونسيه لازم اراده سياسيه من فوق للاستثمار في الميدان الرياضي في الملاعب في الفرق هذا مهم جدا لانه شفنا المغرب شفنا المغرب نجاحها تو في الفرق نتاعها كل سواء بنات ولا اولاد الا ما انا عمل منذ سنوات استثمار كبير دعم كبير للرياضه في البلدان هذه خلاهم وصلوا المستوى هذا احنا السنوات الاخيره والحق يقال ملاعبنا قاعدة تندثر البنى التحتية كيف دونك اللاعبين خاصة الشبان ما يلقاوش يلعبوا تلقى ثمانية ويت كاتيجوري في
1: يلعبوا العشرة تاع
2: السباحة وترطون شفنا ترطون متلوي مؤخرا معناها موش كآبت باش تلعب في مباراة رابطة محترفة أولى في كرة القدم دونك مهم جدا استثمار الدولة نيس في الرياضة حتى في البنية التحتية في الإمكانيات حتى توفر الظروف الملائمة لأنه اللاعب التونسي وري إمكانياته ويتكون في ظروف طيبة ونلقاو غدوة في المنتخب التونسي.
1: سي طفير كلمة في الجانب هذا
0: هو فما مثل نقول لك كان هذا زرعك يا خالي المنجل نسيته في الدار اش معناه خيط المنتخب في الظروف اللي قاعد يدرب فيها في تونس العاصمة والفندق في قمرت مش يمشيوا الردز ساعة ودرجين ماشي وساعة ودرجين جاي إذا فما تمارين صباح وعشية نفس الشيء راهو هذا يقلق الملاعبيه ويقلق الإطار الفني ويقلق الناس الكل
1: هكا ساعات صار الاختيار مثلا على تبرقة
0: عندك تبرقة سور بلاس يا خويا فازي عندك المستير لا دو با الملعب ممتاز جدا بدل يزي من تونس العاصمة
1: لا مركزي
0: خلي قبل كانوا يمشيوا لتوزر في الشتاء ملعب ممتاز جدا كانوا الجربة معناها حتى البيض والملاعبيه زاد يشونج ان بو لي زابيتود دونك انا نرى انه من المصلحة انه مادام ما عندناش ملعب خاص بالمنتخب كما موجود في المغرب كما موجود في الجزائر مازال ما عندناش ننتظروا انه الجامعه التونسيه لكره القدم عندها الفندق مازال ما حضرش وعندها زوز ملاعب قاعدين في طور الانجاز غادي في الجامعه ونتوندو ماذا بينا على الاقل يتنقلوا ونعرف اللي فما برشا معناها رؤساء ولا مديرين بتاع نزل يتمناوا المنتخب يجي ويعملوا لهم حتى دي زوفر في قيمة المنتخب. ما يحسبولهمش تعريف كومبليت. فبودنا لو علاش لا يدوروا وين فما ملعب ممتاز وين فما ظروف ممتازة جدا من الملعب بن جنات للفندق يمكن
1: نقربوا شوية زد الجمهور تكون على
0: الجمهور يكون قريب
1: مفتوحة في بس
2: أنا فرصة بين قوسين زرت أنا مركز تربصات المنتخب الجزائري في سيدي موسى
0: روعة
2: كما قلت كل شيء سور بلاس ليبرجمون التيران يعني وبعيد على بعيد على الكل حتى التحضير فما تركيز كبير من اللاعبين بعيد على الإعلام وبعيد على الموفمون والمواطنين مركز الشيء كبير ياسر جبنا مركز خاص بالمنتخب
0: هذا مهم وتعرف قمرت في الصيف
2: لا لا لا
0: أجواء
2: مشي من بمشي من الوتيل لستاسع ودرجين ديجا
0: ما عندكش فكرة لا ولا أجواء في الليل
2: مهم
0: روضة جي أجواء كل ما يخليوش الملاعبين مرتاحين
2: واضح مهم مركز
1: به نختم الملف متاع الندوة الصحفية هل وفق معين الشعباني سي توفيق في الأول خروج إعلامي في تجربته الجديدة مع المنتخب وكيفاش ترى باش تكون التجربة هذه
0: ما هو صاحبنا خرج نهار الأول عمل لنا شو ناس كل خرجت بوش بي من صبري اللموجي ومن صبري ناس كل دخت وبعد النتيجة هاك شفتوا الوضع اللي كنا فيه فإن شاء الله السيناريو هذا ما يتعودش مع معين معين ولدنا تونسي نقفوا معاه نشجعوه كبداية إن شاء الله يكون هو أنا على قد كلمته رزين في تدخلاته ما تحسوش معناها أوفوريك ولا تحسوا يبيعنا في الكلام ليه اللي موجود قالوا تبقى لجورجي وقت اللي هبط لنا الليسته الاولى اتو نعرفوا الوضعيه شنو
1: واضح سي سمير
2: هو الحاجه الباهي اللي جبد على سامي طرابلسي وتجربه سامي طرابلسي وجبد على
1: صبري لموش وجه لهم الشكر
2: وقال وقعت اخطاء وقال اذا باش نعاودوا نفس الاخطاء باش نوصلوا لنفس النتيجه دونك ما نجموش نعاودوا تجربه بنفس الاخطاء اللي مش توصل لنفس النتيجه دونك ديجا هو عارف الوضع الاخطاء اللي صارت قبل والمصدر نتاعها والمنبع نتاعها دونك هو متهيئ نفسانيا وذهنيا للشيء هذا دونك نتصوروا انه نجح في الاطلاله الاولى اعلاميا طلق جميع المواضيع حط نقاط الحروف وحط كل حد في بلاصته وربي يوفقه ان شاء الله واحنا معاه وديما نساندوه
1: واضح ان شاء الله بالتوفيق بالنسبه للناخب الوطني ومدرب المنتخب الوطني الجديد معين الشعباني اللي بدايته باش تكون في تصفيات كان 2027 في شهر سبتمبر ان شاء الله تكون بدايه موفقه وان شاء الله معاه تتحقق النتائج الايجابيه في التجربه الجديده مع ليكيب ناسيونال بعد شويه نحكيه على ما بعد الكلاسيكو البلاغات وايضا النجم يراسل الرابطه من اجل يوسف البليدي

0: السبعة وسبعة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم من جديد. الغنية اللي كنتم تسمعوا فيها نار نار تاع حكيم سي سمير من اختيار شكون مثال
1: خير ستوفيق
0: ستوفيق نغسين نار
1: احنا نغسين استديو مشى وقال لهم يحطوا لي
0: اي حاجة فيها نار
2: هك تشوف الناس مسكنات اش تعاني في الظروف هذية وهالنار هذه اللي شعلة بارتو
0: ان شاء الله ربي يرحمنا
2: ربي يرحمنا مطرة ان شاء الله يا ربي على الاقل نخلي تبرد تبرد علينا وتبرد على أمة سيدنا محمد
0: إن شاء الله. به بعد ما حكينا على الكونفرنس دي بريس متاع معين الشعباني اليوم مش نحكيه على ما بعد الكلاسيكو والتطورات ما بعد الكلاسيكو الترجي والنجم الرياضي الساحلي في ملعب حمادي العقربي بيراتس. نذكروا البارح الترجي كان هبط بلاغ حكي على ضربة جزاء غير شرعية للنجم الرياضي الساحلي وكان هبط في البلاغ قال إنه كان راسل حتى الإدارة الوطنية للتحكيم للتحري سواء في الحكام يقول مش تشكيك في نزاهة الحكام وإنما أيضا للوضوح أكثر بخصوص ضربة الجزاء اللي كانت تحصل عليها النجم الرياضي الساحلي في المقابلة. الإطوال البارح هبطت بلاغ في الليل تقول تابع النجم الرياضي الساحلي باستغراب كبير البلاغ الصادر عن إدارة الترجي الرياضي التونسي بخصوص القرارات التحكيمية ومطالبتها بفتح تحقيق لدى الإدارة الوطنية للتحكيم حول مجريات الكلاسيكو الأخير وهذا يؤكد النجم احترامه المبدئي لكل المؤسسات الرياضية وتمسكه بمبدأ التظلم الشريف واختياره المحافظة على الهدوء والجو العام والروح الرياضية فإنه يهمه إعلام الرأي العام بالحقائق التالية اللي هما النجم الرياضي الساحلي يقول أنه كان المتضرر الأكبر والأول من الأخطاء التحكيمية خلال مواجهة الكلاسيكو. أيضا يقول تم التغاضي من طاقم التحكيم عن إشهار إنذار ثاني يعني الإقصاء في حق أحد لاعبي الفريق المنافس عند احتساب وتأكيد ضربة الجزاء هو ما كان من شأنه أن يغير مجريات اللقاء بشكل كلي. عدم احتساب الوقت البديل الضائع الوقت البديل الضائع الناجم عن التوقفات المتكررة للعب ناهيك عن تعمد منطقتي الكرة إخفاء الكرات بتصرف صبياني وهو ما حرم الفريق من الاستفادة من نسق الهجوم متاعه خلال الدقائق الأخيرة من المقابلة ومع ذلك يقول لتوال أنه اختار بكل مسؤولية عدم الدخول منذ الجولة الأولى في دوامة البلاغات الجوفاء والتأثير المباشر على الإدارة الوطنية للتحكيم حرصا على انطلاق البطولة في أفضل الظروف وأيضا نأيا بالمسابقة عن أي تشنج أو توتر. سي توفيق ناخذ رأيك بارح حكينا على بلاغ الترجي الرياضي التونسي والرد جاء من إدارة النجم الرياضي الساحلي.
2: والله النجم الساحلي كل واحد حر ما دام القانون يسمح له ماشي يدافع على حقوقه كل حد يدافع بطريقته. هذا هبط بلاغ لو هبط بلاغ والنتيجة هي دائما معروف هو اللي مش ينصف الفرق الكل شكون هي الرابطة والجامعة
0: الرابطة
2: دونك ننتظروا الرابطة والجامعة شنو هو القرار وشنو هو التوجه اللي مش تاخذه. تبقى من حق النجم الساحلي يدافع على مكتسبات ويدافع على حقوقه والترجي الرياضي نفس الشيء وننتظروا ليزانستانس هما اللي مش يعطيونا لو فارديكت الصحيح اللي معناها والحق نمشيو ديما مع الحق ما نظلموا حد وما نخليو حتى واحد يتعدى على الغير لانه بصراحة وصلنا لدرجة أنه نتمنينا أنه بداية الموسم هذه مش تكون أنا نظيفة وتكون طيبة وشوفناها على أرضية الميدان ما شفنا وكان انسيدان في المباراة الكل ولكن جاء الانسيدان جديد هذا هو متاع لي ريزيرف هذا ننتظر الرابطة والجامعة أش مش تقول في وش مش تنظر في الموضوع هذا
0: في انتظار
2: بقى لي إرضاء لأحباء هذا شيء ثاني كان كل نادي يحب يرضي لأحباء متاعه يهبط بلاغ هذا شيء يرجع لهم.
0: سي سمير الجويلي
1: والله
0: البطولة بقوة منذ البداية توا في المواسم الفارطة نستناو جولتين ثلاثة تجي مقابلة كبيرة ومن بعد تصير شوية بوليميك مرة هذه جاء الكلاسيكو منذ البداية البداية كانت عند الترجي الرياضي التونسي ببلاغ ثم بلاغ النجم الرياضي الساحلي.
1: والله شوف بعد مباراة بعد كلاسيكو أنيس شفنا لقطات معناها فريمون شيء يعمل كيف يعني بعد هذه المباراه شفنا اللاعبين الترجي ونجم الساحلي حمل
0: شفنا ميميشو صبري بن حسن
1: شفنا صبري بن حسن يوسيو في على الخطا
0: شفنا وجدي كشريدا وكريستيان براكوني وحمزه رفيع ثلاثه مع بعضهم بعد المقابله
1: دونك قلنا اكيد كان اللاعبين هما لي زاكتور نتاع كره القدم معناها في بعضهم اصحاب وعلاقه طيبه قلنا ان شاء الله يعني نشوفوا الشيء هذا بين الهيئات والمديره دونك احنا بذلنا في بدايه الموسم اكيد الترجي هبط بلاغ نجم الساحلي دافع على حقه كما قال توفيق وحق من حقوقه. نتمناو انه معناها نخليو الامور تمشي بطبيعتها, ما نبداوش من اول الموسم نسخنوا في الاجواء لانه بذل بكري برشا دونك. ونتصور اللي ما صارش حاجه كبيره اللي تخلي معناها الفرق تهبط بلاغات واحد, لانه الاجواء كانت طيبه في الملعب. مباراه من احسن المباريات الكلاسيكوات في الموسم الاخيره شفناها بين الترجي ونجم الساحلي, لعب ريتم نسق كوره, نخلي ان شاء الله الكره تقعد الكوره والمشاكل تقعد خارج الملعب كره القدم.
0: هو تقريبا لخص البلاغات, ترجي احتج على شرعيه ضربه الجزاء, نجم الرياضي الساحلي رجع بالبلاغ نتاعو يقول انه كان متضرر اكبر من القرارات التحكيميه في المقابله هذه, كتزفر ضربه الجزاء فما انذار ثاني كان يتعطى, وايضا حكيت على الوقت البدل الضايع وايضا التصرفات نتاع ملتقطي الكرات اللي ما رجعوش الكره في المقابله هذه. باهي مادام نحكيو على ماتش الكلاسيكو نحكيو ايضا على مراسله رسميه من النجم الرياضي الساحلي الى مكتب الرابطه, اعتراض من ليتوال على مشاركه يوسف البلالي في المقابله هذه, واستندت ليتوال الى النزاع القائم بين إدارة الترجي الرياضي التونسي وإدارة المولدية, المولدية اللي أكدت في أكثر من مناسبة إتمام اتفاقها مع البلالي وتوقيعه لفائدتها. سي توفيق,
2: هذا موضوع
0: آخر, هذا اليوم بعد 48 ساعة
2: جديد.
0: تقريبا ولا
2: مسلسل
0: أكثر
2: موضوع جديد. ولكن شوف خل البلالي هبط يلعب وحده, مش خذي إجازة من عند شكون, خذي من عند الرابطة, والرابطة خذي عطاته الإجازة بور سيبوزيو على سواد عيني, ما فما كونترا وفما الأوراق الكل معناها حاضرة,
1: ملف
2: كامل, مش تعطي الإجازة للاعب محترف اسمه يوسف البلالي ويكس. أعطات ليوسف البلالي مش يلعب المباراة ويكون جاهز مش يبدأ البطولة. دونك ما نصورش أني كان الترجي الرياضي مش يلعب لاعب بدون إجازة واللي خاطر مش يخسر 3 نقاط بإشراك يوسف البلالي.
0: وما نتصورش انه اللجنه القانونيه نتاع النجم الرياضي الساحلي بعد دراسه معمقه في النهارين هذم زاد باش تقدم اعتراض ربما من فراغ لعل عندها
2: بعض. انا اعطيتك ساعه وجهه نظر نتاعي فيما يخص الاجازه, لانه النجم الرياضي الساحلي مش اعترض على البلالي على شنو؟ على مشاركته في المباراه. معناها مشاركه, علاش شارك يوسف البلالي؟ اما القضيه نتاعو بينه وبين الترجي والترجي والمولوديه, النجم الرياضي الساحلي ما عنده ولا دخل فيها.
0: اي اما كي يبدا هو مصح مثلا زوز عقود ينجم يكون عرضه حتى للعقوبه.
2: عقوبه ينجم الفيفا تعاقب يوسف البلالي, تنجم الفيفا تعاقب يوسف والترجي في صوره ما, تنجم الفيفا تعاقب مولديه الجزائر والبلالي والترجي. اي ولكن النجم الرياضي الساحلي شنو الاستفاده نتاعو؟ هل 3 نقاط مش يرجعوا للنجم الساحلي بعد هذا الكل؟ اسالوا اهل القانون اذا كان هما ادرى مني في الموضوع هذا. تبقى اني حسب نشوف التجارب اللي عشناها مقبل في الموضوع هذا بمواضيع مشابهة بالشكل هذا. من الصعب جدا أنه الفيفا أو تعطيك 3 نقاط على مباراة الموضوع فيها الترجي ويوسف ولاعب ويوسف البلالي اللي مشكل بيناتهم, حتى كان مش يتعاقب باللاعب ماديا أو حتى تمت إيقافه. وإذا كان فريمون أنه هذا وصلنا إذا كان المولودية شكيت, دونك النجم الرياضي الساحلي ما دخلوا في الموضوع بين البلايلي وبين الترجي وبين مولودية الجزائر,
0: في انتظار بتبيع التطورات,
2: في انتظار انه اذا كان فما حاجه جديده اللي النجم الرياضي الساحلي
0: استند عليها
2: واحنا ما في بالناش بها ومخبينا, وهذا من حقه, هذا يحسب للنجم الرياضي الساحلي. اذا كان اللجنه القانونيه نتاع النجم الساحلي والكتابه العامه نتاعها عندهم ماده او عندهم ان ارغومون اللي مش يتركزوا عليه واحنا في بناش, هنا سنوتر ما بروبليم
0: واضح.
2: فكما يقولوا وايت انسي, ننتظر تبقى الموضوع مش ياخذ منعرج اخر.
0: باش يقعد سي سمير هذا تقريبا باش يعمل بوليميك كبيره في الايام الجايه, مسلسل جديد نتاع يوسف البلالي.
1: مانيش نزيد برشا على كلام توفيق, لكن الشيء اللي نعرفه انه لما فريق ياخذ ريزيرف ولا اعتراض على لاعب, يعني اللاعب هذاك غير قانوني
2: ناقص ورقة
1: ناقص ورقة ولا عنده زوز إجازات مع زوز فرق فقت به ولا عنده 6 شهور حبس فارم معناه شيء هذه دونك هذا اللي نعرفه
0: هو باش يستند النجم على الإمضاء لزوز عقود
1: لا هذاك نزاع في التاس ولا في الفيفا من بعد ومش إذا كان أثبت أنه البلالي يعمل دو كونترا مش تعاقب الملابي البلالي ممكن يعطي تعويضات المولدية دونك كما قال توفيق يعني نتصور أنه الإجازة اللي خذاها البلالي من الجامعة التونسية لكرة القدم ملف نتاعو مكتمل فيه كل شيء دونك كما قلت
0: ننتظر
1: ممكن فما فما فما نقطة خفية عند عند الهيئة القانونية نجم الساحلي اللي اعتمدت عليها
0: لننتظر الملف هذا دونك المعلومة المؤكدة والرسمية انه نجم راسل رسميا الرابطة واعترض على مشاركة يوسف البلالي يبقى موضوع للمتابعة بعد شوي نحكيوا على الألعاب المتوسطية والحصيلة اليوم في تورنتو 2026

0: السبعة 51 دقيقة، رجعناكم من جديد في بلانيت بور وقيد باش نحكيه على الألعاب المتوسطية.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهر فم تي في.
0: نحكيه على الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 ونحكيه على كرة القدم. سي توفيق اليوم كان منتخبنا الوطني سي سمير لأقل من 21 سنة قدم مقابلة محترمة جدا ضد نظيره التركي، ربحها 2-1، أهداف ريان عنان وهدف بالخطأ في مرماه من لاعب المنتخب التركي. الانتصار هذا يخلينا نتصدره بسبع نقاط ونتأهلوا للمربع الذهبي، في انتظار نتعرفوا على منافسنا في المربع الذهبي اللي للحظة هذه هو ثاني المجموعة الثانية، ألبانيا اللي عنده أربع نقاط، لكن ننتظر المقابلات اللي تلعبوا 8 متاع الليل. الجزائر عندها 6 نقاط، ألبانيا 4 نقاط، إيطاليا نقطة، كوسوفو 0 من النقاط.
2: نعم، مبروك مبروك الانتصار ومبروك الترشح. حاجة منا شفنا البداية الأولى كانت صعبة نوعا ما، المباراة الأولى لأولادك تشوف ما بدخلوش في الأجواء
0: مع مقدونيا الشمالية 0
2: مقابل مقدونيا الشمالية 0-0
0: فوز على المغرب.
2: اي والتوقيت زاد كيف معناها يوم ونص او يومين معناها شويه حتى في ريكوبيراسيون. انا فما معاناه بصراحه اللي عانيوا فيها معناها الوفود الكل. شفتوا البطو محلاك اللي في الكي حطوه ليبرجمون تاع المنتخبات الكل وصحفيين و يعني عملوا حاجه اللي ان بو سيمبوليك. تبقى بوش البن النتيجه ايجابيه فان شاء الله يكملوا هكا. ان شاء الله كل الوليد اللي ما قاطعوش الفيزا ان شاء الله يخلص اللي البارح حكيت عليه. ونتمنوا له النجاح. تبقى اليوم ان بون ماتش، اللاعبين كلهم تحملوا مسؤولياتهم، لعبوا كل جديه وجات النتيجه مرضيه للناس الكل مع الميداليات الذهبيه اللي زادت اللي قاعده تجي
0: من الرياضه.
2: نتمنوا له النجاح الكل، وان شاء الله كل مره نسمعوا انه ارتفع العدد نتاع الميداليات، وان شاء الله منتخبنا خاصه نتاع كره القدم اللي قاعد اللي يتألق بوصوله للدور نصف النهائي. البنات زاد في كرة اليد ما خسروش
0: على بعد خطوة من ميدالية ان شاء الله بشي.
2: تفرجت على الماتش زاد يعملوا 66 كيف
0: على المنتخب اليوناني 41-28
2: عداوا جرون ماتش، فان شاء الله يواصلوا ان شاء الله نفرحوا لهم بعد في النهاية بالتتويج ان شاء الله.
0: سي سمير، الرياضات الجماعية حكيت عليها انت البارح، اليوم بدأت تتحرك شوية، نتائج مربع ذهبي في كرة القدم، نتائج ايجابية في كرة اليد في السيدات، هذه الحصيله نتاع اليوم تقريبا.
3: صحيح، احنا تعودنا في الالعاب المتوسطيه والاولمبيه انه ديما الميداليات تكون من الالعاب الفرديه، لكن تمنينا انه الالعاب الجماعيه زاد كيف تفرحنا شويه. اليوم شفنا اخونا نيس بوجربان اليوم والحق يقال هو صرح منذ البدايه انه الهدف نتاعو في الدوره هذه البوديوم، يعني الميداليه كسواء برونزيه فضيه وذهبيه. اكيد بعد التعادل الاول الاولاني اللي كان مخيب الامل، واعترف نيس وقتها قال ما قدمناش المستوى المطلوب وكانت مفاجاه وهذا مش يخلينا نركزوا اكثر ونخدموا اكثر، والحمد لله يعني بزوز انتصارات ترشحنا في المرتبه الاولى 7 نقاط، دونك هذا مهم جدا. ان شاء الله يواصل يوصل للبوديوم ويحقق لنا ميداليه، لان اخونا انيس يستحق كل خير وقاعد يخدم في خدمه كبيره في المنتخب. يعني هذا وهذا ونعاود نقولها، انيس راهو كسي معين الشعباني ينجح والا انيس بوجربان ينجح، راهو نجاح المدرب التونسي. رانا احنا المدربين التوانسه في وقت من الاوقات توفيق سيطرنا على الاسواق الخليجيه كلها، ومن بعد جات فتره اللي المغاربه واحنا فقدنا نوعا ما السوق لانه سمعه المدرب التونسي طاحت شويه. فاحنا نتمناو كل النجاح والتوفيق للمعين ولانيس واي مدرب تونسي وجلال القادري في السعوديه، باش معناها سمعه المدرب التونسي تعاود ترجع ويعاود معناها يكتسح الاسواق العربيه ويعاود من المدرب التونسي كفاءه معترف بها، وان شاء الله موفق خويا انيس.
0: كما شفنا الفيديو نتاع جلال القادري اليوم
3: مهم جدا،
0: كان المعين الشعبي
3: يعني كانت كلمه كبيره بالحق، كانت كلمه باهيه معبره اتمنى فيها كل نجاح وتوفيق للمعين الشعباني، وقال له خبرتك وكذا، يعني مسانده كبيره من جلال القادري للمعين الشعباني، وهذا اللي نحبوه اللحمه والانسجام بين المدربين التوانسه.
0: نذكركم بالحصيله الى حد الان في الالعاب المتوسطيه تارانتو 2026 14 ميداليه الى حد اليوم. دونك نذكر زوز ذهبيه، عندنا ذهبيه الفراس القطوسي في التايكوندو، ذهبيه الاشرف الزواوي في مسابقه الرمي بالدقه في الكره الحديديه، زوز فضيه خليل جندوبي في التايكوندو، وفاء المزغوني في التايكوندو، 10 ميداليات برونزيه شيما التومي في التايكوندو، فارس الفرجاني في المبارزه سلاح الصبر، محمد ياسين بن عباس في السباحه 200 متر سباحه على الظهر، احمد الجواد الوادي زوز ميداليات برونزية 400 متر و 800 متر سباحة حرة. أيضا منى الباجي في الكرة الحديدية الرمي بالدقة برونزية للثنائي منى الباجي وأحلام الحاج حسن في الكرة الحديدية الحرة. في الملاكمة اليوم ملكة بن مبروك عندها ميدالية برونزية وبرونزية لزينب الصغير في المصارعة النسائية. بهي الميداليات ولا زيدوا شوي
2: لأن قاعدين كل مرة النوبر عمال يزيد وفما برشا اللي قاعدين يتألقوا. يعني اليوم شفت الفيديو متاع الملاكمة والله المدرب كيفاش
0: معناها البوكيه متاع المدرب متاعو تأثر كان
2: شيء أثر معناها وقت اللي خاصة جماعة الملاكمة يلزمهم يتلموا يلزمهم يلقاو حل أنه رياضة من رياضة برشا تحب معناها تلم برشا رياضيين وجابت لنا برشا
0: أبطال.
2: فتمنيتنا اليوم بالتوفيق إن شاء الله وإن شاء الله نسمع اليوم كان الخير صرتوا اللي قراب شوية من الفضية نجموا يجيبونا الذهبية إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله خاصة في الرياضات الجماعية. هذه آخر أخبار الألعاب المتوسطية.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهر فم تي في.
0: بالألعاب المتوسطية نكون وصلنا لنهاية بلانت سبور. يعطيك صحة سي توفيق نورتنا بحضورك.
2: شكرا لني
0: شكرا سبيك حسيتك
2: ليه قلت إن شاء الله كما إن شاء الله من بعدهم يجيبوننا في الميداليات من إيطاليا هم شيئين في البرت ويجيبوننا شوية مية معهم
3: هو في الاستديو كليماتيزي وبارد يخمم في الخرج البرة كيف
2: كيف في
0: السخانة والرطوبة كيف كيف سي سمير يعطيك صحة نورتنا بحضورك. حسام القايد في الديجيتال سامي الذويري كنت تكنيك كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهر فام بوينيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فام في لامن

0: ما تقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
1: سمعت الحين ربي عليكم، شنبلغلكم المساعدة
2: مع ميكرو جوهرة. فشل صوتك

0: روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الذاكرة، مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية أنه بسبب النقص المسجل في القطارات فإنه سيقع الاضطرار إلى إلغاء بعض السفرات، وذلك على النحو التالي: بالنسبة لليوم الأربعاء سيتم إلغاء القطار الرابط بين محطتي تونس وجابس والمنطلق عادة على الساعة 9:15، وبالنسبة ليوم غد الخميس سيتم إلغاء القطار الرابط بين محطتي الكاف وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5 صباحا. أيضا سيتم إلغاء القطار الرابط بين محطتي صفاقس وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5:15. كذلك سيتم إلغاء القطار الرابط بين محطتي المتلوي وتونس والمنطلق عادة على الساعة 7:20. كذلك سيتم إلغاء القطار الرابط بين محطتي جابس وتونس والمنطلق عادة على الساعة 10:50. تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل اليوم من حجز إجمالي 25,000 لتر من المياه المعدنية عقب تدخلات رقابية مكثفة بمعتمديات نابل والحمامات وابن خلاد. وأوضحت المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أوضحت أن هذه التدخلات التي تمت بصفة مشتركة بين فرق المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية المختصة بمعتمديات نابل والحمامات وابن خلاد تندرج في إطار مواصلة جهود التصدي للممارسات الاحتكارية والانحرافات السعرية في قطاع المياه المعدنية. دوليا، يصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم غد الخميس إلى طهران، حيث سيلتقي عدد من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. والمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري يقول في تدوينة له على منصة إكس أن هذه الزيارة تأتي انطلاقا من موقف قطر الثابت بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بداية الليل بظهور سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الشرقية. درجة الحرارة تتراوح بين 32 و 38 درجة، والريح تهب من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعتها 70 كم/ساعة في شكل هبات. أما البحر فيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال وهادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: لفتة كريمة من بلدية سوسة شارع الدولي. لفتة كريمة الله يخليكم. بلغ صوتك.
2: رياضيين من حب قدم بليغ. فنسيت الساكن بتاعي في تاكسي في الطفيل مع حتى نتاع الواجد.
3: ما نعرف كيفيت كنت أسميني عن نمرو هذا.
4: بالله زورا فهم بالله يكفون الحل في 5 سامر مما زو مقصوص كل يوم كل يوم عيب راه.
5: عسما جورا فهم النداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز. يهديكم ربي يهديكم ربي يهديكم ربي. التنوير العمومي اعملوا لامبة غبوا 5 لامبات وضرب على لامبات مئات الالاف لامبات تنوير عمومي نربحوا بور شضو من قصوص على حياة السكنية. فما ناس فما عطريات فريق عندها ياغورت وعندها صداعة رأسماله كله 3-4 ملايين يفلس يدخل الحبس. فما ناس تستعمل ماكينات أكسجين تموت. يا يوم ربي التنوير العمومي مش لازمنا برش لامبة على 5 لامبات 4 لامبات في بيت البرش بريق خارق العاد من قصوص على الضوء على الديار. يهديكم ربي سلام.
6: باش نور جوهر أستاذ أنا كمواطنة ونفر من الشعب التونسي باش نسأل ونقول يا أخي كيفاش يحطوا ماء الصباح في اللي جرون سيرفاس وفي الحوانت تجي العباد بالعشرة وخمستاشر سيكة يهزوها ويمشوا ما يخليوش حتى دبوزة لك اللي ما عندوش الزوالي اللي يشري بالدبوزة وبالسنينة. كيفاش واحد يجيب فلوسه وبكرهب وبكميونته المال يتحط يعود يتهز يرجع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وين النظام والتنظيم؟ وين المؤسسات متاع الدولة؟ وين هذا كله؟ وين بجاه رب؟
7: سواء كل مرة المواطن محروم ويلجلج من تركينة لتركينة على السكر على الفرين عابد على الحليب على السميد سواء بعد جاتو على المياه سواء بأنواعها إيه؟ عندهمش المسؤولين بتاعنا برنامج مشروع اقتراح للهواء اللي نستفسوه زايدة ما شيء بهد.
8: السلام عليكم. بالله نصف نظر للبيدجي متاع استاك متاع قيم المقيم من نهارة اللي يقص الضوء نهارة بده يقص الضوء علاش المقنين شاد زون واحد يقص فهد علاش ما يبدلش بلاي سخرين يعني جاري وراي هاي عنده زون وكل شيء يمشي واحنا قدام عناش هو بدل الزون زعما كان الزون هاي شادينها ولك تعرفها انتو بعد اشترق فهلات ومشي البحجر غادي وكل حسابات ولمت وصير فهمون علاش الزون هاي برك علاش يتبدلوش من زون البلاس وشكرا.
9: عسلامة جارة فهد. الناس الكل سيدي عدت أوتارها على حرارة الصيف بالنسبة للعام هذايا وخاصة المعهد الوطني للرسم الجوي. لكن انساو الصيف اللي هو معناه للذكرى صيف 1980 1980 جاء حر من هكا جاءت فيه حرارة قاسية برشا وخاصة في شهر رمضان هو جاء نهار 17 جويلية كل وقت ذاك وكانت الوقت ذاك في تونس العاصمة درس الحرارة ما هبطش تحت 40 مدة تقريب شهر جميلية كامل ومخلاف هاك الحرارة هذيك كنت جات في جروتها في 1981 أمطار غزيرة وأمطار ثلجية وصلت حتى للساحل. سلام.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا يا وسهلا من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا تبدأ من تو تواصل معكم حتى نص الليل كالعادة مع أخبارنا متابعتنا بالنسبة للمهرجانات صيف 2026. مش نحكيه على بعض المهرجانات من ولاية مدنين والقرار اللي اخذته بالنسبة للسهرات الليلة. نحكيه أيضا على مهرجان الجم موسيقى العالم باش تتواصل السهرات وإلا ما زال الإشكال متواصل. مش نحكيه على أبر السهرات الليلة والمواعيد المنتظرة سواء في المهرجانات وإلا خارج أطر المهرجانات في سوسة وإلا في كارتاج. بالإضافة لأخبار الثقافة والفن فنانة سعودية باش نحكيه عليها وعلى الاعتزال متاعها وشنو السبب متاعه. بالإضافة بطبيعة الفقرات الموسيقية اللي تبقى ديما موجودة معنا ومتواصلة للسامر نايت ميكس الفلاش باك اتصالتينا والسهرة العالمية وجديد الأغاني الشرقية والغربية بطبيعة الحال. تحياتنا للجميع كل مستمعين ومستمعاتنا اللي تبعوا فينا هما في الخدمة وإلا في الدار وإلا في الطريق. ربي يحفظ الجميع. يسهر معكم الليلة سيمونير اسماعيل في الإخراج التقني أحمد حبي سيمون قدام الميكرو. البداية تكون بالموسيقى السنة ورغب عالمة كده كده تدي سويمس لغنى اسمها The Door قبلهم بالكل فوزي بن قمرة ليام ما صافتني.
0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي

0: هذا رغب على ما أغنيت كده كده من كلمات أمير طعيمة، أغنية نوصل معها لله 9:24 دقيقة على موجات الجوهرة FM. صاريتنا مازالت متواصلة حتى النص الليل. استغربت مني علاش قلت أميرة طعيمة، لا استغربت علاش سميت المؤلف، علاش خاطر نفسه كان خرج أغنية أخرى بنفس العنوان اللي هي كده كده نتاع أحمد سعد وبنته جودي، دونك نفس الكلمات نفس المؤلف أميرة طعيمة ونفس العنوان بالنسبة لزوز غنيات اللي خرجوا نهار 29 جويلية 2026. تسمعوا في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت، صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى نص الليل.
1: أنفو فيستيفال
0: أخبار المهرجانات، نحكي على قرار جمعية مهرجان مدينة الثقافي الدولي اللي قرر تأجيل عرض مسرحية تبسي لجعفر القاسمي المبرمجة الليلة ضمن فعاليات دورة 46 للمهرجان، تأجلت نهار 1 سبتمبر، وهذا التزامنها مع يوم تشييع أبناء بن قردين ضحايا فجاعة غرق مركب الهجرة غير النظامية المثوية من الأخير واللي خلفته مراسم الدفن من الحزن حسب البلاغ الصادر عن الجمعية. وتعاطفا وتضامنا مع عائلات الضحايا الفاجعة قررت دونك الجمعية إجراء تعديلات على برامجها من خلال إلغاء بعض العروض، تأجيل عروض أخرى أبرمت مع أصحابها عقود وعندها معهم التزامات قانونية وأخلاقية، كما جاء على لسان مديرة الدورة أو مديرة الدورة مروان عثامنة. الدورة اقتصرت على إلقاء عروض حاضرة مدنين جيد كزاير نهار 30 أوت، عرض الفنان اللبناني روني فتوش يوم جرزد وقفوا لي راسيا انتوكا ونكون اي صبر باين نهار 2 سبتمبر، وبسي جعفر القاسمي نهار 1 سبتمبر القادم. دونك بالنسبة للمهرجان هذا، كذلك جمعية مهرجان ثقافي بسيدي مخلوف أعلنت أنه باتفاق مع الفنان رؤوف ماهر تأجل عرض الفنان المبرمج اليوم 26 أوت لنهار 31 أوت الجاري، وهذا إثر المصاب الجلال اللي ألم بعائلات بن قردين تزامنا مع تشييع ودفن الضحايا حسب ما جاء في البلاغ. هذا البرمجة نتاع الدورة 37 مهرجان الثقافي بسيدي مخلوف تحت شعار سنكون يوما ما نريد، وتتضمن أنه تتضمن في برامجها عرض للزهو الجربي، عروض الربوخ الحاتم اللجمي، وعرض مسيو بروبرلي وليد الزي الزهو الجربي والمحفل الجربي وعشاق المحفل كلها، أنتم اللي تحكموا بيان سور على على العرض هذا، وإذا كان قادر أنه بشو واصل في العوام القادمة، ولا إذا كان خذا بيان سور الثقة بتاع الجماهير ومتاع الهيئات المديرة المهرجانات اللي برمجوهم السنة، هل أنه بشوالي أكثر احترافية العرض هذا بشوالي أكثر تكامل، وإلى الآن خليكم بتبيعها الناس اللي حضرت هي اللي تحكم على العروض هذوما، هل أنه عروض محترفة تليق بمهرجان وإلا جوست متاع جو متاع فرح لا أكثر ولا أقل، أنتم بينسور اللي تحكموا من خلال حضوركم بينسور للمهرجانات صيف 2026 مواكبة العروض هذوما. نحكيه على مهرجان الجم موسيقى العالم، نذكر أنه تم تأجيل الحفل متاع مرتضى اللي كان برمج نهار 2 ويجي بلاغ جديد أو البارح كان برمج عفوا العرض متاع مرتضى وتم تأجيله بسبب العطب الكهربائي اللي صار في المهدية في برشا مناطق من المهدية. دونك بلاغ جديد على مهرجان جم موسيقى العالم الدورة 8 يقول فيه الأصحاب بيانسور المهرجان والجمعية المشرفة على المهرجان أنه يسر أعلام جمهورنا الكريم أنه تم إصلاح العطب الكهربائي بفضل مجهود استثنائي وتكاتف جميع العاملين، ونعود بذلك برمجتنا

0: عروضنا بصفة عادية. المواد النهار الخميس غدوة 27 أوت 10 متعليل، معارض كازو، المكان هو القصر الروماني بالجم، دونك يرجع المهرجان للنشاط بشكل طبيعي بعد بيان سور اللي صار للبارح وعدم إمكانية إقامة الحفل امتاع مرتضى الفتيتي، وبقيت العروض باش تكون دونك زياد غرسة 28 أوت، تريبيوت جيبسي كينغ 29 أوت، وليدة تونسي 31 أوت. بيان سور إن شاء الله العروض تعدى في أجواء طيبة، وإن شاء الله اللي صار في محطة الكهرباء بيان سور وخذت برشا وقت باش تصلح من فجر الاثنين حتى لليوم، باعتبار أنه المحطة متاع تحويل الكهرباء بالجم 155 كيلو فولت 30 كيلو فولت صار فيها ماس، وبيان سور أدت لاندلاع حريق بها وخروج المحطة كريمون على الخدمة، وتسجيل الثرابات في تزويد التيار الكهربائي معتمدية الجم وبومرداس والسويسي ولاد شامخ وشربان وهبيرة. الأمور رجعت إن شاء الله النصابها، وإن شاء الله بتبيعها سواء المهرجان ولا حياة العباد العادية هي اللي تكون خير. بس أنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت، موسيقى وراجعين.
1: جوهرة باي نايت.

0: هذا توليت إليانا الغنية اسمها نعيش أغنية نوصلوا معها للتسعة 43 دقيقة على موجة الجوهرة فهم صاريتنا في جوهرة باي نايت ما زلت متواصلة حتى النص الليل.
1: Actualité culturelle et artistique.
0: بعد شوية ذكرني سيموني سمعك البرومو بتاع الأغنية الجديدة بتاع هيفا وهبي من وينها نغة نغة هاي ماشي نحكي على الفنانة السعودية داليا مبارك اللي أعلنت على اعتزال الفن وعبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستغرام. كتبت داليا مبارك رسالة للجمهور أعلنت من خلالها عن قرارها وقالت أعلن اعتزال الفن وآخر أعمالي الفنية هي عمل مع أولادي وأحبابي كارما ولما قيس من The Voice Kids وبعد هذا أنا اعتزل الفن رسميا شكرا لكل من دعمني من بداية مسيرتي إلى يومنا الحالي من القلب. مشكلة غادي سيمونير قال لك بديت وكملت وما يعرفهاش. قالت الفن خذا مني برشا من روحي ومن صحتي ومن إنسانيتي باش قالت ذاك علاش أنا آسفة لكل من آمن في داليا في يوم لكن حقيقة ما عادش قادرة أني نبذل أكثر من هكا ووجهت رسالة لجمهورها وكل من دعمها طويل مشوارها الفني وقالت فانز داليا عائلتي نحبكم وحزينة من قلبي أني نعلن الأخبار هذا لكن صدقوني أنا ما عادش قادرة نكمل نحبكم وآسفة إن خذلتكم وبداية مسيرة الفنانة هذه داليا مبارك بدأت عام 2014 مع أول أغنية لها قلبت الطاولة نشرتها وقتها على اليوتيوب وحققت مشاهدات مرتفعة وبعدها قدمت عدد من الأغاني المنفردة كيما مع خالص الأشواق تاج الفخر عرين العشق في نظرة عيونك وغيرها من الأغاني. عام 2016 طرحت داليا مبارك أول ألبوماتها الغنائية من الآخر مع شركة روتانا وحققت نجاح في الخليج شركة أيضا ضمن مدربين الموسم الرابع من The Voice Kids وفازت المتسابقة لما قيس من الفريق متاعها. دونك هذه الفنانة السعودية إن شاء الله بالاعتزال متاعها ممكن تتعرف أكثر من النشاط متاعها منذ 2014 في ترتجيع المواهب المعتزلة. نسمع داليا مبارك ليلى مفارق.

0: في القلب. هذه غنية ثامر حسني، غنية نوصل معها للتسعة 56 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت. مشوار نبدأ معكم التسعة، مازال متواصل حتى النص اللي يستنى متابعتنا، اخبارنا وفقراتنا الموسيقية في ساعتين اللي جايين من جوهرة باي نايت. شوية اخرى يكون موعدكم مع موجز العشر الاخبار مع هجر النوالي، بعدها يكون الموعد مع جوهرة سبور مع رامي، ونرجو احنا نوصل معكم مختلف فقراتنا ومتابعتنا واخبارنا في جوهرة باي نايت.
1: جوهرة باي نايت.

0: روحك على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المعاد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، موضحة في بلاغ لها أن الانقطاعات ستكون بين الساعة 9 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترات متقطعة، وذلك بحسب ما تمليه وضعية الشبكة. وسيشمل القطع بعض المناطق في جهة الوسط على غرار سيدي بوعليل، قلعة الكبرى، الرياض، أولاد عاشور، جمال، قصر رهلال، صيادة، زاوية قنطش، بوحجلة، نصر الله، منزل المهيري، سبيبة، البقالة، شربان، الرجيش، السواسي، منزل كامل، المكنين، الشابة، خزامة، سهل الثلاثة، أولاد الشامخ، بحجر، الساحلين، مساكن، أنفيضة، هيرجلا، بوفيشة، كركر والعلاء. كما سيشمل القطع بعض مناطق تونس الكبرى وجهة الجنوب والجنوب الغربي وجهة الشمال والشمال الغربي وجهة صفاقس أيضا. والشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد أن التيار الكهربائي قد يعود دون سابق أعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ولطلب المساعدة أو الإبلاغ عن أي طارئ. دعت الشركة حرفائها إلى الاتصال برقم الخدمات 71-239-222 أو بالأرقام الهاتفية المدرجة على فواتير الكهرباء. رئيس الفرع الجهوي للهلال الأحمر التونسي بمدنين منير كسيكسي يفيد بأن الهيئة الوطنية للمنظمة دعمت إمكانيات الفرع بسيارات إسعاف ثانية للمساعدة في نقل جثامين ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية من أبناء بيرغردان، مضيفا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الهيئة الوطنية سخرت كل إمكانياتها ووضعت على الذمة فريق خلية أزمة لمتابعة الوضعية في بنغردان والتدخل عند الحاجة، مؤكدا استعدادها لتقديم أي مساعدة للجهة في علاقة بهذه الحادثة سواء من خلال توفير المعدات أو تسخير المتطوعين. خصص اجتماع المجلس الجهوي للأمن المنعقد اليوم بمقر ولاية تونس بإشراف الوالي عماد مخريس لتدارس مختلف الجوانب المتعلقة بالاستعدادات للعودة المدرسية والتكوينية والجامعية 26 و 2027 و 2000 وما تقتضيه من ترتيبات وتدابير لضمان انطلاقة ناجحة. وتم خلال الجلسة عرض التدابير المتخذة ومختلف الإشكاليات المحتملة التي يمكن أن تتخلل تلك الاستعدادات وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية تونس. وأوصت الجلسة بمتابعة وضعية المؤسسات التربوية والجامعية من حيث البنية التحتية وضرورة توفير التجهيزات الضرورية والإطار التربوي والبيداغوجية اللازم وتفقد المباني والأسوار التابعة للمؤسسات التربوية والحرص على تدارك الإخلالات التي يمكن أن تشكل خطرا على التلاميذ والإطار التربوي، إضافة إلى القيام بعملية تنظيف شاملة لكافة المؤسسات التربوية من رفع فضلات وإزالة نقاط سوداء بالمسالك ومحيطها وتكثيف الحبلات والدوريات الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية وخاصة في أوقات دخول ومغادرة التلاميذ. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة تبذل جهودا حثيثة لإنهاء الصراع في أوكرانيا وأن موسكو وكييف ترغبان في تسوية النزاع أيضا. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة لنهر بوتيكوشي في نيبال إلى 157 حالة وفاة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين وفقا لما أفادت به مصالح الشرطة اليوم، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ والبحث عن المفقودين لا تزال جارية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. Jawhara over. Summer Station.
2: Jouer au sport.
0: Avec l'équipe sport sur Jouer au sport.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية اليوم. الناخب الوطني الجديد معين الشعباني عقد ندوة صحفية تحدث فيها على واجب تضافر الجهود ووسائل الأعلام وكل الأطراف المعنية من أجل إعادة المنتخب التونسي لمكانته الطبيعية. تحدث أنه اللاعب اللي باش يكون كومبيتيتيف واللي باش يكون جاهز وحاضر هو اللي باش يلعب ويتقمص هذيا المنتخب وما فما حتى طرف باش يتحكم في قراراته الفنية. وأضاف معين الشعباني أنه أيضا البطولة التونسية مستوى محترم وقادر أنه يأخذ لاعبين من البطولة. الترابس القادم للمنتخب باش يكون نهار 21 في العاصمة والاستحقاق القادم هو تصفية كأس أمم إفريقيا اللي باش تنطلق يوم 24 من الشهر القادم. مادام حكينا على المنتخب الوطني التونسي نحكيه على المنتخب التونسي دون 21 سنة ليصنع الحدث ويتأهل للمربع الذهبي بعد فوزه على المنتخب التركي بواقع هدفين مقابل صفر هدف لكيب ناسيونال سجلهم ريان عنين من تصويبة خدعت حارس المرمى وأيضا هدف بنيران الصديقة من جانب المنتخب التركي وهيك الحصيلة 7 نقاط من جملة 9 ممكنة 3 هدف. قبلنا كان هدف وحيد المنتخب التونسي من المنتظر أنه يواجه المنتخب الجزائري في الدور القادم. الأقرب هو المنتخب الجزائري في الدور النصف النهائي بالتوفيق لرجال المدرب أنيس بوجلبان. ديما مع المنتخبات الوطنية والمنتخب التونسي تحت 20 عام باش يلعب دورة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة إفريقيا واللي تبدأ يوم 24 سبتمبر بمواجهة المنتخب الجزائري، ثم المواجهة الثانية يوم 27 ضد المنتخب المغربي، يوم 30 ضد المنتخب المصري، يوم 3 اكتوبر ضد المنتخب اللي بيواجه يختتم تونس برنامج طبعا مبارياته في دورة شمال افريقيا المؤهلة كما قلت لكأس امم افريقيا تحت 20 عام. اخبار الانديه، الترجي الرياضي التونسي يحسم صفقه حازم المستوري قادما من تجربه في البطوله الروسيه. حازم المستوري 120 مباراه في مسيرته الاحترافيه، سجل 42 هدف وقدم 12 اسيست. خريج فريق كوكب الدجاج في رابطه الهوات ثم لعب في نجم المتلوي ثم انتقل للاتحاد المونستيري ثم مشى مع فريق روسي ويلعب في البطولة الروسية وأيضا التحق وقتها بالمنتخب الوطني التونسي. أيضا الترجي مازال في مفاوضات تجارية مع ظهير أيسر، الحديث على يوسف الحارش ظهير الاتحاد المونستيري وأيضا المنتخب التونسي دون 21 سنة. الميركاتو مازال ما توقفش بالنسبة للترجي ومازال يبحث على تعزيزات جديدة. فريق التقدم الرياضي بسقية الدائر تعاقد مع نصف العتوي اللاعب السابق للترجي، الملعب الجيبسي في الملعب التونسي. مستقبل سليمان 27 سنة لعب 56 مقابلة في البطولة التونسية ونجح في تسجيل 5 أهداف. نجم الرياضي الساحلي واصل استعداداته لمباراة النجم الرياضي بالمتلوي في إطار الجولة الثانية أو المقابلة لتوال هذا الموسم على استاد الملعب الأولمبي بسوسة. من المنتظر أنه بيشتشهد حضور جماهيري كبير هذه المباراة من جماهير لتوال اللي صنعت الحدث على مستوى اللطخات. الفريق قاعد يتدرب أكثر معنويات للتوال خاصة بعد المواجهة الطيبة اللي قدمها أمام الترجي الرياضي التونسي. بعدين حكينا على مباريات الجولة الثانية ونذكركم بتعينات الجولة الثانية والبرنامج في استاد حمادي العقربي برادس النادي الافريقي يوم السبت 29 اوت ابارتير من 4:30. كل المباريات تنطلق على الساعة 4:30 الافريقي حمام سوسة في استاد حمادي العقربي برادس. الشتيوي بالمرسى المعشب مستقبل المرسى، التقدم الذي بسقية الدير في بنجانات، الاتحاد المونستيري يلعب مع الملعب التونسي، وفطيب الاميري بصفاقس، سي اس اس يواجه الترجي الجرجيسي لحد 30 اوت في ملعب زويتن، الشبيبه الرياضيه بالعمران تواجه الترجي في حمام الانف المعشب، نادي حملان في علامه سيابي في بوجمعه، الكميتي بباجه الاولمبي البيجي يلعب مع الاتحاد الرياضي ببنجردان، وفي الملعب الاولمبي بسوسه الاتوال يستضيف نجم المتلوي. مع العلم انه المباريات تدار على الساعه 4:30 وفي درجات حراره مرتفعه، ربي يكون في عون الملاعبيه. على المستوى الأوروبي، مانشستر سيتي أعلن على ضم متوسط الميدان المتألق والاكتشاف في كأس العالم المغربي أيوب بوعدية. غدوة الموعد مع صاحب قرعة الشامبيونز ليج دوري أبطال أوروبا أمجد المسابقات الأوروبية. كان معكم رامي نصر في آخر النشرات الرياضية على جوهر اف ام، في موعد رياضي قادمة دمتم في رعاية الله.
4: جوهر سبور avec l'équipe sport sur جوهر اف ام.
2: تسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهر اف ام. موجة موجة.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة بانايت على موجة الجوهرة فام. كل ناس مفينا بها كراولي غنية متشوقة غنية نوصل معها للعشرة 25 دقيقة على موجة الجوهرة فام. بكري قلنا مش نسمو البرومو الخاص بالغنية الجديدة بالنسبة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي اللي منتظر بيانسور أنه باش تطرح الجزء الثالث من ألبومها الغنائي ميغا هيفا غدوة الخميس بقية الألبوم. بالنسبة للبرومو الغنية من الغنية تحمل عنوان نغة سمعكم شوية خمسة ثواني بالنسبة للغنية دي البرومو اللي هبطت طول عشية هيفا وهبي. كبرتي يا نغة هذا فقط بطبيعة البرومو اللي هبطته للألبوم في ستة غنيات غلطني في حساسي بس بتحبك فعلا أزمة نفسية مراية الحب وبدنا الروق ذوم الغنيات اللي هبطوا حتى التوى. بالنسبة للألبوم اللي تعمل فيه مع مجموعة من أشهر ما فما في صنع الموسيقى على المستوى العربي سليمان دوميان جمال ياسين عزيز الشافعي تميم ديك بيتهام ثامر حسين اسلام زكي احمد موجي عمر المصري سامر ابو طالب عمر الخضري احمد مالك احمد نبيل رامي شلهوب نادر عبد الله ومدين غدوه. بقيه الالبوم بالنسبه للفنانه اللبنانيه هيفا وهبي. في السامر نايت ميكس باش خليكم مع سيت ابر ارابيك افرو هاوس ونرجع نوصل معكم سهريتنا في جوهره بانايت. Summer Night Mix.

0: هذه دي جي لوان عربي كافرو هاوس لايف سيت كانت قدمته في السعودية تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة بناي صاريتنا مواصلة معكم حتى لنص اللي شوي اخر موعدكم مع موجز لحديش الاخبار وما هجر نوي نرجو احنا نكمل معكم ومختلف مطبعاتنا وفقراتنا واخبارنا في جوهرة بناي ديما على موجات الجوهرة اف ام.
1: اسمعوا جوهرة بناي مع احمد الحبيسي.

0: 70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. تنفذ المندوبية الجهوية للتربية بسليان أشغال تهيئة بعدد من المؤسسات التربوية بكل من معتمديتي الكريب وعرادة، وتتقدم هذه الأشغال بنسق حثيث تزامنا مع اقتراب العودة المدرسية. والمندوب الجهوي للتربية بسليان عبدالله المغيري يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن أشغال مشروع تهيئة المدرسة الابتدائية ببعرادة تقدمت بنسبة 90%، حيث تم تسليم القاعات والجناح الإداري في انتظار تأثيثها لقبول التلاميذ مع مفتتح السنة الدراسية 26 و2027 و2000. المدير الجهوي للتربية بسليانة يضيف أن معهد فرحات حشاد بوعرادة يشهد أيضا أشغال صيانة طفيفة تتعلق بإزالة النوافذ الخشبية وتركيب نوافذ ألمنيوم وصيانة الإدارة والمركبات الصحية وقاعة الأساتذة باعتمادات تقدر 800,000 دينار، بينما تقدمت أشغال المدرسة الابتدائية حي الزيتين 2 مارس بوعرادة بنسبة 70%، وسيواصل تلاميذها دراستهم في جناح بمعهد عرادة، مع التأكيد على المقاول من أجل تجهيز الطابق السفلي في أقرب الأجال وفق تأكيده. دوليا، أفادت مصادر عالمية بسماع ضوء انفجار في مدينة سوران بمحافظة أرابيل في إقليم كردستان العراق بالتزامن مع هجمات استهدفت مقار للمعارضة الكردية الإيرانية هذا المساء. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاقات بشأن تقاسم مياه المضيق، وذلك في إطار المحادثات الثنائية التي جرت. ولفت الحرس الثوري الإيراني إلى أن الاتفاقيات ذاتها تشمل حصة إيران وسلطنة عمان في إيرادات المضيق، مشيرا إلى أن المضيق لن يفتح إذا لم تقبل أمريكا بشروطهم. والرئيس الإيراني مسعود بازكيشان يقول أن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، مؤكدا أن إيران ستواصل الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

هذا عمر تفيري جنجون غنية حيلة غنية نصمها هلا 11 14 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. تسمعوا في جوهرة باي نايت، بدينا معكم من 9 مازلنا سهرين معكم حتى نص الليل باش ما ننسوكم ورافقوكم انتم في الطريق ولا في الخدمة ولا في الدار. ما ننسوكم اذا كنتم تسمعوا فينا سواء في تونس ولا خارج تونس، مازال يسهر معكم سيمونير اسماعيل في الاخراج التقني، احمد حبيسي مقدم الميكرو. مصلينا معكم اخبار متابعتنا ومع فقراتنا الموسيقية. Flashback. ليلة اخترنا أجواء الديسكو ميوزك لسنوات السبعينات والثمانينات في ريترو بارتي ميكس مع دي جي فيلا. الغنيات اللي اختارهم كيما Get Down On It، الغنية بتاع Cool and the Gang، That's the Way I Like It، الغنية بتاع Casey and the Sunshine Band، Rock With You Michael Jackson، Good Times Check، Bad Girls من عندنا Summer، Disco Inferno من عند Trumps، Hot Stuff دونا Summer، Super Freak من عندريك جيمس وغيرهم من الغنيات. خليكم تسمعوا وتستمتعوا بأجواء الديسكو، نرجو نوصل معكم في جوهرة باي نايت. Flashback. Flashback.

هذا بالنسبة اللي لا اختيارنا في الفلاش باك. سمعنا مجموعة من الأغنيات أخرهم هارت أوف غلاس البلوندي قبلها سمعنا بليمون ذا بوكي ذا جاكسونز وغيرهم من الأغنيات اللي اختارهم دي جي فيلا في ميكس لسنوات السبعين والثمانين بالنسبة للديسكو ميوزك. سلطينة اللي اخترنا فنانة مغربية كانت سافرة لمصر في التسعينات وسمعها بالصدفة محمد عبد الوهاب وقت كان في الإذاعة وكان وقتها يشرف على تسجيل آخر ألحان وقصيدة أسألك رحيلة. عجبه صوتها وقرر أنه يتبناها فنيا وقرر بنصور أنه تكون لها واحدة من الأغنيات أشهر بالنسبة لها. ما عنديش برشا غنيات لكن كانت واحدة من الغنيات الحلوين اللي قعدت في البال غنية في عينيك عنواني. هذا اختيارنا بالنسبة لليلة في تصلتين.

هذه المطربة المغربية سمية القيصر في غنية في عينيك عنواني الغنية اللي كتبها الشاعر فاروق جويدة، بدأ في تلحينها محمد عبد الوهاب، وبعد ما غادر عالمنا حوت وفا كبلها الموسيقار محمد الموجي. إن شاء الله تكون عجبتكم الغنية هذه، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا برفقتنا أحمد تسا حتى التوى. صهريتنا ما زالت متواصلة حتى نوصل لبرامجنا، متواصلة معكم 24 ساعة على 24، أخبارنا موجودة متواصلة على موقعنا الرسمي جغرافيم.net وعلى صفحة جغرافيم على فيسبوك ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة، نتقابل معكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. تحيات سيمونير إسماعيل اللي كان معنا ومعكم في الإخراج التقني، كان معكم أحمد حبيسي مقدم ميكرو. شوية أخرى موعدكم مع النشرة الأخيرة للأخبار بالنسبة اليوم مع هجر الحناوي. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلامة.

0: روحك على فاش تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إضراب منتظر في قطاع نقل المحروقات الشهر القادم. النفط يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي. ووزير خارجية قطر يزور إيران اليوم لبحث خفض التصعيد. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أكد الكاتب العام لجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليمة سحيمي أمس في تصريح للزميلة نسرين علوش عدم وجود مفاوضات حاليا مع سلطة الإشراف، مشيرا إلى عقد الجامعة العامة للنفط اجتماعا تشاوريا يوم أمس تم على إثره إقرار الدخول في إضراب بيومين في شهر سبتمبر المقبل.
2: قعدنا قيمنا شوية اللي صار في المدة اللي فاتت الكل، انتظرنا أنه نلقاو حلول في ساعتها، على خاطر نهارة اللي صارت صار الاحتجاج النهار الأول وعدونا المسؤولين أنه مش تكون فما جلسة لوندوما مع نهار الجمعة. الجلسة ما صارتش، تمت اجتماعات كل واحد في جهة، وحقيقة بعد قالوا لنا راهو باش نستناو نهار اثنين يمكن أنا ناخذ قرارات وكذا، دونك ما صارش هذا الكل. استنينا في جامعة النفط والمواد الكيميائية ممثلي العمال نقل المحروقة، وتم إقرار الإضراب. إضراب نهارين، أيام 23-24 سبتمبر. كيف ما تشوف حتى الدات، خلينا الوقت، هو القانون يقول والتراتيب يقولوا نخلي يلزمنا نعنو 10 أيام قبل الإضراب. احنا برقيت الإضراب ما زلت ما صدرتش تصدر اليوم إن شاء الله، وباش نخليه بريسك شهر باش نحاولوا نلقاو الحلول. كيما تعرفوا احنا الهدف ماهوش الإضراب في حد ذاته، ماذا بينا ما نخلطولوش، أما معناتها حتى تتحرك شوية سلطة الإشراف ويحاولوا نلقاو حلول، خاطر فما حاجات الحقيقة ما فيهاش تفاوض. كيما تعرفوا الصناديق الاجتماعية المساهمات هي فما بارتي على الخدام وبارتي على المؤجر. الخدام تتقسلوا البارتي هذيك وماهيش قاعدة تتصب في الصناديق الاجتماعية، والمؤجر بتو ماهوش يخلص في البارتي نتاعو، دونك لا يخلص لا في هذا ولا في ذاك. دونك شنو نلقاو رواحنا؟ نلقاو أنه الخدامة وقفوا لهم كرنيات العلاج نتاعو، دفتر العلاج اللي يمشي داوي به عائلته ومرته وصغاره وكذا، واقف ما ينجموش يعالجوه. هي من هنا بدات الحكايه، تطبيق الاتفاقات القديمه اللي صحت فما محضر مصحح من 2 مايو 2019، هذا مصحين فيه وزراء.
1: وفي شأن متصل بهذا الخبر، رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العاجل خالد بتين يؤكد في تصريح للإذاعة الوطنية يوم أمس عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود نافيا تسجيل أي نقص في مخزون المحروقات، قائلا في هذا الصدد أن المحروقات متوفرة ولا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود بالوقود. وشدد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول على أن باخرة محروقات رست يوم أمس بميناء بنزرت وهي حاليا بصدد إفراغ حمولاتها. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية يوم أمس أنه بسبب النقص المسجل في القاطرات فإنه سيقع الاضطرار إلى إلغاء بعض السفرات اليوم الخميس على النحو التالي: إلغاء القطار الرابط بين محطتي الكاف وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5 صباحا، أيضا إلغاء القطار الرابط بين محطتي صفاقس وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5:15، كذلك إلغاء القطار الرابط بين محطتي المتلوي وتونس والمنطلق عادة على الساعة 7:20، وأيضا إلغاء القطار الرابط بين محطتي جابس وتونس والمنطلق عادة على الساعة 10:50. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نابل خارج محمد علي النفطي في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد اليوم 27 من أوت 26 2000 بمقر الأمانة العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم خلال هذا الاجتماع تداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامية، وسيجري الوزير على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية والإسلامية بشأن علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، فضلا عن المسائل الإسلامية المطروحة وسبل تعزيز الصرح الإسلامي لمواجهة التحديات الماثرة. دوليا الآن، قال مصدر إيراني كبير أمس إن إيران وسلطنة عمان لا تزالان تعملان على تفاصيل اتفاق بشأن مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن البلدين اتفقا على كيفية تقاسم الممر المائي وعائداته. وذكر المتحدث باسم الحرس الثوري مكررا الموقف الإيراني الرسمي أن المضيق لن يفتح إلا إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط طهران بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليها قبل انهياره. دوليا أيضا، يصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الخميس إلى طهران، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. والمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري يقول في تدوينة له على منصة إكس أن هذه الزيارة تأتي انطلاقا من موقف قطر الثابت بشأن المسار الدبلوماسي، وهو السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.